0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ونواصل نقرأ في الأدب المفرد. كنا بدأنا في باب عيادة المرضى وقرأنا فيه حديثين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: استطعمتك فلم تطعمني، فيقول: يا رب، وكيف استطعمتني ولم أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو كنت أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني، فقال: يا ربي، وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه؟ هذه الزيادة قال ساقط من أكثر النسخ. أما علمت أنك لو كنت سقيته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو كنت عدته لوجدت ذلك عندي أو وجدتني عنده؟ هذا الحديث أخرجه مسلم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان ابن يزيد العطار قال حدثنا قتادة قال حدثنا أبو عيسى الأسواري، معلوم معروف بكنيته لا يعرف اسمه. الحافظ قال فيه في التقريب مقبول، الصحيح أنه ثقة، فقد وثقه الطبراني كما في تهذيب الكمال نقله قال: قال الطبراني ثقة. وهكذا أخرج له مسلم في الصحيح، ولذا قال الذهبي في ترجمته من الكاشف قال ثقة. فأبو عيسى الأسواري ثقة من رجال مسلم. عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والطيالسي وغيرهم من طرق عن قتادة، وهذا إسناد على شرط مسلم. وقد روي مرسلا أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا غير محفوظ، المرسل ليس محفوظا، فقد رواه جماعة من الثقات عن قتادة وذكروه موصولا، وخالفهم معمر. وما حال رواية معمر عن قتادة؟ ضعيفة، من ضعفها؟ ضعفها جماعة من العلماء، ضعفها ابن معين والدارقطني وغيرهم، معمر إمام حافظ ضعفت روايته عن بعض الأئمة، وممن ضعفت روايته عنه روايته عن قتادة، فإنه جالس قتادة وهو صغير، قال جالسته ولم أكن أحفظ الأسانيد بعد، فضعفت روايته لذلك. فروايته مرسلا ليس بمحفوظ، المحفوظ الموصول. وللفائدة فكثير من أحاديث تجدها موصولة في أكثر أو في كل كتب السنة التي أخرجت هذا الحديث، وتجدها في المصنف مرسلة، مصنف عبد الرزاق، هذا يقع كثيرا. والعجيب أن المصنف هذا قالوا لم توجد له إلا مخطوطة واحدة طبع عليها، فليس فيما يتوثق. وبعض الأحاديث بعض الأئمة يعزوها إلى عبد الرزاق موصولة، يقول أخرجه عبد الرزاق في المصنف يذكره موصولا، وتجد في المطبوع الموجود مرسل، فيحتاج هذا تثبت منه كثيرا. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمر ابن أبي سلمة، عمر ابن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، فيه ضعف، عمر فيه ضعف، عن أبيه أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث كلهن حق على كل مسلم: عيادة المريض، وشهود الجنازة، وتشميت العاطس إذا حمد الله عز وجل. أخرجه أحمد والطيالسي أيضا وأبو يعلى وغيرهم من طريق أبي عوانة، وفي إسناده عمر بن أبي سلمة في ضعف، لكن الحديث أصله في الصحيحين: حق المسلم على المسلم خمس، في رواية مسلم حق المسلم على المسلم ست، وذكر من هذه الثلاث: ثلاث كلهن حق على كل مسلم. هذه ثلاثة أحاديث في عيادة المريض. الحديث الأول منها هو حديث أبي هريرة، حديث قدسي وفيه فضل عيادة المريض، وهذا الحديث ليس فيه إشكال، فإنه قد فسر في الحديث نفسه ما معناه: استطعمتك يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. ما معنى استطعمتك فلم تطعمني؟ أي استطعمك عبدي فلان، فسره في الحديث. استسقيتك فلم تسقني، أي استسقاك عبدي فلان. مرضت فلم تعدني، معنى مرضت أي مرض عبدي فلان، مرض عبدي فلان. فالحديث فسر في نفس الحديث، وأضيفت إلى الله جل وعلا، لأن الله تعالى هو الذي أمر بها وهو الذي قدرها، فالله هو الذي أمر بإطعام المحتاج يحث عليه، وكذلك السقيا، وهكذا هو الذي قدر المرض وقضاه. فإضافته إلى الله جل وعلا أولا يوضح ما بعد من الحديث، أيضا مثل هذه الإضافة لا مانع منها باعتبار أن الله تعالى هو المقدر لذلك الشيء وهو الآمر به، وهذا كثير في القرآن، يضيف الله تعالى ما يأمر به وما يقدر إلى نفسه. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، والذي يتوفاها ويقبضها هو ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت. وقال الله: توفته رسلنا. وأضاف الله تعالى لنفسه لأنه هو الذي أمر به وهو بقضائه وقدره. وهذا كثير في القرآن، فهذا الحديث لا إشكال فيه، يفسره آخر الحديث يفسر أوله، آخر كل فقرة يفسر أولها: استطعمتك فلم تطعمني، فيقول: يا رب وكيف استطعمتني ولم أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه، أما علمت أنك لو كنت أطعمت لوجدت ذلك عندي، إلى آخر الحديث. وتأمل كيف قال في الحديث: لو وجدت ذلك عندي إلا في المرض، قال: لو وجدتني عنده. وشك الراوي، قال: لو وجدت ذلك عندي أو لو وجدتني عنده. وفي مسلم: لو وجدتني عنده. ذكر بعض مناسبة في ذلك، قال: لأن المستطعم والمستسقي يتحرك ويذهب ويأتي، بخلاف المريض يأتي إليه الناس ولا يأتي هو إلى أحد. فقال الله في المستطعم والمستسقي: لوجدت ذلك عندي. وقال الله تعالى في المريض: لوجدتني عنده. وليس هذا من التأويل، يعني تفسيره أنك وجدتني عنده ما وعدتك به وما ضمنته من الثواب والجزاء والفضل لمن يعود مريضا. والشاهد من هذا الحديث فضل عيادة المريض، وأن من عاد مريضا وجد الثواب على ذلك والأجر عند الله سبحانه وتعالى. الحديث الثاني حديث أبي سعيد: عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. مع الحديث الذي يليه: ثلاث كلهن حق على كل مسلم: عيادة المريض وشهود الجنازة وتشميت العاطس. ففي الحديث الأول أمر بعيادة المريض، وفي الحديث الثاني جعله من حق المسلم على المسلم. وقد قال بعض العلماء إن هذا الحق على الاستحباب ليس على الوجوب، عود المريض هذا أمر استحباب. ثلاث كلهن حق على كل مسلم، أي حق استحباب وندب. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه فرض ولكن على الكفاية، وهذا القول أظهر في الحديث أن عيادة المريض فرض واجب ولكن على الكفاية. إذا عاده بعض المسلمين أدى الواجب عن غيره، وإذا لم يعده أحد فإنهم يكونون بذلك تركوا ما يجب عليهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ولجعل من حق المسلم على المسلم، ولقرنه بما هو من الواجبات الكفائية. فإذا الذي يعود مريضا يحتسب هذا الأمر، لا يغفل عنه، يحتسب أنه يقوم بواجب كفائي. ومعلوم كلام أهل العلم في التفاضل بين الواجب الكفائي والواجب العيني أيهما أفضل، فمن حيث منزلة ذلك الواجب ومكانته الواجب العيني أرفع درجة، لأنه ما وجب وجوبا عينيا على كل أحد إلا لرفعة منزلته. ومن حيث أن الواجب الكفائي لا يقوم به إلا إنسان حريص على الأجر والخير، وأيضا من حيث أن الواجب الكفائي يسعى المسلم فيه في إسقاط فرض على سائر إخوانه المسلمين، يكون الواجب الكفائي من هذا الوجه أفضل. ولذا بعضهم يقول الواجب الكفائي أكثر أجرا، والتفصيل الأول أحسن، أن الواجب العيني من حيث مكانة الواجب ومنزلته هو أرفع، ولذا وجب وجوبا عينيا على كل أحد لأهميته وعلو مكانته. والواجب الكفائي من حيث أنه لا يقوم إلا حريص على الخير، مسارع إلى ذلك، مسابق إليه، وأيضا من حيث أن القائم به يسقط ما هو واجب عن سائر إخواني المسلمين، هو من هذه الحيثية أفضل. فإذا عيادة المريض هو واجب كفائي، لأن المريض يحتاج إلى من يصبره، من يسليه، قد يحتاج إلى إعانة من يعينه، فالعائد للمريض يحتسب أنه يقوم بهذا الفرض ويسقط به فرضا عن المسلمين، وهذا فضل عظيم. وشهود الجنازة، اتباع الجنازة كذلك هو فرض كفائي، إذا قام به العدد الكافي سقط الإثم عن الباقي. وقوله في الحديث الثاني وتشميت العاطس إذا حمد الله، قد دل الدليل على أن تشميت العاطس إذا حمد الله فرض عين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. فالتشميت بمعنى الدعاء له، يدعو له بقول يرحمك الله كما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله باب دعاء العائد للمريض بالشفاء. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن قال حدثني ثلاثة من بني سعد كلهم يحدث عن أبيه. ثلاثة هم عامر ابن سعد ومصعب ابن سعد وعائشة بنت سعد، وقد مضت معنا رواية عائشة بنت سعد برقم 99 و400، حدثت عن أبيها. قال حدثني ثلاثة من بني سعد، سعد بن أبي وقاص، كلهم يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى، فقال ما يبكيك؟ قال خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد. من هو سعد؟ ابن خولة. زوجته سبيعة الأسلمية رضي الله عنها التي لها القصة المشهورة. قال اللهم اشف سعدا ثلاثا، أي كرر هذا الدعاء ثلاثا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. فقال لي مال كثير يرثني ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟ قال لا. قال فبالثلثين؟ قال لا، قال فالنصف قال لا، قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير، إن صدقتك من مالك صدقة، ونفقتك على عيالك صدقة، وما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير من أن تدعهم يتكففون الناس وقال بيده. الحديث متفق عليه. من هذه الطريق في مسلم فقط، حدثني ثلاثة من بني سعد في مسلم، ومن الطريق التي سبقت طريق عائشة بنت سعد، هذا في الصحيح. هذا الباب في دعاء العائد للمريض بالشفاء، العائد أي الزائر الذي يأتي يزور المريض، يدعو للمريض بالشفاء. وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك أنه يدعو له، منها هذا الحديث: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا ثلاثا. ومنها حديث ابن عباس في السنن: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا شفاه الله من ذلك المرض. هذا أيضا من الدعاء له، وأن الله تعالى يشفيه من ذلك المرض. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات. أيضا مما ورد فيه حديث عائشة في الصحيحين ووقع في البخاري عن غير عائشة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا يقول: اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. هكذا لفظ عائشة بلفظ الفعل: اللهم رب الناس أذهب الباس. ولفظ حديث أنس: اللهم رب الناس مذهب الباس. وحديث أنس فيه: لا شافي إلا أنت. وحديث عائشة فيه: لا شفاء إلا شفاءك، كلها في الصحيح. فهذه مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو به للمريض إذا عاده. أيضا حديث ابن عباس الذي سبق معنا قريبا حين زار الأعرابي قال: لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس عليك، أن يدعو الله تعالى أن يرفع عنه البلاء، ألا يقع في بأس مشقة شدة. وهذا مقصد من المقاصد التي شرعت زيارة المريض لأجلها. فزيارة المريض شرعت لمقاصد عظيمة، منها حصول الأجر والثواب، ومنها المؤانسة للمريض ولأهله وتثبيتهم والربط على قلوبهم بما يحصل من نصح، ومنها أيضا الدعاء للمريض، وهو من أعظم مقاصد الزيارة والعيادة للمريض الدعاء له. فيحرص من عاد مريضا أن يدعو له، يحرص على الدعاء له، لا يأتي فقط زائر ويخرج. نعم يقصد به مؤانسة المريض وتشجيعه، وأيضا يعود للدعاء له ولا يغفل عن الدعاء له، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو للمريض إذا زاره. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعود بمكة، وهذا عام حجة الوداع، مرض سعد بمكة فخشي أن يموت بها فبكى. قال ما يبكيك؟ قال خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة رضي الله عنه. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاء. فقال لي مال كثير يرثني ابنتي، أي ولم يكن له في ذلك الوقت إلا بنت واحدة، ثم رزقه الله تعالى غيرها، أفأوصي بمالي كله؟ قال لا. قال فبالثلثين؟ قال لا. قال فالنصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. إذن الوصية إذا كانت بأكثر من الثلث لا تصح، بل ينفذ منها الثلث وما بقي يرد إلى الورثة كما في هذا الحديث، وكما في الحديث الآخر الذي باع النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الأعبد. إن صدقتك من مالك صدقة، صدقتك أي على غيرك، على من هو أجنبي عنك صدقة، ونفقتك على عيالك صدقة، بل هي من أفضل الصدقة، وما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير، أو قال بعيش، أي من حيث النفقة، بخير من حيث النفقة، حيث المال. وقد سمى الله تعالى المال في مواطن من القرآن خيرا. وإنه لحب الخير لشديد، والمراد به المال. خير من أن تدعهم يتكففون الناس، يتكففون أي يمدون أيديهم وأكفهم إلى الناس يسألونهم، وقال بيده أي كأنه أشار بيده كيف يمدون أيديهم إلى الناس يسألونهم. وفي هذا فائدة أن الأفعال يطلق عليها قول في اللغة، قال بيده، معنى قال بيده أشار، وسمى هذه الإشارة قولا، وهذا وارد في أحاديث كثيرة، فقال بيده هكذا، والمراد فعل بيده. والشاهد من هذا الحديث ما سبق من الدعاء للمريض بالشفاء. هذا ورقة فيها تنبيه أنه سيفتح الأخ يحيى الكوفي بدرسا في المدخل إلى علم الصرف من يوم السبت إن شاء الله بعد صلاة العشاء. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان آخر ما قرأناه في الأدب المفرد باب فضل عيادة المريض. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحديث للمريض والعائد. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الحميد ابن جعفر قال أخبرني أبي أن أبا بكر ابن حزم ومحمد بن المنكدر في ناس من أهل المسجد عادوا عمر بن الحكم ابن رافع الأنصاري، قالوا يا أبا حفص حدثنا قال سمعت جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها. هذا الإسناد الذي ذكره البخاري رجاله ثقات، ولكن اختلف فيه على عبد الحميد بن جعفر خلافا لا يضر، فروى خالد بن الحارث عنه كذلك عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن عمر بن الحكم، لأن أباه كان من ضمن من أتى، ورواه بكر ابن بكار كما في كتاب الكنى للدولابي عن عبد الحميد بن جعفر عن أمه عن عمر ابن الحكم. وأكثر الرواه رواه جماعة من الرواه هشام بن بشير وغيره يروونه عن عبد الحميد بن جعفر عن عمر ابن الحكم مباشرة دون ذكر أبي ولا أمه. والإسناد صحيح ما روى أكثر الرواه عن عبد الحميد أقوى وإسناده صحيح، كما عند أحمد وابن أبي شيبة وابن حبان وغيرهم. وروى أبو معشر السندي نجيح بن عبد الرحمن وهو ضعيف عن راوٍ عن عمر بن الحكم عن كعب بن عقرة، ومرة قال عن أبي بن كعب أو عن كعب بن مالك، يعني اختلف فيه وهو ضعيف عند الطبراني. فأصح هذه الطرق طريق عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم عن جابر، أو الطريق التي ذكرها البخاري هنا، ويكون عبد الحميد رواه عن أبيه عن عمر بن الحكم ثم روى عن حكم بن العمر عن عمر بن الحكم مباشرة، فالإسناد صحيح وله شواهد. جاء الحديث عن أكثر من 5 من الصحابة فله شواهد كثيرة أيضا تقوي هذا الحديث. وبوب عليه الحديث للمريض والعائد، أن يتحدث المريض مع عواده ويتحدث العائد مع المريض. فهؤلاء لما عادوا عمر ابن الحكم قالوا له حدثنا، فحدثهم وهو مريض. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور المريض ويحدثه. دخل على الأعرابي قال لا بأس طهور إن شاء الله. دخل على أم السائب قال ما لك يا أم السائب تزفزفين. وهكذا كان يدخل على المريض فيحدثه ويتكلم معه. وهذا من مقاصد الزيارة، وهو الحديث مع المريض والمؤانسة له، فإنه يفرح بذلك لا سيما إذا طال به المرض، يحب من أخيه أن يزوره. فذكر حديث جابر من عاد مريضا خاض في الرحمة، شبه الرحمة بالماء الذي يخاض فيه، خاض في الشيء دخله. ووجه التشبيه تشبيه الذهاب لعيادة المريض وجعلها خوضا في الرحمة بالخوض بالماء، قال بعض أهل العلم من حيث التطهير، كما أن الماء يطهر من خاض فيه، فكذلك العيادة عيادة المريض تطهر الإنسان من الذنوب، يكفر عنه من سيئاته بذلك. وقيل المراد من التشبيه أي من حيث الشمول والعموم، أي أنها تشمله الرحمة كما يشمل الماء من خاض فيه. فإن الإنسان إذا دخل في الماء شمل وأحاط به الماء، فكذلك العائد للمريض تشمله الرحمة وتعمه ويكون في رحمة الله جل وعلا. قال حتى إذا قعد استقر فيها، أي في الرحمة. والباب الذي يلي قال باب من صلى عند المريض. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء قال عاد بن عمر ابن صفوان، وهو عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف، فحضرت الصلاة فصلى بهم ابن عمر ركعتين وقال إنا سفر، وإسناده صحيح، وأخرجه أيضا عبد الرزاق في المصنف عن مالك قال أخبرني ابن شهاب عن صفوان ابن عبد الله قال جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله ابن صفوان فصلى لنا ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتممنا. هذا إسناد صحيح. وله طريق ثاني أيضا عند عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال دخل ابن عمر على رجل من أهل مكة، هذا يبين أنه حين جاء مكة يعوده، فحضرت الصلاة فصلى بهم ابن عمر ركعتين ثم التفت إلينا فقال أتموا. وهذا منقطع بين الزهري وابن عمر، فهو رآه ولم يسمع منه كما رجحه غير واحد من الأئمة. فإذن هذه الزيارة كانت في مكة، والمزور هو عبد الله بن صفوان، لأن في بعض النسخ خلاف، في بعض النسخ عادني ابن عمر ابن صفوان، وبعضها في غير هذا، وكلها فيها خطأ. الصواب الذي في نسخة صحيحة عاد ابن عمر ابن صفوان، وابن صفوان هو عبد الله ابن صفوان بن أمية. فحضرت الصلاة فصلى بهم ابن عمر ركعتين وقال إنا سفر، سفر أي مسافرون، أي نحن نقصر الصلاة فأنتم أتموا. بوب علي البخاري من صلى عند المريض. أما هذا الأثر أنه يستدل به مطلقا على الصلاة عند المريض فلا، لأنه كان الصلاة لسبب، حضر وقت الصلاة فصلى بهم عبد الله، وليس معنى أنه تحرى أن يصلي عند المريض، فلا يقال إن هذا أمر يعني يتحرى إلا إذا كان هناك سبب، أو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين زار عتبان بن مالك، وكان عتبان يريد أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في موضع من بيته يتخذه مصلى، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت أنس فحضرت صلاة الضحى فصلى بهم. فإذا حضرت صلاة من الصلوات وصلى الإنسان عند مريض فلا بأس. أما أن يقال إن من السنة أن من زار مريضا يصلي عنده ولو لم يكن هناك حضور لوقت صلاة ولا سبب، فهذا لا يدل عليه الدليل، لا يدل عليه الدليل. فإذا حضر وقت الصلاة فريضة مثلا وصلى لا بأس، أو صلى نافلة حضر وقت نافلة وصلى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعمد أنه يأتي يصلي عند المريض فهذا لا بأس. أما تحري أنه يصلي عند المريض وكل من أتى يعود وصلى عنده فهذا لا نعلم أنه من السنة أو أنه ثابت في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخوان يقول سهوت في الصلاة في الركعة الأولى، شككت أني لم أقرأ الفاتحة وشككت أني قرأت آيات منها ولم أكمل، هل لي أن أعيد الركعة؟ فأنا لم أعيدها. مثل هذا الظاهر أنك قرأت، ما دام قرأت بعض الآيات فالظاهر أن من يقرأ بعض الآيات يكملها، فلا تفتح على نفسك باب الوساوس. إن كان عندك هناك شيء راجح أو قوي أنك ما قرأت فتعيد ركعة، وأما مثل هذا وقد قرأت بعض الآيات فالظاهر أن هذا من الوسواس فلا تستجب له. وأنت أدرى بنفسك هل عندك وساوس أو أنك بعيد منها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل

رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.

0: واحد وليذكر أولو الألباب.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
3: شكراً لسماحة الشيخ على هذه النصيحة الغالية، وما بقي إلى العمل والنصيحة وأن يؤدي كل منا واجبة على قدر ما أعطاه الله. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائماً ما يقول كما ذكرنا الشيخ: اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد، فليبلغ الحاضر منكم الغائب. هذا وفرضت لنا بعض التبرعات المجاهدين من بعض الأخوة الحاضرين وغير الحاضرين، يسألونكم الدعوات لهم وللمجاهدين بالنصر إن شاء الله.
4: وأصلح المجاهدين ووفقهم ويطرى بهم الحق وتقبل من يساعدهم وأعانهم على كل خير.
3: وجاء دور الأسئلة، ونستسمحكم في عرض هذا السؤال. في الأسبوع الماضي اجتمعت الشرطة التابعة للشرطة في الرياض في ملعب الملز، ويسمون ذلك يوم الشرطة، يتكرر كل عام، وفيه يحصل بعض الملاحظات مثل أن يأتوا بسيارة ويربطون بصدامها حبل ثم يجرها رجل بأسنانه، وثم يركب رجل في فوق ظهرها يمسك به برأسه ثم يجره بشعر رأسه، ومن ثم تهرول السيارة معه وهو يجرها هذا الشخص بشعره. آمل من سماحتكم بيان الحكم في ذلك، هل أفعال هذه من السحر أم أنها حقيقية؟
4: هذا له سنوات، هذا مطول، هذا فيه ناس عندهم بعض الألعاب بهلوانية من بعض الباكستانيين وغيرهم، أجرى فيه البحث مع العلماء ودرسه العلماء وكلموا فيه الحكومة، ونسأل الله يوفق أولاة الأمور لكل خير. هذه بعضها يعرف يدرك بالتعلم، وهي ألعاب تدرك بالتعلم، ولكن لا يؤمنون أن يدخلوا فيها أشياء خبيثة يدسونها فيها يجهلها العامة، وربما كانت من الشعوذة التي أخذوها من الشياطين والجن، لا يؤمنون. ولا شك أن المصلحة في منعهم وفي عدم هذه اللعبة لأنها تجر شرا، ولكن نسأل الله يوفق ولاة الأمور لما فيه صلاح الأمة ونجاتها.
3: أمين.
4: المقصود أن هذه الألعاب التي يفعلها هؤلاء يسمونها العاب بهلوانيه، وقد ناقشها اهل العلم ونظر فيها اهل العلم، فيها اشياء تدرك بالتعلم من بعض في جر سحب الاثقال ورفع الاثقال وجر السيارات واشبه ذلك، لكن يقال عنهم انهم يدخلون فيها بعض الاحيان اشياء من امور السحر لا يعلمها الخواص من الناس ولا يعلمها ولاه الامور، فهم بهذا يستحقون ان يمنعوا حتى لا يجروا على الناس شرا وفسادا، وحتى لا يدخلوا في ذلك من امور السحر والشعوذه ما يخفى على الناس باسم أنها أمور تعلموها وهم يكذبون، وسوف يتابع هذا الأمر.
3: هذا مبلغ المجاهدين،
4: سوف يتابع هذا الأمر. نعم،
3: وهذا مبلغ آخر للمجاهدين،
4: تقبل الله منه.
3: اللهم
5: بالنسبة
4: أصلح المجاهدين،
5: والعياذ بالله عن القرود. يا شيخ، إذا درب الإنسان يعني تعمل عمل ابن آدم يجوز هذا؟
4: يجوز، لا القرود لها شيء آخر من خلقتها، عندها لعب، عندها شراسة في أشياء، لكن ما هي مثل هؤلاء، لها درب آخر، القرود لها شأن آخر.
3: نعم، أحد الأخوة يقول
5: سود أن الشيخ تعمل تدريب عسكري كامل قدام الرجال.
4: لا، هي لها صفات خاصة، تدرب مثل ما يدرب الكلب على الصيد، يدرب غيره، لها شأن آخر. نعم،
3: وهذا المبلغ آخر للمجاهدين.
4: نعم،
3: أرجو الإفصاح عن كيفية التبرع للمجاهدين الأفغان، نصرهم الله وجزاكم الله عنا خير.
4: هذه الأشياء التي تحصل لأفغان من الشعب هذه تجمع في مواضع أربعة، عند حراجعي وعند سبيعي والبنك الأهلي وبنك الرياض، وهذه فرصة بين وقت وآخر إلى لجنة هناك توزع على المجاهدين، وبعضها يصرف في شراء السلاح، وبعضها يوزع بين اللاجئين من الأفغانيين في ملابس، في بطانيات، وفي مآكل، وفي مدارسهم، وفي أشياء تنفعهم، توزع هكذا لجنة من جهة الحكومة ومن جهة باكستان لمصالح المجاهدين والمهاجرين في السلاح وغيره والخيام والاكل والملابس واشبه
3: ذلك. الله خير.
4: هذا شان هذه المساعدة. وزعوا بينهم هكذا.
3: يعني اللي يريد ان يتبرع اما يذهب الى بنك السبيعة ويجي الى فضيله سماحه
4: هنا ولا الى هذه المحلات الاربعه.
3: ايوه هنا
4: مصرف الراجعي والسبيعي وبنك الاهلي وبنك الرياض. نعم. لا اللولة مرت بهذه الأربعة ثم تقبضها اللجنة من هنا وتروح بها إلى باكستان.
6: المندوب يا شيخ جزاك الله خير، هناك مندوب يستلم من جهة معينة هذه النقود، هل يعطى أو لا تعطى؟
4: لا الذي نعلم ما فيه إلا الجهة الأربعة حسب أمر الدولة لئلا تضيع الأمور، لأنهم يخشون أن تضيع يأخذها ناس ما يطعنا يذهبون بها. نعم. نعم.
3: أو تسرق منه أو شيء. لي عم آخر يقول ألح علي بهذا السؤال، لي عم شقيق والدي وهو لا يصلي ولا يعرف الله ويزعم أنه لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم على حد تعبيره، وعندما أنصحه يسخر ويهزأ بي ويقول لي إنك مجنون وقد طردت من المنزل بسببه، وعندما قلت لأبي إما أنا أو إما هو في المنزل قال لي أخرج أنت علما أنه يملك بيتا خاصا به وأنا لا أريده أن يأخذ إخوتي معه بالسيارة لا سيما وأنه لا يعرف الدين، فسماحة الشيخ ما هو الحل معه وكذلك مع أهلي؟ هل موقفي معه سليم علما أني الآن مطرود من البيت؟ جزاكم الله عنا خير.
4: هذا منكر عظيم ومن هذا ردة على الإسلام وكفر أكبر، لكن إذا كنت صادقا فارفع بأمره إلى المحكمة أو إلى الهيئة أو إليهما جميعا، ارفع إلى المحكمة والهيئة وأثبت الشهود عليه حتى يحكم فيه بحكم الله من القتل أو الاستتابة، ولا تسكت، لكن لا تكن وحدك، شوف الذين يعرفون من أقاربك الثقات العدول، لأنهم قد يقولون عنه أنك كاذب ولكن طردناك قلت هالكلام، لا تلتمس ناس ثقات اثنين ثلاثة أربعة يشهدوا معك عند المحكمة وعند رئيس الهيئة حتى ينفذ فيه أمر الله إن شاء الله. بارك الله فيك. لا تسكت بارك. لأنت ولا غيرك من يشاهد هؤلاء، من عرف هؤلاء الذين يسبون الدين ويسبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويفعلون ما يخالف الإسلام، الواجب الرحب بأمرهم إلى المحاكم وإلى الهيئات في البلد التي أنت فيها، ولكن لا تكون واحد ما ينفع، لابد تلتمس ناس معك ثقات تراقبون الرجل وتعرفون أعماله الخبيثة وأقواله السيئة حتى يرفع بأمره عن بصيرة عن شهادة جماعة حتى لو قال هذا الغرض هذا كذا هذا كذا. نعم.
3: لاحظنا عند الحضور على الحضور كلما سمعوا من سماحة الشيخ قال لا إله إلا الله قالوا لا إله إلا الله بصوت مرتفع بعض الشيء، ألا يكفي الاعتقاد بالقلب وعدم رفع الصوت بصفة متكررة كلما ورد لفظ لا إله إلا الله؟ وهل هذا من البدع أم لا؟
4: أما كون ما يفعل الصوفية بصوت جماعي يجتمعون ويرفعون الذكر بأصوات جماعية هذا من البدع، أما كون الإنسان يذكر الله وهذا يذكر الله وإذا سمع ما يذكر الله ذكر الله لأنه انتبه فذكره أخوه فلا بأس، هذا مأمور مشروع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قالوا ما المفردون؟ قال الذاكر الله كثيرا والذاكرات، ذكر الله مطلوب دائما، قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب، ويقول سبحانه يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكره واصيلا، فينبغي المؤمن ان يكثر من ذكر الله في كل مكان، واذا سمع الذكر من اخوانه انتبه وذكر الله مثل ما ذكر اخوانه هذا شيء مطلوب، وهكذا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم عليه ينبغي الاكثار من ذلك، لكن كونه ينظم تنظيم خاص بصوت جماعي هذا هو الذي ينكر وهو بدعة، هو ما فعله الصوفي والمنسوب للصوفية وفعله من قديم جماعة في عهد ابن مسعود في عهد الصحابة فأنكر عليه ابن مسعود رضي الله عنه.
3: هل يفسد التوحيد كلام بعض العامة تفضل ما عندنا إلا الرحمن أو ما معنى ما معي إلا الرحمن أو قولهم يا وجه الله ما أسرع ما جاء أو يا وجه الله صحيح؟
4: هل لا يفسد ما عندنا الرحمن والله وما ترى الرحمن معنا إن شاء الله وما أشبه، لا الله مع العباد مثل ما قال جل وعلا وهو معكم أينما كنتم، قال سبحانه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، لكن معناه يعني بعلمه، هو معناه أنه معهم في الأرض يجب أن يعلموا هذا المعنى معهم الرحمن يعني بعلمه والاطلاع عليهم ورؤيته لهم وشهادته لأحوالهم وفوق العرش سبحانه وتعالى فوق جميع الخلق. أما يعتقد أن معه في الأرض هذا منكر كفر ضلال هذا قول الحلولية نعوذ بالله. لكن معنى الكلام معنى كلام الرب عز وجل حين قال سبحانه هو معكم أينما كنتم يعني معنى عند أهل السنة والجماعة بعلمه واطلاعه عليهم. ولهذا قال ما يكون رجلا له ربعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا قال له معه إنما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هو سبحانه معهم بالعلم ولهذا بدأ الآية ألم ترى أن الله يعلم السماوات في الأرض وختمها بالعلم أيضا فبدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم ليبين للناس أن المراد علمه سبحانه بأحوال عباده واطلاعه على أحوال عباده ورؤيته لهم إلى غير هذا. هكذا عند أهل السنة والجماعة هو فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى.
3: ما معنى ما من تقرب إلي مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن أتاني يمشي أتيت هرولة؟ ما معنى
4: هذا؟ حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني وإن ذكر في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكر في الملأ ذكرته في الملأ خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا وإن تقربني ذراعا تقربت منه باعا وإن أتاني يمشي أتيت هرولة. هذا من الرب عز وجل حث العباد على ذكره ومسارعة إلى طاعته سبحانه وتعالى. سيرها هذا إليه سبحانه وتعالى لا يعلم كيفية هذا التقرب منه جل وعلا إلا هو سبحانه وتعالى. مثل ما نقول في استوائه ونزوله وغضبه ورحمته كلها صفات تليق به لا يشابه فيها خلقه ولا يعلم كيفيتها سبحانه وتعالى. فلا نكيف تقربه ولا نكيف مشيئه ومشيئه وهرولها فلا نكيف ذلك بل نقول على وجه اللائق سبحانه وتعالى. لكن من ثمرة هذا ومن مقتضاه أنه أسرع بالخير إلينا سبحانه وتعالى وأرحم بنا جل وعلا.
3: هذا مبلغ المجاهدين أيضا.
4: بارك الله.
3: هل قول المسلم اللهم إني أسألك بجاه فلان أو أسألك بفلان أو بأعمال فلان هل هذا يبطل التوحيد؟
4: هذا يسمى توسل. التوسل أقسام: توسل شرعي وهو التوسل إلى الله بطاعته واتباع شريعته وهذا هو الدين كله. الدين هو التوسل إلى الله بطاعته وتوحيده والإخلاص له في دخول الجنة والنجاة من النار. فتوحيد الله وطاعة أوامره وترك نواهيه هو الوسيلة إلى جنته وكرامته. والنوع الثاني توسل بأسمائه وصفاته وأعمالك الصالحة في دعواته وهذا جائز أيضا. فاللهم إني أسألك بأسمائك وصفاتك أن تغفر لي، اللهم إني أسألك بإيماني بك ومحبتي لك ولنبيك، اللهم إني أسألك بأعمالي الصالحة بطاعتي لك واتباعي لشريعتك وأداء الأمانة وبري والدي وعفتي عما حرمت علي ربي أسألك أن تغفر لي. هذا توسل بأسماء الله وصفاته وبأعمالك الطيب، كل هذا توسل شرعي طيب مأمور به. والتوسل الثالث التوسل بدعاء أخيك يدعو لك يا فلان ادعو الله لي، اللهم إني أسأل أن تقبل دعاءه لي وما أشبه ذلك كما كان يدعو لأصحابه. هو توسل بدعائه وكما دعا للأعمى حتى شفاه الله توسل بدعاء الحي إذا دعا لك واستغفر لك تقبل اللهم تقبل منه. هذا كله جائز كله شرعي. وهناك توسل باطل وتوسل شركي، أما وهو نوعان: نوع معناه الشرك الأكبر وهو التوسل إلى الله بعبادة الأنبياء والأولياء والكواكب ونحو ذلك، كما قال الكفار ما نعبدهم إلا ليقربونا الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا الشرك الأكبر. يتوسل بالأنبياء والصالحين يدعوهم مع الله يستغيث بهم ينذر لهم يتقرب إليهم بالسجود بالذبائح بطلب المدد، هذا الشرك الأكبر ويسميه بعض المشركين توسل. وهكذا كان يتوسل بالكواكب بالنجوم بالشمس بالقمر بالأصنام يعني يدعوها يستغيث بها يطلبها المدد يذبح لها ينذر لها، هذا توسل شركي شرك أكبر. أما اللي سألت عنه أيها السائل هو نوع ثاني من التوسل المحرم الممنوع، وهو أن تقول اللهم إني أسألك بجاه نبي أو بجاه الأنبياء أو بحق الأنبياء أو بحق والدي أو بحق فلان أو بجاه فلان، هذا بدعي لا يجوز وليس بشرك. لكن من وسائل الشيء والصائين لجمهور أهل العلم منع أن لا يجب التوسل به، لأن الله ما شرع لنا أن نتوسل بحق فلان ولا بجاه فلان ولا بذات فلان، ولكن نتوسل بأسماء الله وصفاته وبأعماله الصالحة كما قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال في الحديث الصحيح: من قال اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. لما سمع النبي رجل يدعو بهذا الدعاء قال: لقد سأل الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب وإذا دعي سئل به أعطى. كذلك حديث ثلاثة الذين دخلوا في الغار وانطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا إلى الله ببر، أحدهم ببر والديه، والثاني توسل إلى الله بعفة عن الزنا، والثالث توسل إلى الله بأداء الأمانة فرج الله عنه. فالتوسل بالإيمان والتقوى والعمل الصالح وبأسماء الله وصفاته هذا هو المشروع، أو بدعاء حيث لك إذا دعاك هذا هو المشروع. أما التوسل بجاه فلان أو بحياة فلان أو بذات فلان أو بحق فلان هذا غير مشروع، بل هو بدعة ولا يجوز عند أهل العلم، عند عامة أهل العلم وجمهور أهل العلم لا يجوز، لأن التوسل غير مشروع ما شرعه الله لنا. نعم، وإيماني وصلاتي وبري لوالدي وأداء الأمانة أو بأسماء سبحانه وصفاته.
7: الله عليه وسلم
4: من سائل
7: الوسيله حلت له
4: شفاعته
7: لو وضحت
4: المظاهرات. هذا يشرع المؤمن بعد الاذان، اذا جاء المؤذن

الله.

0: وفي غير بلادهم مع إخوانهم الدعاة يشجعونهم وينصرونهم ويتفاهم معهم ويتذكرون معهم في كل ما قد يخفى حتى تكون الدعوة متعاضدة واحدة متعاونين متناصرين متفاهمين. وإذا غلط واحد منهم نبهه الآخر وتفاهم معه الآخر حتى تزول الوحدة وحتى يحصل التعاون وحتى تصلح الأخطاء وتزال الأخطاء. هكذا الواجب على العلماء.
1: وآخر يقول سؤالي موجه لسماحة الشيخ أجزل الله ثوابه وأطال الله في عمره متمتعا بصحة وعافية لينفع به الله المسلمين الذين نأسف لأحوالهم ونتألم لمواقعهم. سماحة الشيخ، إن المجتمع الإسلامي في كافة أقطار الإسلام يواجه حملة شرسة ومكثفة للإساءة إلى الإسلام والمسلمين وتشكيك أبنائه به، ويستخدم واقع المسلمين الآن دليلا لاقتناع الشباب الطري الذي ينخدع في مظاهر الأمور. وإن تجربتي الدراسية في أمريكا زادتني قناعة بهذه الحملة الحاقدة، وإننا أمة مستهدفة لا لإبعادها عن دينها من أجل أن تتحكم فيها أهواء الشيطان وبالتالي اندثارها. إن مجتمعنا يعاني من أمراض خبيثة صدرت إلينا مع خبراء الغرب الذين وفدوا إلينا تحت ستار التعاون الثنائي. إن الطفرة الاقتصادية التي مرت في دول جزيرة العرب جلبت معها مفاسد للأخلاق والذمم والعادات. إن مجتمعنا الإسلامي يعاني من أمراض مستعصية بحاجة إلى طبيب حذق يكثف علاجها للقضاء عليها قبل أن تدمر هذا المجتمع المسلم. أرجو من سماحتكم إلقاء الضوء أو نصيحة لعامة المسلمين بهذا الشأن، وإذا ترون تخصيص إحدى الندوات عن هذا الموضوع، موضوع معالجة الأمراض التي يعاني منها مجتمعنا الإسلامي.
0: بارك الله فيك، بارك الله. هذا أمر معلوم يا أخي، وهذا في الحقيقة شيء يشهد كل من عرف العالم وأحوال العالم وكل من سبر أحوال الناس اليوم في هذه البلاد وفي غيرها، فإنه يعلم أن أعداء الله قد جمعوا جهودهم وقد عنوا عناية كبيرة بصد الناس عن دين الله والتلبيس عليهم وإلقاء الشبه عليهم في كل مكان، فهم لا يدخرون وسعا في التضليل والدعوة إلى ما هم عليه من الباطل وإلقاء الشبه على الناس، سواء كانوا نصارى أو يهود أو شيوعيين أو غيرهم من أصناف الكفرة. ولكن هذا يوجب على أهل الإسلام مضاعفة الجهود ضد عدوهم ما داموا مستهدفين ويعرفون هذا من عدوهم، فالواجب أن يكونوا ضد هذا العدو وأن يجمعوا جهودهم ويتعاونوا في نشر الحق وكشف الشبه ورد الباطل ودعوة الناس إلى الخير بكل نشاط وبكل قوة. فالله جل وعلا يقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الناس مفتونون مبتلون. ويقول جل وعلا: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال سبحانه: إنا جعلنا مع الأرض زينة لها ليبلوهم أيهم أحسن عملا. قال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالابتلاء هو امتحان، يبتلي الله الأخيار بالأشرار، ويبتلي الأشرار بعضهم ببعض والأخيار بعضهم ببعض حتى يتبين من هو الصادق في دعوته إلى الله، من هو الصابر على دعوته إلى الله، من هو مستقيم ومستمر، من هو الضعيف الجاهل، من هو المتخلف، من هو المغلوب على أمره. فالواجب على أهل العلم وعلى الدول الإسلامية وعلى كل من يستطيع بماله أو بعلمه أن ينصر الدعوة وأن ينصر من دعا إليها وأن يعينه على ذلك بالمال والتوجيه والإشارة والشفاعة وغير ذلك. لا شك أن هذا أمر عظيم يجدر بالعناية، والجهد مجهولة فيه بحمد الله، ونسأل الله ينفع بالأسباب. نسأل الله ينفع والدولة وفقها الله قائمة بشيء كبير من هذا، وعلى حسابها جم غفير من الدعاة في أرجاء المعمورة في أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا، جم غفير كلهم يدعون إلى الله، ونسأل الله يعينهم ويبارك في جهودهم وأن يرزقهم المزيد من العلم النافع وأن يمنحهم الصبر وأن يسر لهم العوان من كل مكان من إخوانهم. نسأل الله يمنحهم العوان الطيبين الذين يدعون الله على علم وعلى بصيرة وعن إخلاص لله ورغبة فيما عنده سبحانه وتعالى.
1: وآخر يقول: ما حكم أبناء الابن المتوفي قبل والده من ميراث الوالد، علما بأن الابن المتوفي له إخوة ذكور وإناث.
0: ليس له إرث من جدهم، إذا مات أبوهم قبل جدهم ليس له إرث، وإنما إرث لأعمامهم، لكن يستحب لجدهم أن يوصي لهم بشيء بالثلث فأقل، جبرا لهم لمصابهم لما مات أبوهم، يستحب له يوصي لهم لأنه غير وارثين، ويستحب له أن يوصي لهم بثلثه أو بربعه أو بخمسه أو بشيء معين من المال، ويستحب لأعمامهم أن يواسوهم إذا كان أبوهم ما أوصى لهم، ولكن لا يجب، ويظن بعض الناس أن هذا يجب، لا، إنما لهم وصية يساعدون. نعم.
1: طب هذا الابن الذي توفي ربما يكون هو أيضا سبب في الثروة الموجودة القائمة الآن، يعني كيف يحرم أبناؤه منه؟
0: ولو أنت ومالك لأبيك، إذا كان مال شيء معين ولا أعطاه شيء معين، إنما المال باسم الأب فالمال للأب. نعم.
2: نعم. بعض الناس يقول
0: أن
2: الجد
0: يحق
2: له
0: أن يقيم. لا بأس، مثل ما سمعت، إذا أوصالهم فلا بأس، إذا أوصالهم فلا بأس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وآخر يقول ساهمت في البنك السعودي الأمريكي بمبلغ 1200 ريال، واستمرت المساهمة وأرسل إلى البنك المكسب لمدة 4 سنوات، وبعد ذلك صار لدي شك على أن البنك يتعامل بالربا، فبعت الأسهم بزيادة 1/3 عن رأس المالي، فأرجو إفادتي، هل الزيادة التي استلمتها عند من رأس مالي كذلك التي استلمتها عن 4 سنوات حلال أم غير ذلك؟ وإذا كان فما هي حلال، فماذا أفعل بتلك الفلوس؟
0: المساهمة في البنوك لا تجوز، لأنها إعانة على الإثم والعدوان، والله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلك رأس المال والباقي تصرف في وجوه البر، في أعمال الخير، في صدقة على الفقراء والمساكين، في قضاء دين المدين المعسرين، في مساعدة المزوجين أو ما أشبه ذلك، ولا تأخذ، يكفيك رأس المال والحمد لله، وعليك التوبة والاستغفار عما وقع.
1: طبعت كتيبات.
0: طيب، وفق الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة التي تفضل بها صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الراوي فيما يتعلق بموضوع العدل وإقامة العدل في الأرض، وقد أجاد وأفاد وأحسن فيما أوضح وبين، زادنا الله وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا، وجزاه الله خيرا عما قدم. ولا ريب أن الموضوع وكما أشار فضيلته إليه، الله جل وعلا أنزل كتبه العظيمة على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، ومن جملة ذلك ما أنزل على خاتمهم وإمامهم وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام من الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وهما طريق العدل وسلم العدل وآلة العدل، تحكيمهما والعمل بهما والرجوع إليهما الصغير والكبير والدقيق والجليل. ولهذا قال سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط والعدل، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، يعني لينفذ ما يقتضيه العدل وما يدعو إليه العدل. فالناس بين أمرين: إما خاضع للحق وطالب للحق ومقتنع به فهذا لا يحتاج إلى الحديد، بل يكفيه الوعظ والتبشير والبيان والدلالة، وهو بإيمانه ورغبته بالخير يسارع إلى العدل فيوصف من نفسه ويطلب الإنصاف من غيره ولا يرتضي الجور والظلم. والإنصاف من النفس من أعظم خصال الإيمان، ولو أن الناس أنصفوا من أنفسهم لاستراح الناس من تعب كثير، ولا استراح القضاة والأمراء والحكام من أعمال كثيرة متعبة. ولهذا قال عمار بن ياسر رضي الله عنه الصحابي الجليل: ثلاث من استقبلهن استقبل الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام في العالم، والإنفاق مع الإقتار. والله عز وجل قال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فبأداء الأمانات والحكم بالحق والعدل تستقيم أمور العالم، وتأمن بلادهم، ويأمن العباد، وتنتهي المشاكل. ولكن الإنسان في الأغلب لا يؤدي الأمانة ولا يرضى بالعدل، هذا هو الغالب على البشر، عدم أداء الأمانة وعدم الرضا بالعدل، من طبيعته الظلم والجهل. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إن الإنسان لظلوم كفار. فهو يطبع في كل شيء نفسه ولا ينصف من نفسه، فلهذا تقوم الحروب وتقع المشاكل لأداء الأمانة والإنصاف والعدالة. ولما علم أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ذلك، وعرفوا ما في ذلك من الخير العظيم في العاجلة والآجلة، استقام أمرهم وأدوا الأمانات وحكموا بالعدل، وصاروا سادة الناس وملكوا الدنيا وأخضعوها لحكم الله عز وجل. فما بين مسلم قائم بأمر الله وما بين كافر مؤد للجزية ملتزم بالصغار أو مؤد للخراج وكاف شره عن الناس، لأنه رأى من الأمانة والعدل ما يمنعه وما يذله ويخضعه لما طلب منه. فبالأمانة تؤدى الحقوق، حق الله وحق العباد، وبالعدالة يردع الظالم وينصف المظلوم. ولما عظم هذا ولما ضعف هذا ضعف الأمر في هذين الجانبين اختلت الأمور وتفرق الناس. وصاحب الهوى لا يرضى إلا لهواه، فلا يؤدي الأمانة التي عليه لكبره وخيلائه وغطسته، أو لجهله وعدم بصيرته.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
5: استو استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر

فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين

يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون

وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا

ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم

أكبر. الحمد لله رب العالمين،

يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا

ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا

العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا

عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: اليوم، فيقول الدجال: أقتله فلا أسلط عليه. باب المدينة تنفي الخبث. حدثنا عمرو بن عباس، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه: جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما، فقال: أقلني، فأبى ثلاث مرار، فقال: المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال: سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه، فقالت فرقة: نقتلهم، وقالت فرقة: لا نقتلهم، فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد. باب حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي: سمعت يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. تابعه عثمان بن عمر عن يونس. حدثنا قتيبة، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها. باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. حدثنا ابن سلام، أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، وقال: يا بني سلمة، ألا تحتسبون آثاركم؟ فأقاموا. باب حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله بن عمر قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. قال: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا، وصححها لنا، وانقل حماها إلى الجحفة. قالت: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. قالت: فكان بطحان يجري نجلا، تعني ماء آجنا. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وقال ابن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أمه عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قالت: سمعت عمر نحوه. وقال هشام عن زيد عن أبيه عن حفصة: سمعت عمر رضي الله عنه.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

شباب الصباح. الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد،
الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها
10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون الآن إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: أخ يقول: رجل توفي وله 3 بنات وابن في 10 من عمره، ومن البنات 2 قاربت الزواج، ووالد المتوفى يطالب بالسدس، فهل لأم الأولاد أن تطالبه بالنفقة لأولادها؟ وهل يجب عليه النفقة؟ أما السدس الذي هو له فطلبه طلب شرعي إذا طلبه ميراثه، وأما النفقة فإذا كان قادرا على النفقة فيجب عليه أن ينفق عليهم، إذا كان قادرا على النفقة وهم يحتاجون إلى النفقة فيجب عليه أن ينفق عليهم، وهم ممن يعول وهو لهم بمقام أبيهم، بل هو أب لهم، ولا يجوز أن يتركهم بلا نفقة وهم محتاجون وهو قادر على الإنفاق عليهم. وأخ يقول: رجل ركع خلف الصف بنحو 4 أمتار، هل فعل هذا صحيح ويمشي هذه المسافة وراكع؟ ويستدل أنك أفتيت بذلك. أفتى بهذا جماعة من السلف، لست أنا الذي أفتيت به فقط، فقد صح هذا الفعل عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، أنه إذا جاء والإمام راكع ولم يصل إلى الصف ركع قبل أن يصل إلى الصف ثم يمشي إلى الصف راكعا. أخ يقول: رجل زنى بامرأة فحملت وولدت بنتا، فلما بلغت البنت تزوجها ودخل بها، ثم بعد الدخول بها اعترف أنها ابنته من الزنا، فهل زواج البنت مذكورة صحيح أم غير صحيح؟ وهل لو إمساكها أم لا؟ زواجه منها باطل لأنها ابنته، والله تعالى يقول: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. وهذا القول هو الصحيح وهو قول جمهور العلماء. وأما قول من قال إن ماء الزاني لا حرمة له وأنه يجوز أن يتزوج بها فهو ضعيف، فهي ابنته وهو محرم ويجب عليه أن يفارقها ولا يجوز أن يمسكها. وانظر الحرام كيف يجر إلى حرام، بدأ بزنا وختم بأمر عظيم أن تزوج ابنته. أخ يقول: رجل صلى وهو على جنابة لم يعرف إلا بعد 2 يوم، فماذا عليه؟ هل يقضي الصلاة؟ أما الصلاة التي بقي وقتها أو التي تجمع إليها فإنه يقضيها، الصلاة التي بقي وقتها كان يذكر بعد العشاء والوقت باق، أو الصلاة التي تجمع إليها فإن المغرب تجمع إلى العشاء، أو يذكر بعد العصر والوقت باق فالظهر أيضا تجمع إليها، فهنا يصلي هذه الصلوات بلا إشكال. أما التي وقتها باق فهذا واجب عليه أن يصليها، وأما التي تجمع إليها فأيضا يصليها على فتوى كثير من الصحابة.

0: نوافل تجبر بها الفرائض فيكثر من النوافل، فقد جاء في الحديث أول ما يحاسب العبد به من عمل الصلاة، فإن انتقص من فريضته شيء، والذي صلى بصلاة بغير وضوء هذا انتقص منها لم يط لا تصح صلاته، فيقول الله انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل به ما انتقص من فريضته. فإذا أكثر من النافلة فهي تكون جبرا لما فاته من الفريضة بعذر كهذه الصلاة. أخ يقول: رجل طلق زوجته وتزوج بها رجل آخر وأنجبت له أبناء وبنات، فهل يكونون محارم للزوج الأول؟ لا، لا يكونون محارم، بل هم أجانب عنه، لأنه بطلاقه لتلك المرأة صارت أجنبية عنه، فأولادها منه أجانب عنه. أخ يقول: رجل عنده أربع من النساء ويريد أن يطلق إحداهن من غير سبب لكي يتزوج زوجة أخرى، هل يجوز له ذلك؟ مسألة الطلاق لغير سبب، نقل شيخ الإسلام رحمه الله الاتفاق على أنها لا تخلو من كراهة، إما كراهة تنزيه أو كراهة تحريم، واستدل بأن الله تعالى ذكر التفريق بين المرء وزوجه عن السحرة على وجه الذم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره عن الشياطين على وجه الذم، قال: فهو فعل شرار الخلق فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وفي حديث جابر الذي في صحيح مسلم أن الشيطان يضع عرشه على البحر ويرسل سراياه، فأحضاهم عنده أشدهم فتنة، وأحضاهم عنده الذي يأتي ويقول: لم أزل بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته. فإذا هذا الفعل ذكره ربنا تعالى عن السحرة على وجه الذم لهم، وأن هذا من أفعالهم الخبيثة، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن الشياطين، وأن هذا من أعظم ما يسعى إليه الشيطان. فبهذا يعلم أن الفراق من غير سبب وغير مبرر شرعي هذا لا يخلو من كراهة. نعم، الطلاق مباح ومما شرعه الله تعالى، لكن الطلاق هكذا بدون سبب ولا وليس هناك أي مبرر له فهذا مذموم، وهذا من العبث، وليس هذا من فعل الصالحين. وما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يكثر ذلك، فهذا محمول أنه يفعله لسبب، وأما بدون سبب فلا.
1: أخ يقول: رجل غاب عن أمه عدة سنوات فطلب منه أن يتصور مع أولاده ويرسل لها بالصور، وإذا لم يفعل ستغضب عليه، فهل يتصور برا بأمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الله. فليس في هذا بر، هذا معصية مخالفة لأمر الله، فالصور محرمة، ولا يجوز له أن يعصي الله جل وعلا بحجة أنه يبر أمه، ويبين لها أن هذا الشيء لا يجوز، وحتى لو غضبت عليه ليس عليه إثم في هذا الصورة، في هذا الحال ليس عليه إثم، لأنها تأمر بفعل المعصية، فيلاطفها يبين لها ولا يفعل المعصية.
0: يقول: رجل قال لزوجتي: إذا ذهبت بيت أختك فأنت طالق، ثم أراد الرجوع عن هذا، فهل تعتبر يمينا أم طلاقا؟ ظاهر هذا الكلام وغالب من يقول من الناس يقصد به: إن ذهبت بدون إذني، إن ذهبت في وقت خلافي معه أو خصامي معه، إن ذهبت بدون أن

0: أرضى بذلك؟ فإذا كان كذلك هو الذي منع ثم أذن لها وذهبت فليس عليه شيء، ولا يعتبر هذا يمينا ولا طلاقا. وأما إذا أراد أنها لا تدخل بيت أخي مطلقا، لا بإذنه ولا بدون إذنه، لا برضا ولا بدون رضا، مع أن هذا بعيد، أنه يقصده الإنسان بعيد هذا القصد، فإن أراد، فإذا وجد هذا الشرط تقع عليها طلقة. لكن كما سبق أن هذا بعيد أن يقصده الإنسان. وأخ يقول: ما حكم صلاة الرواتب للمسافر؟ السنة أنها لا تصلى، تترك إلا راتبة الفجر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعها لا في السفر ولا في الحضر. وأما سائر الرواتب فالسنة أنها لا تصلى، قد خفف الله تعالى الفريضة تيسيرا على المسافر، فما بالك بالراتبة؟ أخن يقول: رجل قتل رجلا وقبل أن يموت المقتول قال للقاتل عفى الله عنك ثم مات، فهل لأولياء المقتول أن يأخذوا بحق أبيهم وأن يطالبوا بالدم؟ سبقت معنى هذه المسألة قريبا، وهي إذا عفى المقتول عن حقه فهل للورثة أن يطالبوا به لأن هذا الحق صار لهم؟ وفي قولان للعلماء، وذكرنا أن أقرب القولين أنه يسقط ذلك وليس لهم حق المطالبة، لأنه إذا كان الدم يسقط بإسقاط الورثة فسقوطه بحق صاحب الدم الذي حصلت على الجناية أولى. معروف أن الولي ولي الدم الوارث إذا تنازل عن القصاص أو تنازل عن الدية يسقط، فإذا تنازل صاحب الحق نفسه عن دمه فهذا من باب أولى. أخون يقول: حصل في بلدنا أن رجلا قتل صاحبه في الخطأ، كانوا جالسين سويا، فوجه البندق إلى صاحبه ولا يعلم أنه مشحون فأطلقه وقتل صاحبه ولم يكن قاصدا، وأهل القاتل قد سلموا القاتل للدولة، والولد أي القاتل يقول: اقتلوني بعد وادفنوني معه، فما الحكم في هذا إذا سامح أهل المقتول؟ عمره 18 عاما أي القاتل، وهل عليه صوم وهل عليه دية؟ نعم، هذا إذا لم يكن قاصد للقتل فهو قتل خطأ ولا يجب فيه القصاص، ولا يقتل بعده أو يدفن معه. وإذا سامح أهل المقتول معناه أنهم يتنازلون عن حقهم من الدية، فليس عليه شيء، يسقط عنه ذلك. وإذا طالبوا بالدية فلهم حق في الدية، وتكون الدية على قبيلة القاتل لا تكون عليه هو في ماله، وإنما تكون على قبيلته يفترقون فيها أو يدفعونها، وإن عجزوا عن تقديمها حالا تجزى عليهم 3 سنين، كما صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يجزء الدية في قتل الخطأ 3 سنين. ونعم عليه كفارة وهو الصيام، إنه لا يجد رقبة الآن، فعليه كفارة صيام 2 متتابعين. أخن يقول: سؤال حول الطلاق، رجل كبير بالسن أتى له أولاده بورقة جاهزة كتبوا فيها طلاق، وألزموه أن يبصم في هذه الورقة ولم يتلفظ بالطلاق، فبصم عليها وهو رجل كبير في السن فوق 70 عاما وعنده جلطة في الدماغ، وهذه الأمراض تفقده الذاكرة، علما أنه متزوج زوجتين، وهؤلاء ألزموه بطلاق المرأة الثانية وهو في غير وعيه وعنده منها أولاد وبنات، فهل يقع هذا الطلاق وهل يصح؟ لا يصح هذا الطلاق ولا يقع، وهذا من الظلم أن يأتي أناس لإنسان ليس في وعيه أو حتى في وعيه ويأخذون يد للتوقيع أو البصمة على شيء هو لا يرضاه ولا يقره، هذا من الظلم والاحتيال والسعي في حرمان من قسم الله تعالى له، فلا يقع هذا الطلاق، ولها حق إذا مات ترثه، ولها حق أن ترجع إليه إذا كان موجودا، وهؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل يعتبرون آثمين وظلموا هذه المرأة وظلموا والدهم بهذه الإساءة إليهم، وأما هذا الطلاق فلا يقع. الله تعالى يقول وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فالطلاق لا بد فيه من عزم القلب ولا بد فيه من قول اللسان، لا بد أن يعزم في قلبه وأن يتلفظ بلسانه، فإذا لم يحصل عزم القلب ولا تلفظ اللسان فلا يقع طلاق. وسائل يقول شخص مات وليس له أولاد، كان عقيما ثم أوصى أخاه ألا يعطي زوجته شيئا، فما حكم هذا؟ هو آثم على وصيته هذه التي فيها مضادة لحكم الله، وزوجته ترث نصيبها ولا تنفع هذه الوصية في حرمانها من نصيبها، فزوجته لها من الميراث الربع، ربع ماله في هذا الحال، ولا تؤثر وصيته في حرمانها من الميراث، وقد ارتكب إثما بهذه الوصية الظالمة، أخ يقول رجل مات عن زوجة وابن وأبناء ابن، فأوصى الجد لأبناء الابن أن يكونوا مقام أبيهم، أي أوصى لهم بميراث أبيهم من ماله، فهل لهم ذلك أو لا بد أن يكون الثلث؟ الوصية تصح ولا بد أن تكون الثلث أو أقل، وما زاد عن الثلث لا يأخذونه، وهذا ليس ميراثا لأبيهم لأن أباهم قد مات قبل جدهم، فأبوهم لا يعتبر وارثا، وما يسميه بعض الناس التنصيب بأن ينصب أبناء الابن منصب أبيهم أو مقام أبيهم، فهذا هو في الحقيقة وصية، إن كان دون الثلث ينفذ، وإن كان أكثر من الثلث فلا ينفذ، فلا ينفذ منه إلا الثلث أو ما دونه، والباقي للابن. ولو أعطاهم عطية ناجزة في حال حياته فهذا أفضل، أخن يقول رجل مات وترك أرضا وله ولد وبنات، فهذه الأرض أخذها الولد ولم يعطي البنات شيئا، فطالبوه بحقهم فقال إني عالجت والدي ثم اشتريتها منه، ويقول معه بصيرة على ذلك، إذا كان فعلا اشترى من أبيه شراء صحيحا ليس فيه مجاملة ومعه بين على ذلك ومن يشهد له على ذلك فهذا له، ويملك إذا اشترى من أبيه فعلا بسعر المثل، لم يحصل مغالطة لأبيه أو مجاملة من أبيه له، بل يشتريها كما يشتريها سائر الناس، فهذا جائز. وأما إذا لم يوجد من يشهد له أو كان شراء فيه مجاملة بأقل من قيمتها المعروفة فهذا لا يصح. أخوان، يقول شخص نذر أن يصوم 7 أيام إذا حصل له كذا وكذا، فلما حصل له ما يريد شق عليه الصيام، هل هناك شيء آخر يفعله؟ إن عجز عن الصيام فيكفر كفارة يمين، طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، هذا إذا عجز عن الصيام. وأما إذا كان قادرا على الوفاء بهذا النذر فيجب عليه أن يوفي به، لأنه نذر طاعة، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. مع أنه لا ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك، أنه إذا حصل لي كذا وكذا فأفعل كذا وكذا، بل يفعل الطاعة من ذات نفسه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، يستخرج به مال من البخيل أو عبادة من البخيل المتكاسل عن العبادة، وأما المقبل على العبادة فإنه يقبل عليها بدون نذر. أخوان، يقول رجل يصلي ويفكر في صلاته، هل يعتبر تارك الصلاة؟ أما أنه تارك الصلاة فلا، ولكن لا أجر للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها، صلاته تجزئه ولكن لا يؤجر إلا على ما عقل من صلاته، فما عقل منها هو الذي يؤجر عليه. قد جاء في حديث حسنه الإمام الألباني: رب مصل يصلي وليس له من صلاته إلا عشرها، قال: أو تسعها، إلى أن قال: أو نصفها. فمعنى يكتب له من الأجر بقدر حضوره في صلاته. أخ يقول: رجل يعمل في دكان يحمل بأجرة، يحمل البضائع، وصاحب الدكان يتجر بأشياء محرمة كالدخان والشمة والحشيش وغير ذلك من المسكرات، وإذا نصح لا ينتصح، فهل يجوز للأجير أن يعمل على هذا الحال أم أن يترك العمل ولو لم يجد عملا آخر؟ بل واجب عليه أن يترك هذا العمل، ولا يجوز له أن يعمل فيه، فإن عمله في هذا العمل تعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى قد نهى عن التعاون على الإثم والعدوان: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. أيضا قد جاء النهي في هذا صراحة، فإن هذه من المسكرات، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 ومنهم حاملها، ومنهم حاملها، فحامل الخمر الذي يحملها وينقلها من مكان إلى مكان ملعون. فاستمرار هذا الرجل بهذا العمل يعرضه للعنة وأن يطرد من رحمة الله، فلا يجوز له أن يعمل بهذا العمل ولا أن يستمر فيه، وواجب عليه أن يتركه. وأما قوله ولو لم يجد عملا آخر فليس هذا بصحيح، بل إن ترك هذا الشيء لله سيخلفه الله تعالى خيرا منه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا عوضك الله خيرا منه. فلو ترك هذا العمل لأجل أنه عمل محرم تقوى لله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى سيسر له عملا أفضل منه وخيرا منه، ولو لم يكن مما يحصل عليه إلا سلامته من الإثم وبعده عن اللعنة. لكان هذا خيرا له، وسيخلف الله رزقا خيرا من هذا الرزق. وأخ يسأل أنه يعمل وكيلا في بناء مسجد، فاشترى نوافذ للمسجد بمبلغ 2 مليون، واتفق مع صاحب الورشة أنها بمبلغ 2 مليون، فأعطى لصاحب الورشة 1,900,000، و100,000 الباقي أخذها له، يقول إنه نقص صاحب الورشة، فهل يجوز له ذلك؟ لا، لا يجوز له ذلك، فما دام وكيلا في بناء مسجد فكل ما نقص هو للمسجد. حتى لو قال له صاحب الورشة هذه النوافذ 2 مليون وهذه 100,000 مني لك، هل يجوز هذا؟ لا يجوز هذا أن يعطيه مقابل شرائه منه، ويكون هذا من الرشوة، فهو عامل في هذا الحال موكل، ولا يجوز له قبول هدية مقابل عمله الذي وكل به. فلا يجوز له ذلك. أخن يقول رجل يحصل منه الذنب ثم يتوب توبة صادقة ثم يعاود الذنب، وصنع ذلك مرات كثيرة وهو في ضيق شديد، كلما تاب رجع، فهل هذا مذموم؟ وما هو الخلاص من هذا الذنب؟ المذموم أن يستمر الإنسان في ذنبه دون توبة، أما لو زل ثم سارع في التوبة إلى الله تعالى وعزم ألا يعود إلى ذلك الذنب ثم زل فيه وصدق في التوبة، فهذا بإذن الله مآله إلى الخير، ولكن عليه أن يجاهد نفسه وأن يجتنب أسباب الوقوع في ذلك الذنب، فإن الذنوب لها أسباب، لا يقع الذنب الإنسان في الذنب بأول أمره. ولكن للذنب أسباب، فقطع الأسباب التي توصل إلى هذا الذنب من أهم شيء، كأن يكون من أسباب الذنب الخلوة بنفسه فيجتنب الخلوة ويخالط الناس، كأن يكون من أسباب الذنب أن توجد معه آلة من آلات اللهو ولو في جواله شيء فيه شيء من المفاسد، يجتنب هذا الأمر ويبتعد عنه، فقطع السبب الذي يوقع في الذنب هو من أهم ما يعين الإنسان على ترك الذنوب. أما أن تكون الأسباب ميسرة للإنسان وهو يريد أن يترك الذنب ولم يترك أسبابه التي تؤدي إليه، فهذا غالبا يقع فيه، فعليه أن يجاهد نفسه وأن يبتعد عن الأسباب التي توقع في الذنب، وأن يتذكر حلاوة ترك الذنب وشدة وألم فعل المعصية، كما ذكر السائل أنه قال في ضيق شديد والله إن ترك الذنب له لذة، فإذا دعت الإنسان نفسه إلى المعصية، دعته نفسه إلى المعصية وترك معصية الله، يعقبه الله تعالى عن ذلك إيمانا ولذة وراحة لا تساويها الدنيا. وإذا ارتكب هذا الذنب وفعله حصل له ضيق وكرب وهم، فيتذكر ذلك وأن تركه للذنب يعقبه الله تعالى خيرا، يتذكر أيضا نعمة الله تعالى عليه أن ستره ولم يفضحه، فيدعو ذلك إلى التوبة، يدعو ذلك إلى عدم مقارفة الذنب، أيضا يتذكر العقوبة وأن الله تعالى يعاقب على معصيته، وإذا تركها أكرمه وأثابه، فهذا مما يعين عليه، يتذكر أنه سيلقى الله جل وعلا، فهل هو مستعد أن يلقى الله على هذا الذنب؟ هل عنده استعداد أن يواجه الله وقد ارتكب الذنوب؟ يتذكر أن الله تعالى يراه وينظر إليه إذا عصى الله جل وعلا، فهذا مما يعين على البعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. والشيطان حريص أن يستزل الإنسان، لا سيما الإنسان الصالح المستقيم، فإن السائل ذكر قال وهذا الشخص صاحب علم، الشيطان حريص أن يغويه ويفرح منه بأي ذنب يفعله، ولكن عليه أن يجاهد نفسه. وأبشر أنك إذا اعتدت وجاهرت نفسك على طاعة الله ستعتادها، والله لو جاهد الإنسان نفسه على الطاعة أنه سيعتاد الطاعة، وتكون الطاعة قرة عين له وراحة له، وإذا اعتاد المعصية لا يهدأ باله إلا بالمعصية. فالنفس والشيطان والهوى كلهم يدعون إلى المعصية، فالمجاهد لذلك إذا جاهد نفسه يوفقه الله تعالى ويرزقه اجتناب ذلك، ويكثر من دعاء الله تعالى أن الله تعالى يباعد بينه وبين الذنوب، يدعو الله تعالى أن يجنبه كيد الشيطان ووسوسته وتزيينه للمحرمات، فالأمر بيد الله.
1: أخوني يقول قرأت في الواتساب أن شخصا يمنيا مسلما ذهب يعمل عمرة للملكة إيزابيث الكافرة، ويقول سأعمل لها حجا، ويقول نسأل الله أن يدخلها الجنة، وبعضهم يقول إذا كانت الجنة لن تدخلها هذه الملكة فلا نريد الجنة، فما حكم قول هؤلاء؟ قولهم هذا منكر عظيم، قولهم وفعلهم منكر، فلا يجوز أن تفعل عنها الطاعة، ولا يجوز أن يقال هذا القول. إذا كان الله تعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار للكفار الذين ناصروا الإسلام، ونهى الصحابة عن ذلك، فكيف بالعبادات لهم والصلاة لهم والدعاء لهم والعمرة عنهم؟ الله تعالى يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذه الآية نزلت في أبي طالب الذي ناصر النبي صلى الله عليه وسلم وحاطه ودافع عنه، فنهاه الله أن يستغفر له. فليس للمؤمنين وليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفروا للمشركين. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. هي أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست ملكة كافرة حاربت الإسلام والمسلمين. فنهى الله تعالى أن يستغفر لأمه لأنها ماتت على الشرك. وهكذا، فلا يجوز للمسلم أن يتساهل في هذا الأمر، وهذا إنما يفعله إنسان جاهل قل تعظيم الدين في قلبه، ضعف لا يبالي. هؤلاء أعداء الله جل وعلا وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء أخبر الله أنه لا يحبهم ولا يودهم إلا إنسان لا يؤمن بالله، فلا يمكن أن يكون المؤمن محبا للكفار متعلقا بهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، حتى لو كانوا من أقرب الناس إليهم، فلن يمكن أن يوجد من المؤمنين مودة للكفار. هذه امرأة ماتت على الكفر، معلوم أنها نصرانية، وهذه الدولة من الدول التي حاربت المسلمين، فكيف يقول إنسان إنه سيعمل لها عمرة أو يعمل لها حج؟ هذا الحج أو العمرة إذا نوى به هذا فهو باطل لا يصح، وهو آثم على فعله هذا، وهو في هذا مستهزئ ومستهتر بأمر الدين وشعائر وعبادة الله جل وعلا. فلا يجوز للمسلم أن يتساهل، ولا يجوز للمسلم أن يجعل الأمر كأنه عناد يعاند به بعض الناس، أو كأنه مجرد استهزاء وسخرية. فالله تعالى نهى نبيا أن يستغفر لأمه، إبراهيم لم يقدر على نفع أبيه مع أنه كان دعا الله، قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون. فلما يبعثه الله يقول يا رب أبي ألم تعدني أنك لن تخزيني؟ هذا أبي، أي خزي أعظم من هذا الخزي أن أبي يدخل النار؟ فيجعله الله على صورة حيوان إكراما لإبراهيم، لا يلقى في النار والناس يرون أنه والد إبراهيم، لأن الله وعد ألا يخزيه، فيجعله الله ذيخا أي حيوانا، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار وهو والد إبراهيم، يعذب على أنه والد إبراهيم، لكن إكراما لإبراهيم غيرت صورته إلى حيوان. هذا نبي الله خليل الرحمن، ولم يستطع أن ينفع أباه، ولما كان استغفر له في أول الأمر نهاه الله تعالى عن ذلك، فإنه قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، أو قال إنه كان بي حفيا. فاستغفر لأبيه في أول الأمر، فلما نهاه الله ترك، قال الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ولذا الله تعالى لما ذكر أن لنا بإبراهيم أسوة استثنى هذا الأمر، قال قد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه، قال الله في آخر الآية إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، أي فلا تتأسوا به في ذلك، فإنه إنما فعله لسبب وقد نهاه الله عنه. فإبراهيم نهى الله أن يستغفر لأبيه، فكيف يأتي إنسان يتعبد بعبادة للكافرة لامرأة ماتت على الكفر؟ هذا بسبب الجهل، بسبب ضعف تعظيم الدين في القلوب، بسبب التساهل بالاستهزاء بأحكام الله وشرائعه وعبادته، أو الذي يقول إذا كانت لا تدخل الجنة لا نريد الجنة. هذا والله لا يقوله من يخاف الله ومن يرجو جنة الله، يقول إذا كانت هذه الكافرة لا تدخل الجنة لا نريد الجنة. فالحاصل أن العلمنة فشت في الناس، فشت في الناس العلمنة واحتقار الدين، وعدم تعظيم الدين رغم انتشاره ورغم كثرة النشر له لأمر الدين وأحكامه ومسائله، إلا أن الناس ضعف في قلوبهم تعظيم الدين وفشت فيهم العلمنة وعدم المبالاة بالدين، وإلا ما يتجرأ مسلم يقول مثل هذا الكلام.
0: ويقول: زرعت أرضا فتأتي القرود والغربال لتأكل الحب، فهل إذا قتلت غرابا أو قردا علي شيء؟ المؤذي إذا لم يمكن دفعه إلا بالقتل فهذا جائز، إذا أمكن دفعه بغير القتل بجعل حارس إن أمكن، أو بتحويط المكان، أو بجعل شيء يعزل هذه المؤذيات، فهذا هو اللازم ولا يقتلها. فإذا لم يمكن دفع أذاها إلا بقتلها فهذا جائز، إذا لم يمكن دفع أذاها إلا بقتلها. قد يقول قائل: ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بقتل تلك الست التي تسمى الفواسق، وأمر بقتلها في الحل والحرم، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها لأذاها، دفعا لأذاها. فإذا لم يمكن دفع أذى المؤذي من الحيوانات إلا بقتله فقتله جائز. وهذه سائلة تقول: قالت: زوجي هداه الله يضرب أولاده على أتفه الأسباب ضربا شديدا حتى إن أولاده صاروا يتمنون موته لشدة ضربه لهم، وهم لا يزالون صغارا، أكبرهم في 12 من عمره، فما هو التوجيه مع أنه مستقيم ورجل صالح، وكيف التصرف معهم بغير الضرب؟ وهذا يعتبر من الخطأ ومن خلاف الأدلة أن يضرب الصغير ضربا شديدا حتى يؤلمه لأتفه الأسباب، وليس هذا من حسن التربية بل هو من سوء التربية. فإذا انضاف إلى ذلك أيضا ضربه في أماكن يحرم الضرب بها كالوجه ونحوه، ويضربه فيما يضره ضررا محققا أو راجحا كالرأس، فإن هذا آثم على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: لا يضرب فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. إذا كان يضرب ضربا شديدا ربما جاوز هذا الحد، فالإنسان ينبغي أن يعود نفسه على أنه لا يضرب إلا للتأديب، لا يضرب شفاء لغيظه. وأنا ناصح لكل أب أنه إذا اغتاظ لا تضرب ولدك في حال الغيظ، فإنك ستضربه ضرب شفاء للغيظ الذي في صدرك، لا ضرب تأديب، وربما تضره بما تندم عليه بعد ذلك. ولكن إذا هدأت نفسك واحتاج إلى ضرب للتأديب أحيانا نادرا فلا بأس. فقد جاء عن السلف أنهم كانوا يربون بالضرب أحيانا، ولكن الغالب في هديهم هو تشجيع الولد، تعليمه، الصبر عليه، نصحه. فالضرب ليس علاجا لكل شيء، ولا سيما ضرب الغضب، ضرب الانفعال، هذا غالبا لا يؤدي ثمرة، وأيضا حتى ينعكس على الولد ربما يتعود هذا الولد على الضرب فلا يطيع أباه ولا ينفذ كلامه بعد ذلك إلا بضربه، فتتعب أنت وتتعب ولدك. هناك آثار عن السلف في النهي عن ضرب الصغار، والصغير يؤدب، أما ضرب مبرح يضرب به الصغير حتى يؤذى فلا يجوز أذيته بذلك. وأسلوب التشجيع للولد والتحفيز له وترغيبه في الخير حتى يحبه هذا أنفع من قهره وإلزامه بالشدة على الشيء. حتى العلم رغبه فيه، اجعله يحب العلم من ذات نفسه، لا تكره إليه العلم، تجعله لا يطلب العلم إلا بالضرب، فربما ينفر عن العلم ويكره العلم، لكن حبب إليه، شجعه عليه، اذكر له كيف كان ابناء السلف. والله إن الأطفال يتأثرون إذا سمع قصص أولاد السلف، أو بعض الأولاد الصغار في هذه الأزمنة ورآهم على نشاط ينشط بنشاطهم. وكم رأينا ممن اعتاد الضرب الكثير، رب بعضهم فر ولدهم بين يديه، أين ولدك يا فلان؟ قال ذهب عند أخواله، لا تدري إلا ولده مع القات مع المخالفات، أو ذهب عند أعمامه عند جده بسبب فعل أبيه الشديد له. فربما نفر من الخير والاستقامة والعلم بسبب تصرفه معه. هناك كتاب جيد، ما أدري هل هو موجود في المكتبة، هو عندي في البيت، اسمه تربية الأبناء، في مجلدين، واعتنى مؤلفه بهدي السلف، بل اقتصر على هدي السلف مع كلام لبعض العلماء تعليق عليه، فبوب أبواب هدي السلف مثلا في الضرب، هدي السلف في النهي عن الضرب، هدي السلف في التشجيع، هدي السلف في التعليم، هدي السلف في تربية على كل شيء. وهو كتاب نافع ويحتاج إليه الأب، يقرأ في مثل هذه الكتب كيف كان السلف في تربية أولاده. والعلم سبحان الله ليس وراثة، قد يكون الملك وراثة، تجارة وراثة، الوجاهة والمشيخة وراثة، لكن العلم لا يمكن أن يكون وراثة. لا يعطى العلم إلا من أراد الله به خيرا، ولو كان وراثة لكان محصورا على أناس معينين، والذين أرادوا أن يجعلوا العلم وراثة هم الضلال كالروافض الذين جعلوا العلم في أسر معينة، ومن دخل في العلم من غيرهم لا يفلح. فربما أنت تكون عالما أو مجتهدا في العلم وولدك لا يكون كذلك، فالأمر بيد الله، وأنت تشجع على الخير وعلى العلم وعلى الصلاح والاستقامة، ومن تهيأ لذلك فالحمد لله، ومن لم يتهيأ لذلك وتهيأ لباب آخر من أبواب الخير فهذا في الخير وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. كان بعض السلف، هو الإمام مالك، يقول الحمد لله الذي لم يجعل العلم وراثة، قال لأن في أبناء المسلمين من هو خير من أبنائنا وأحرص على العلم وأشد إقبالا عليه، يقول فلو كان العلم وراثة لضاع في أبنائنا. الإمام مالك رحمه الله لما رأى بعض أولاده ليسوا مقبلين على العلم. اكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. أخ يقول سألني بعض العامة عن حديث تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، قال كيف يدخلون النار وفيهم العابد والمستقيم ومن فيه خير؟ هذا لا إشكال فيه على مذهب أهل السنة والجماعة، وإنما فيه إشكال على مذهب الخوارج الذين يقولون كل مخالف في النار جزما، وأما أهل السنة والجماعة فيقولون يستحق النار ولا نجزم له بها كفاعل الكبيرة، الذي مات على كبائر نقول يستحق النار ولا نجزم له بالنار. وهكذا الملل المفترقة والفرق والطوائف لا نجزم أنها في النار جزما. ومعنى هذا الحديث كلها في النار أي كلها تستحق النار. ومعلوم أن صاحب الكبيرة تحت مشيئة الله إن شاء الله عذبه بالنار وإن شاء عفى عنه، مع أنه من حيث الاستحقاق يستحق ذلك، فليس في جزم له بالنار. ولا بد أن يعلم أن البدعة والافتراق أمر عظيم ليس بالسهل، حتى لو كان عنده صلاح وعنده استقامة، ولكن هو على بدع لا ينفعه. فمن شروط قبول الأعمال المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فقد يكون هذا المبتدع مخلصا كما قال السائل، عنده إخلاص وعنده خير، لكن فعله هذا بدعة فلا يقبل منه شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومردود عليه. فالبدعة ليس بالأمر السهل، مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ذنب عظيم. ولذا سعيد بن المسيب أنكر على رجل يصلي، فلما قال له: هل يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن الله يعذبك على خلاف السنة. فالمبتدع المخالف للسنة أهل الافتراق هذا خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ذنب ليس بالسهل، ذنب عظيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أخ يقول: سمعت بعض الناس يقول إنه إذا زار الرجل قبر أحد أقاربه أو أصحابه فإن الميت يعلم بالزائر ويسمع القرآن إذا تلي عليه، فهل هذا القول صحيح؟ لا، ليس بصحيح وليس عليه دليل. والله سبحانه وتعالى يقول: وما أنت بمسمع من في القبور، ويقول الله تعالى: فإنك لا تسمع الموتى. فالذين في القبور لا يسمعون، والموتى لا يسمعون ولا يعلمون. وقد ساق ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح كثيرا من القصص والمرائي في إثبات هذا الأمر، وليس عليها دليل، وأكثرها التي ذكرها لم يصح منها شيء. اعتمد في ذلك على كتابين لابن أبي الدنيا، كتاب القبور لابن أبي الدنيا وكتاب المنامات لابن أبي الدنيا، وأكثر المنامات والأخبار التي ذكرها في ذلك ضعيفة، ضعيفة الإسناد. أخ يقول: سمعت بعض الصوفية يستدل على جواز الاستسقاء بمن مات بحديث عند ابن أبي شيبة، وفي جاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسقي لأمتك، فما الجواب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك أن هذا الحديث بين الإمام الألباني رحمه الله ضعفه في كتابه التوسل أنواع وأحكامه، وهو من طريق مالك الدار الذي كان خازن لعمر. وهذا الرجل فيه جهالة، وأيضا هذا الحديث مخالف لفعل الصحابة رضي الله عنهم. فعمر رضي الله عنه لم يستسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي ويقول يا رسول الله استسقي لأمتك. قد حصلت شدة في زمن عمر في عام الرمادة، وإنما استسقى بالعباس وهو حي، أي بدعائه. فهذا الحديث ضعيف الإسناد وأيضا منكر المتن. هذا الحديث في أن رجلا رأى رجلا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسقي لأمتك، ثم نام فرأى في المنام أن قائلا يقول له ائت عمر فقل له ستسقون، وفي بعض الروايات كما عند ابن عبد البر قل له استسقي يا عمر. فأتى عمر فأخبر فبكى عمر واستسقى. هذا الحديث منكر من حيث السياق، وقد تكلم عنه العلامة الألباني رحمه الله بكلام جيد في كتابه التوسل لمن أحب مراجعته. حتى لو صح، هذا الرجل مجهول، من هو هذا الرجل الذي جاء قال يا رسول الله استسقي لأمتك؟ حتى نستدل بقوله، حتى لو صح إليه الأثر مع أنه ضعيف، ولكن فرضا لو صح فكيف نستدل بقول رجل مجهول لا ندري من هو جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما جاء تسميته في بعض الطرق أنه رجل من الصحابة فهذا موضوع شديد الضعف، من طريق سيف ابن عمر التميمي وهو كان يروي الموضوعات. والصوفية يدعون بشدة إلى التوسل حتى بغير الرسول صلى الله عليه وسلم فضلا عن رسول الله، يرون التوسل بالأموات بالمقبورين، وليس لهم دليل في ذلك. وقد فند شبههم العلامة الألباني رحمه الله في رسالته المشهورة بالتوسل، وقبله شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب التوسل والوسيلة، وفي كتابه الرد على البكري. أخوني يقول عندنا عادة إذا مرض رجل أو امرأة بمرض يسمونه الجرثومة يكوونه، وامرأة الآن أصابها هذا المرض فهل يجوز؟ الكي الصحيح فيه أنه جائز مع الكراهة، فقد كوى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة ورخص في ذلك وقال إن يكن الشفاء في شيء ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لذعة بنار، في بعضها أو كية بنار، قال وأنهى أمتي عن الكي، وفي رواية قال ولا أحب أن أكتوي، ومدح 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم لا يكتوون. فالجمع بين هذه الأدلة أنه جائز مع الكراهة، فإذا أمكن الإنسان أن يستغني عنه فتركه أفضل ولا يفعله، وإذا لجأ إليه واحتاج إليه ولم يكن له دواء إلا فيه كما ذكر هذا السائل أن هذا مما جرب فهو جائز، ولو كان محرما لما كوى النبي صلى الله عليه وسلم ولما أرشد إليه. أخوني يقول رجل يسأل أن أباه شديد الغضب ويحصل بين أبيه وأولاده أولاد أبيه خلاف بسبب زوجاتهم، فمرة غضب على أحدهم وأمره بطلاق زوجته وألزمه بذلك وكانت حاملا، فماذا على هذا الابن؟ هل يصح طلاقه؟ إذا كان مكرها وطلق وهو مكره لا يريد الطلاق فلا يقع طلاقه، وإذا اقتنع بكلام أبيه وطلق فطلاقه واقع وطلاق الحامل واقع. إذا طلق المرأة في حملها فهو واقع، وجائز وعدتها بوضع الحمل. أما إذا لم يقتنع بإلزام أبيه له وإنما أكرهه أبوه على الطلاق أو تلفظ بالطلاق إرضاء لأبيه وهو لا يريد الطلاق خروجا من الإكراه ومن خلافه مع أبيه فهذا لا يقع طلاقه. أخ يقول: شخص حلف على شيء ألا يفعله ثم عاد، ثم حلف ألا يفعله ثم مكث فترة وعاد، فماذا عليه؟ عليه كفارة، فإن كان قد كفر بعد العودة الأولى فتلزم كفارة ثانية، وإن كان لم يكفر بعد الكفارة الأولى وهو نفس الشيء الذي حلف عليه فعليه كفارة واحدة، وعليه أن يجاهد نفسه إذا كان شيئا محرما، ويعود الإنسان نفسه أن يمتثل أمر الله تعالى. ولا يعتاد أنه لا يمتثل أمر الله ولا ينتهي عنه إلا إذا حلف، فأمر الله تعالى عظيم فيمتثله ولو بدون حلف، ويعود نفسه على ذلك. أخ يقول: شخص كان أبوه مريضا فرافقه في مرضه 3 أو 4 سنوات وانقطع عن عمله بسبب مرافقته لأبيه، فأوصى له أبوه بشيء من ماله مقابل أنه انشغل به عن عمله، علما أن تكاليف العلاج كان يتعاون بها جميع أبنائه، فما حكم هذه الوصية؟ إن كانت وصية كما تقول أوصى له فيما بعد موته فهذه الوصية لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وصية لوارث. بقي إذا أجازها الورثة بعد موت هذا الموصي الأب، قالوا: أنت تعبت مع والدنا وانشغلت، فنحن نعطيك هذا الشيء الذي كان والدك وأوصى لك به ونفوسنا طيبة به، فهذا جائز. وأما إذا لم يرضوا بذلك ولم يعطوه منهم عطية فلا تصح هذه الوصية، هذا إذا كانت وصية بعد موته. وأما لو أعطاه عطية ناجزة نجزها له في حال حياته، قال: خذ هذا الشيء لك كمقابل انشغاله معه وتفرغه وانشغاله عن أعماله وتضييعها كأجرة له ونحو ذلك، فهذا جائز. إذا أعطاه هذا الشيء فهو جائز له في حال حياته، أما إذا كان أوصى به بعد موته فهذا يتوقف على رضا الورثة بذلك، فإن رضوا أخذه وإن لم يرضوا رد في التركة ويقسم على جميع الورثة. وأخ يقول: امرأة أرضعت طفلها ثم وضعته بجانب فراش كبير قائم الفراش وخرجت، وبعد ساعة أتت تبحث عن بنتها فوجدت الفراش قد سقط عليها وقد ماتت البنت، فماذا عليها؟ إذا كان سقوطه متوقعا ووضعتها تحته ومن المتوقع أنه يسقط، فهي الآن تسببت في قتلها

0: أما لو لم يكن متوقعا سقوطه وكان في مكان محكم ثابت فيه وليس من المتوقع أنه يسقط ولكن سقط لسبب من الأسباب أو نحو ذلك، فهذا لا تعتبر متسببة في قتلها، لا تعتبر متسببة في قتلها ولا تكون قتلتها خطأ ولا شيء عليها.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السمع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها: اسمه الواحد والأحد والهادي. فما الفرق بين الواحد والأحد؟ ذكرنا فروق من عدة أوجه. نعم، الواحد المنفرد بالذات، والأحد، نعم، والأحد المنفرد بذاته وصفاته وأفعاله، فهو أعم من حيث التفرد. هنا أيضا من أوجه الفرق بينهما أن الأحد أبلغ من الواحد. من أي وجه؟ أحد لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا على الله.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: شكراً لسماحة الشيخ على هذه النصيحة الغالية، وما بقي إلى العمل والنصيحة وأن يؤدي كل منا واجبه على قدر ما أعطاه الله. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائماً ما يقول كما ذكرنا الشيخ: اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد، فليبلغ الحاضر منكم الغائب. هذا وفرضت لنا بعض التبرعات المجاهدين من بعض الأخوة الحاضرين وغير الحاضرين، يسألونكم الدعوات لهم وللمجاهدين بالنصر إن شاء الله،
3: وأصلح المجاهدين وفق

0: هذا له سنوات هذا مطول هذا فيه ناس عندهم بعض الألعاب بهلوانية من بعض الباكستانيين وغيرهم قد درى فيه البحث مع العلماء ودرسه العلماء وكلموا فيه الحكومة ونسأل الله أن يوفق أولاة الأمور لكل خير. هذه بعضها يعرف يدرك بالتعلم وهي ألعاب تدرك بالتعلم ولكن لا يؤمنون أن يدخلوا فيها أشياء خبيثة يدسونها فيها يجهلها العامة وربما كانت من الشعوذة التي أخذوها من الشياطين والجن لا يؤمنون. ولا شك أن المصلحة في منعهم وفي عدم هذه اللعبة لأنها تجر شرا ولكن نسأل الله يوفق ولاة الأمور لما فيه صلاح الأمة ونجاتها. المقصود من هذه الألعاب التي يفعلها هؤلاء يسمونها ألعاب بهلوانية وقد ناقشها أهل العلم ونظر فيها أهل العلم فيها أشياء تترك التعلم من بعض في جر سحب الأثقال ورفع الأثقال وجر السيارات وأشبه ذلك لكن يقال عنهم أنه يذكر فيها بعض الأحيان أشياء من أمور السحر لا يعلمها الخواص من الناس ولا يعلمها ولاة الأمور فهم بهذا يستحقون أن يمنعوا حتى لا يجروا على الناس شرا وفسادا وحتى لا يدخلوا في ذلك من أمور السحر والشعوذة ما يخفى على الناس باسم أنها أمور تعلموها وهم يكذبون وسوف يتابع هذا الأمر إن شاء الله.
1: هذا مبلغ المجاهدين
0: سوف يتابع هذا إن شاء الله. نعم
1: وهذا مبلغ آخر المجاهدين
0: تقبل الله منك
1: اللهم
2: شيخ بالنسبة
0: أصلح المجاهدين
2: والعياذ بالله الطرود يا شيخ إذا درب الإنسان يعني تعمل عمل ابن آدم يجوز هذا
0: يجوز لا القرون لها شيء آخر من خلقتها عندها لعب عندها شراسة في أشياء لكن ما هي مثل هؤلاء لها درب آخر القرون لا شيء آخر.
1: نعم أحد الأخوة يقول
2: سود أن شيخ تعمل تدريب عسكري كامل قدام الرجال
0: لا هي لها صفات خاصة تدرب مثل ما يدرب الكلب على الصيد يدرب غيره لا شيء آخر. نعم
1: وهذا المبلغ آخر المجاهدين.
0: نعم
1: أرجو الإفصاح عن كيفية التبرع للمجاهدين الأفغان نصرهم الله وجزاكم الله عنا خير.
0: هذه الأشياء التي تحصل للأفغان من الشعب هذه تجمع في مواضع أربعة عند حراجي وعند سبيعي والبنك الأهلي وبنك الرياض وهذه ترسى بين وقت وآخر إلى لجنة هناك توزع على المجاهدين وبعضها يصرف في شراء السلاح وبعضها يوزع بين اللاجئين من الأفغانيين في ملابس في بطانيات وفي مآكل وفي مدارسهم وفي أشياء تنفعهم توزع هكذا لجنة من جهة الحكومة ومن جهة باكستان لمصالح المجاهدين والمهاجرين في السلاح وغيره والخيام والأكل والملابس وأشبه هذا شأن هذه المساعدة توزعوا بينهم هكذا
1: يعني اللي يريد ان يتبرع اما يذهب الى بنك السبيعه او يجي الى سماحه
0: هنا ولا الى هذه المحلات الاربعه
1: ايوه هنا
0: مصرف الراجعي والسبيعي وبنك الاهلي وبنك الرياض. نعم نعم
3: من دول المجاهدين
0: لا اللولة مرت بهذه الاربعه ثم تقبلها اللجنه من هنا وتروح بها الى باكستان.
3: المندوب يا شيخ
0: جزاك
3: الله خير هناك مندوب يستلم من جهه معينه هذه النقود هل يعطى او لا تعطى؟
0: لا الذي نعلم ما فيه الا الجهة الاربعة حسب امر الدولة لان لا تضيع الامور لانهم يخشون ان تضيع ياخذها ناس ما يطعن يذهبون بها. نعم نعم
1: او تسرق منه او شيء. لي عم اخر يقول الح علي بهذا السؤال لي عم شقيق والدي وهو لا يصلي ولا يعرف الله ويزعم انه لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم على حد تعبيره وعندما أنصحه يسخر ويهزأ بي ويقول لي إنك مجنون وقد طردت من المنزل بسببه وعندما قلت لأبي إما أنا أو إما هو في المنزل قال لي أخرج أنت علما أنه يملك بيتا خاصا به وأنا لا أريده أن يأخذ إخوتي معه بالسيارة لا سيما وأنه لا يعرف الدين فسماحة الشيخ ما هو الحل معه وكذلك مع أهلي هل موقفي معه سليم علما أني الآن مطرود من البيت جزاكم الله عنا خير.
0: هذا منكر عظيم ومن هذا ردة على الإسلام وكفر أكبر.
2: لا حول ولا قوة.
0: لكن إذا كنت صادقا فارفع بأمره إلى المحكمة أو إلى الهيئة أو إليهما جميعا ارفع إلى المحكمة والهيئة وأثبت الشهود عليه حتى يحكم فيه بحكم الله من القتل أو الاستتابة ولا تسكت لكن لا

0: كن وحدك، شف الذين يعرفونه من أقاربك الثقات العدول، لأنهم قد يقولون عنه أنك كاذب ولكنهم طردناك قلت هالكلام. لا لا تلتمس ناس ثقات، اثنين ثلاثة أربعة يشهدوا معك عند المحكمة وعند رئيس الهيئة حتى ينفذ فيه أمر الله إن شاء الله. بارك الله فيك، لا تسكت لا تسكت، لا أنت ولا غيرهم من يشاهد هؤلاء، من عرف هؤلاء الذين يسبون الدين ويسبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويفعلون ما يخالف الإسلام، الواجب الرحب بأمرهم إلى المحاكم وإلى الهيئات في البلد التي أنت فيها، ولكن لا تكون واحد، الواحد ما ينفع، لابد تلتمس ناس معك ثقات تراقبون الرجل وتعرفون أعماله الخبيثة وأقواله السيئة حتى يرفع بأمره عن بصيرة عن شهادة جماعة، حتى لو قال هذا الغرض هذا كذا هذا كذا. نعم.
1: لاحظ ما عند الحضور على الحضور، كلما سمعوا من سماحة الشيخ قال لا إله إلا الله قالوا لا إله إلا الله بصوت مرتفع بعض الشيء، ألا يكفي الاعتقاد بالقلب وعدم رفع الصوت بصفة متكررة كلما ورد لفظ لا إله إلا الله، وهل هذا من البدع أم لا؟
0: أما كون ما يفعل الصوفية بصوت جماعي يجتمعون ويرفعون الذكر بأصوات جماعية هذا من البدع، أما كون الإنسان يذكر الله وهذا يذكر الله وإذا سمع ما يذكر الله ذكر الله لأنه انتبه فذكره أخوه فلا بأس، هذا مأمور مشروع مشروع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قالوا ما المفردون؟ قال الذاكر الله كثيرا والذاكرات، ذكر الله مطلوب دائما. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. فينبغي المؤمن أن يكثر من ذكر الله في كل مكان، وإذا سمع الذكر من إخوانه انتبه وذكر الله مثل ما ذكر إخوانه هذا شيء مطلوب، وهكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليه ينبغي الإكثار من ذلك، لكن كونه ينظم تنظيم خاص بصوت جماعي هذا هو الذي ينكر وهو بدعة، هو ما فعله الصوفي والمنسوب للصوفية وفعله من قديم جماعة في عهد ابن مسعود في عهد الصحابة فأنكر عليهم مسعود رضي الله عنه.
1: هل يفسد التوحيد كلام بعض العامة تفضل ما عندنا إلا الرحمن أو ما معنى ما معي إلا الرحمن أو قولهم يا وجه الله ما أسرع ما جاء أو يا وجه الله صحيح؟
0: هذا لا يفسد، يا ما عندنا الرحمن أو الله وما الرحمن معنا إن شاء الله وما أشبه، لا الله مع العباد مثل ما قال جل وعلا وهو معكم أينما كنتم، قال سبحانه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر له معهم أينما كان، لكن معناه يعني بعلمه مو معناه أنه معهم في الأرض، يجب أن يعلموا هذا أن معنى معهم الرحمن يعني بعلمه والاطلاع عليهم ورؤيته لهم وشهادته لأحوالهم وهو فوق العرش سبحانه وتعالى فوق جميع الخلق، أما يعتقد أنه معهم في الأرض هذا منكر كفر ضلال، هذا قول الحلولية نعوذ بالله، لكن معنى الكلام معنى كلام الرب عز وجل حين قال سبحانه وهو معكم أينما كنتم يعني معنى عند أهل السنة والجماعة بعلمه واطلاعه عليهم، ولهذا قال ما يكون رجلا له رابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أقل له معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، هو سبحانه معهم بالعلم، ولهذا بدأ الآية ألم ترى أن الله يعلم السماوات في الأرض وختمها بالعلم أيضا، فبدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم ليبين للناس أن مراد علمه سبحانه بأحوال عباده واطلاعه على أحوال عباده ورؤيته لهم إلى غير هذا، هكذا عند أهل السنة والجماعة هو فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى.
1: ما معنى ما من تقرب إلي مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن أتاني يمشي أتيت هرولة؟ ما معنى
0: هذا؟ حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، وإن ذكر في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكر في الملأ ذكرته في خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقربني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيت هرولة. هذا من الرب عز وجل حث العباد على ذكره ومسارعة إلى طاعته سبحانه وتعالى، سيرها هذا إليه سبحانه وتعالى، لا يعلم كيفية هذا التقرب منه جل وعلا إلا هو سبحانه وتعالى، مثل ما نقول في استوائه ونزوله وغضبه ورحمته كلها صفات تليق به لا يشابه فيها خلقه ولا يعلم كيفيتها سبحانه وتعالى، فلا نكيف تقربه ولا نكيف مشيئه ومشيئه وهرولها، فلا نكيف ذلك، بل نقول على وجه اللائق سبحانه وتعالى. لكن من ثمرة هذا ومن مقتضاه أنه أسرع بالخير إلينا، أسرع بالخير إلينا سبحانه وتعالى وأرحم بنا جل وعلا. نعم،
1: هذا مبلغ المجاهدين أيضا.
0: نعم، بارك الله.
1: هل قول المسلم اللهم إني أسألك بجاه فلان أو أسألك بفلان أو بأعمال فلان، هل هذا يبطل التوحيد؟
0: هذا يسمى توسل. التوسل أقسام: توسل شرعي هو التوسل إلى الله بطاعته واتباع شريعته، وهذا هو الدين كله. الدين هو التوسل إلى الله بطاعته وتوحيده والإخلاص له في دخول الجنة والنجاة من النار. فتوحيد الله وطاعة أوامره وترك نواهيه هو الوسيلة إلى جنته وكرامته. والنوع الثاني توسل بأسمائه وصفاته وأعمالك الصالحة في دعواته، وهذا جائز أيضا. فاللهم إني أسألك بأسمائك وصفاتك أن تغفر لي، اللهم إني أسألك بإيماني بك ومحبتي لك ولنبيك، اللهم إني أسألك بأعمالي الصالحة بطاعتي لك واتباع شريعتك وأداء الأمانة وبر والدي وعفتي عما حرمت علي، يا ربي أسألك أن تغفر لي. هذا توسل بأسماء الله وصفاته وبأعمالك الطيب، كل هذا توسل شرعي طيب مأمور به. والتوسل الثالث التوسل بدعاء أخيك يدعو لك: يا فلان ادعو الله لي، اللهم إني أسأل أن تقبل دعاءه لي، وما أشبه ذلك، كما كان يدعو لأصحابه. هو توسل بدعائه، وكما دعا للأعمى حتى شفاه الله، توسل بدعاء الحي إذا دعا لك واستغفر لك تقبل اللهم تقبل منه. هذا كله جائز وكله شرعي. وهناك توسل باطل وتوسل شركي، أما وهو نوعان: نوع معناه الشرك الأكبر، وهو التوسل إلى الله بعبادة الأنبياء والأولياء والكواكب ونحو ذلك، كما قال الكفار: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا الشرك الأكبر، يتوسل بالأنبياء والصالحين، يدعوهم مع الله، يستغيث بهم، ينذر لهم، يتقرب إليهم بالسجود بالذبائح بطلب المدد، هذا الشرك الأكبر. ويسميه بعض المشركين توسل. وهكذا كان يتوسل بالكواكب بالنجوم بالشمس بالقمر بالأصنام، يعني يدعوها يستغيث بها يطلبها المدد يذبح لها ينذر لها، هذا توسل شركي، شرك أكبر. أما اللي سألت عنه أيها السائل هو نوع ثاني من التوسل المحرم الممنوع، وهو أن تقول اللهم إني أسأل بجاه نبي أو بجاه الأنبياء أو بحق الأنبياء أو بحق والدي أو بحق فلان أو بجاه فلان. هذا بدعي لا يجوز وليس بشرك، لكنه من وسائل الشرك. والصحيح عند جمهور اهل العلم منع، لا يجوز التوسل به، لان الله ما شرع لنا ان نتوسل بحق فلان ولا بجاه فلان ولا بذات فلان، ولكن نتوسل باسماء الله وصفاته وباعماله الصالحه، كما قال عز وجل: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. وقال في الحديث الصحيح: من قال اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، لما سأل ما سمع النبي رجل يدعو بهذا الدعاء قال: لقد سأل الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب وإذا دعي سئل به أعطى. كذلك حديث ثلاثة الذين دخلوا في الغار وانطبقت عليهم الصخرة، فتوسل إلى الله ببر أحدهم ببر والديه، والثاني توسل إلى الله بعفته عن الزنا، والثالث توسل إلى الله بأداء الأمانة فرج الله عنه. فالتوسل بالإيمان والتقوى والعمل الصالح وبأسماء الله وصفاته هذا هو المشروع، أو بدعاء هيك لك إذا دعانك هذا هو المشروع. أما التوسل بجاه فلان أو بحياة فلان أو بذات فلان أو بحق فلان هذا غير مشروع، بل هو بدعة ولا يجوز عند أهل العلم، عند عامة أهل العلم وجمهور أهل العلم لا يجوز، لأن التوسل غير مشروع ما شرعه الله لنا. نعم، إيماني وصلاتي وبري لوالدي وأداء الأمانة أو بأسماء سبحانه وصفاته.
2: الله
0: عليه وسلم
2: من سائل
0: الوسيلة
2: حلف له
0: شفاعته،
2: لو
0: وضحت المضاهرة كله لك
2: الله
0: خيرا. هذا يشرع المؤمن بعد الأذان، يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى عليه واحد صلى الله عليه بها عشر، اللهم صل عليه وسلم، ثم سلوا الله للوسيلة، فإنها منزلته في الجنة لا تنبغي للعبد بيد الله، وأرجو أن أكون أنا هنا. فمن سأل الوسيلة حلت له شفاعة يوم القيامة، ولو حلت له الشفاعة هذه الوسيلة منزلة في الجنة، قصر في الجنة عظيم لنبينا عليه الصلاة والسلام، فينبغي سؤال الله أن يعطيه هذه الوسيلة. وفي اللفظ الآخر من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقامه الذي وعدته إنك لا تخلو ميعاد، هذا مشروع أيضا بعد الأذان، دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم الله يعطيه الوسيلة وهي منزلته في الجنة، لا تنبغي إلا عبد عباد الله. قال النبي أرجو أن أكون أنا هو عليه الصلاة والسلام. نعم
2: شفاعته
0: في الآخر تطلب من الله ليشفع الأمة يوم القيامة حتى يقضى بينهم حتى يدخل أهل المؤمنون الجنة، لكن تقول اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلني من أهل شفاعته، اللهم لا تحرمني شفاعته، ما تقول يا رسول اشفع لي، ما تدعوه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، تطلب الله أن الله يشفعه بك، اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلني من أهل شفاعته، اللهم لا تحرمني شفاعته يا ربي، هكذا المؤمن يدعو يسمع ربه. قل لله الشفاعة جميعا سبحانه وتعالى. أما في حياته لا بأس، كان حيا بيننا بين أصحابه يقول يا رسول الله اشفع لنا، ادعو الله لنا، هكذا يوم القيامة عندما يقوم الناس من قبورهم ويجتمعون يقولون له يجتمع المؤمنون ويقول يا رسول الله اشفع لنا حتى يقضى بيننا.
1: إذا كانت وظيفة كل مسلم الأساسية هي الدعوة إلى الله تعالى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، فما نصيحتكم للعلماء بمناصرة ومعاونة جماعة الدعوة المحتسبة، لأنه في حالة تقاعسنا عن هذه الدعوة كان ذلك على حساب نشاط المنصرين ودعاة الباطل وسبب لغضب الله وحلول النقم والبلايا.
0: تقدم في هذا المكان غير مرة أن الواجب على العلماء التعاون في هذا الأمر، وأن الواجب على كل عالم كل من لديه علم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وينشر الدين ويصبر على ذلك ولو من دون أجرة ولو من دون مكافأة، المكافأة عند الله سبحانه وتعالى. كان الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم يدعون إلى الله من دون مكافأة، وهكذا الرسل عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى الله من دون أجر، ولا أسمع لهم أجرا إن أجري إلا على الله. هكذا العلماء وأهل الخير عليهم أن يدعوا إلى الله في أي مكان حسب ما علمهم من العلم، ويناصروا الحق ويساعدوا إخوانهم الدعاة في كل مكان حتى ينصر الحق، حتى تجتمع الكلمة، وحتى يتعلم الجاهل، حتى يرشد الضال. أما التقاعس هذا ليس من الدين، بل هو مما يزينه الشيطان ويدعو إليه الشيطان، فلا يجب التقاعس عن الدعوة إلى الله من أهل العلم، يجب أن يدعو إلى الله في كل مكان، سواء كانوا قضاة أو مدرسين أو لا قضاة ولا مدرسين، لكن عندهم علم عليهم أن يبذلوا وسعهم حسب الطاقة، فاتقوا الله ما استطعتم في بلادهم وفي غير بلادهم مع إخوانهم الدعاة، يشجعونهم وينصرونهم ويتفاهمون معهم ويتذكرون معهم في كل ما قد يخفى، حتى تكون الدعوة متعاضدة واحدة متعاونين متناصرين متفاهمين، وإذا غلط واحد منهم نبهه الآخر وتفاهم معه الآخر حتى تزول الوحشة وحتى يحصل التعاون وحتى تصلح الأخطاء وتزال الأخطاء. هكذا الواجب على العلماء.
1: وآخر يقول سؤال موجه لسماحة الشيخ أجزل الله ثوابه وأطال الله في عمره متمتعا بصحة وعافية لينفع به الله المسلمين الذين نأسف لأحوالهم ونتألم لمواقعهم. سماحة الشيخ، إن المجتمع الإسلامي في كافة أقطار الإسلام يواجه حملة شرسة ومكثفة للإساءة إلى الإسلام والمسلمين وتشكيك أبنائه به، ويستخدم واقع المسلمين الآن دليلا لاقتناء الشباب الطري الذي ينخدع في مظاهر الأمور، وإن تجربتي الدراسية في أمريكا زادتني قناعة بهذه الحملة الحاقدة، وإننا أمة مستهدفة لا لإبعادها عن دينها من أجل أن تتحكم فيها أهواء الشيطان وبالتالي اندثارها. إن مجتمعنا يعاني من أمراض خبيثة صدرت إلينا مع خبراء الغرب الذين وفدوا إلينا تحت ستار التعاون الثنائي. إن الطفرة الاقتصادية التي مرت في دول جزيرة العرب جلبت معها مفاسد للأخلاق والذمم والعادات. إن مجتمعنا الإسلامي يعاني من أمراض مستعصية بحاجة إلى طبيب حذق يكثف علاجها للقضاء عليها قبل أن تدمر هذا المجتمع المسلم. أرجو من سماحتكم إلقاء الضوء أو نصيحة لعامة المسلمين بهذا الشأن، وإذا ترون تخصيص إحدى الندوات عن هذا الموضوع، موضوع معالجة الأمراض التي يعاني منها مجتمعنا الإسلامي.
0: بارك الله فيك. هذا أمر معلوم يا أخ. المخيف. وهذا في الحقيقة شيء يشهد كل من عرف العالم وأحوال العالم وكل من سبر أحوال الناس اليوم في هذه البلاد وفي غيرها، فإنه يعلم أن أعداء الله قد جمعوا جهودهم وقد عنوا عناية كبيرة بصد الناس عن دين الله والتلبيس عليهم وإلقاء الشبه عليهم في كل مكان، فهم لا يدخرون وسعا في التضليل والدعوة إلى ما هم عليه من الباطل وإلقاء الشبه على الناس، سواء كانوا نصارى أو يهود أو شيوعيين أو غيرهم من أصناف الكفرة. ولكن هذا يوجب على أهل الإسلام مضاعفة الجهود ضد عدوهم ما داموا مستهدفين ويعرفون هذا من عدوهم، فالواجب أن يكونوا ضد هذا العدو وأن يجمعوا جهودهم ويتعاونوا في نشر الحق وكشف الشبه ورد الباطل ودعوة الناس إلى الخير بكل نشاط وبكل قوة. فالله جل وعلا يقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الناس مفتونون ومبتلون. ويقول جل وعلا: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال سبحانه: إنا جعلنا مع الأرض زينة لها ليبلوهم أيكم أحسن عملا. قال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالابتلاء هو امتحان، يبتلي الله الأخيار بالأشرار، ويبتلي الأشرار بعضهم ببعض والأخيار بعضهم ببعض، حتى يتبين من هو الصادق في دعوة إلى الله، من هو الصابر على دعوة إلى الله، من هو مستقيم ومستمر، من هو الضعيف الجاهل، من هو المتخلف، من هو المغلوب على أمره. فالواجب على أهل العلم وعلى الدول الإسلامية وعلى كل من يستطيع بماله أو بعلمه أن ينصر الدعوة وأن ينصر من دعا إليها، وأن يعينه على ذلك بالمال والتوجيه والإشارة والشفاعة وغير ذلك. لا شك أن هذا أمر عظيم يجدر بالعناية، والجهد مجهولة فيه بحمد الله، ونسأل الله ينفع بالأسباب. نسأل الله ينفع والدولة وفقها الله قائمة بشيء كبير من هذا، وعلى حسابها جم غفير من الدعاة في أرجاء المعمورة في أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا، جم غفير كلهم يدعون إلى الله، ونسأل الله يعينهم ويبارك في جهودهم وأن يرزقهم المزيد من العلم النافع وأن يمنحهم الصبر وأن يسر لهم العوان من كل مكان من إخوانهم. نسأل الله يمنحهم العوان الطيبين الذين يدعون إلى الله على علم وعلى بصيرة وعن إخلاص لله ورغبة فيما عنده سبحانه وتعالى.
1: وآخر يقول: ما حكم أبناء الإبن المتوفي قبل والده من ميراث الوالد، علما بأن الإبن المتوفي له إخوة ذكور وإناث؟
0: ليس لهم إرث من جدهم، إذا مات أبوهم قبل جدهم ليس لهم إرث، وإنما إرث لأعمامهم، لكن يستحب لجدهم أن يوصي لهم بشيء بالثلث فأقل جبرا لهم لمصابهم لما مات أبوهم، يستحب له يوصي لهم لأنهم غير وارثين، ويستحب له يوصي لهم بثلثه أو بربعه أو بخمسه أو بشيء معين من المال، ويستحب لأعمامهم أن يواسوهم إذا كان أبوهم ما أوصالهم. ولكن لا يجب، ويظن بعض الناس أن هذا يجب، لا، إنما لهم وصية يساعدون. نعم.
1: طب هذا الابن الذي توفي ربما يكون هو أيضا سبب في الثروة الموجودة القائمة الآن، يعني كيف يحرم أبناءه منه؟
0: ولو أنت ومالك لأبيك، إذا كان مال شيء معين ولا أعطاه شيء معين، إنما المال باسم الأب، المال للأب. نعم.
2: نعم. بعض الناس يقول
0: أن
2: الجد
0: يحق له
2: أن يقيم.
0: لا بأس، إذا مثل ما سمعت إذا أوصاله فلا بأس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وآخر يقول: ساهمت في البنك السعودي الأمريكي بمبلغ 1200 ريال، واستمرت المساهمة وأرسل إلى البنك المكسب لمدة 4 سنوات، وبعد ذلك صار لدي شك على أن البنك يتعامل بالربا، فبعت الأسهم بزيادة 1/3 عن رأس المالي، فأرجو إفادتي، هل الزيادة التي استلمتها عند من رأس مالي كذلك التي استلمتها عن 4 سنوات حلال أم غير ذلك؟ وإذا كان فما هي حلال، فماذا أفعل بتلك الفلوس؟
0: المساهمة في البنوك لا تجوز، لأنها إعانة على الإثم والعدوان، والله يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلك رأس المال والباقي تصرفه في وجوه البر، في أعمال الخير، في صدقة الفقراء والمساكين، في قضاء دين المدينين المعسرين، يشبه في مساعدة المزوجين أو ما أشبه ذلك ولا تأخذ، يكفيك رأس المال والحمد لله، وعليك التوبة والاستغفار عما وقع.
1: طبعت كتيبات.
0: طيب وفق الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله
0: وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة التي تفضل بها صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الراوي فيما يتعلق بموضوع العدل وإقامة العدل في الأرض، وقد أجاد وأفاد وأحسن فيما أوضح وبين، زادنا الله وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا، وجزاه الله خيرا عما قدم. ولا ريب أن الموضوع هو كما أشار فضيلته إليه، الله جل وعلا أنزل كتبه العظيمة على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، ومن جملة ذلك ما أنزل على خاتمهم وإمامهم وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام من الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وهما طريق العدل وسلم العدل وآلة العدل، تحكيمهما والعمل بهما والرجوع إليهما الصغير والكبير والدقيق والجليل. ولهذا قال سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط والعدل، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، يعني لينفذ ما يقتضيه العدل وما يدعو إليه العدل. فالناس بين أمرين: إما خاضع للحق وطالب للحق ومقتنع به، فهذا لا يحتاج إلى الحديد، بل يكفيه الوعظ والتبشير والبيان والدلالة، وهو بإيمانه ورغبته بالخير يسارع إلى العدل فينصف من نفسه ويطلب الإنصاف من غيره ولا يرتضي الجور والظلم. والإنصاف من النفس من أعظم خصال الإيمان، ولو أن الناس أنصفوا من أنفسهم لاستراح الناس من تعب كثير، ولا استراح القضاة والأمراء والحكام من أعمال كثيرة متعبة. ولهذا قال عمار بن ياسر رضي الله عنه الصحابي الجليل: ثلاث من استكملهن استكمل الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام في العالم، والإنفاق مع الإكثار. والله عز وجل قال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله لعما يعظهم به إن الله كان سميعا بصيرا. فبأداء الأمانات والحكم بالحق والعدل تستقيم أمور العالم وتأمن بلادهم ويأمن العباد وتنتهي المشاكل. ولكن الإنسان في الأغلب لا يؤدي الأمانة ولا يرضى بالعدل، هذا هو الغالب على البشر، عدم أداء الأمانة وعدم الرضا بالعدل، من طبيعته الظلم والجهل، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إن الإنسان لظلوم كفار، فهو يطبع في كل شيء نفسه ولا ينصح من نفسه، فلهذا تقوم الحروب وتقع المشاكل لأداء الأمانة والإنصاف والعدالة. ولما علم أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ذلك وعرفوا ما في ذلك من الخير العظيم في العاجلة والآجلة، استقام أمرهم وأدوا الأمانات وحكموا بالعدل وصاروا سادة الناس وملكوا الدنيا وأخضعوها لحكم الله عز وجل، فما بين مسلم قائم بأمر الله وما بين كافر مؤد للجزية ملتزم بالصغار أو مؤد للخراج وكاف شره عن الناس، لأنه رأى من الأمانة والعدل ما يمنعه وما يذله ويخضعه لما طلب منه. فبالأمانة تؤدى الحقوق، حق الله وحق العباد، وبالعدالة يردع الظالم وينصف المظلوم. ولما عظم هذا ولما ضعف هذا ضعف الأمر في هذين الجانبين اختلت الأمور وتفرق الناس، وصاحب الهوى لا يرضى إلا لهواه، فلا يؤدي الأمانة التي عليه لكبره وخيلائه وغطرسته أو لجهله وعدم بصيرته. والحاكم الجاهل وصاحب الهوى لا يحكم العدل، وقد لا يستطيع إقامته لضعفه وعدم ما يعينه على إنفاذ الحق والحكم بالعدل في الآخرين. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط يعني العدل شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، لأن والي الأمر وبقية الرعية متى التزموا بهذا الأمر هدأت الأمور واطمأن الناس، ولم يجد صاحب الهوى والظلم سلطانا لتنفيذ هواه وظلمه. وبذلك يحصل الأمن الكامل وتنفذ الأمور ويسود الحق وتنتشر الفضائل وتختفي الرذائل في كل مكان يسود فيه أداء الأمانة ويسود فيه حكم العدالة. ولهذا جمعهما سبحانه في هذه الآية العظيمة التي يقال لها آية الأمراء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا جماع الأمر وجماع الخير في الراعي والرعية، وكل بلد كل أقليم كل دولة يسود فيها هذان الأمران ويتواصى بهما الراعي والرعية يستقيم فيها الأمر وتأمن فيها السبل وتؤدى فيها الحقوق ويظهر فيها دين الله وتعلو فيها كلمته. وكل واحد من المكلفين مسؤول عن نفسه ومحاسب، فالراعي عليه أعظم الواجب وأهم الواجب في أداء الأمانة ونصر الحق وإقامة العدل، وعلى كل واحد من الرعية أن يحاسب نفسه حتى يؤدي الأمانة وحتى يؤدي العدالة وينصفها من نفسه فيؤدي الحق بلا تعتعة ولا أذى، ويمنع شره عن الناس ويقف عند الحدود. ولهذا سمعتم الآية: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. يؤدي الحق ولا يحتاج إلى خصومة، فليؤديه أو يستسمح صاحبه ويخبره بالموانع والأسباب، هو صادق مجتهد في أداء الحق. ولو كان الحق على والديه أو على الأقربين منه غير الوالدين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. لا يحابي غنيا ولا فقيرا، يؤخذ الحق من الغني والفقير ويدفع الحق من الغني والفقير، كل يعطى حقه، فالله أولى بهما سبحانه، هو الحاكم جل وعلا، هو الذي شرع الشرائع وأنزل الأحكام وأمر بالتنفيذ. ولهذا قال بعده: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يعني يجب أن يبتعد عن الهوى. قال تعالى لداود عليه الصلاة والسلام: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. اتباع الهوى رأس كل شر وباب كل بلاء. ثم قال: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إذا الشاهد أو الحاكم أو الأمين أو غيرهم من المسؤولين لووا بما لديهم ولم يؤدوا الحقوق كما هي، ولم يؤدوا الشهادة كما هي، ولم يؤدوا الأمانة كما هي، أو أعرضوا عن ذلك وتناسوا ذلك، وقعت الكارثة وحصل الفساد. فالشهادة تؤدى على وجهها ولا تكتم، والحق يؤدى ولا يبخس، والعدل يقام بين الناس كبيرهم وصغيرهم، أميرهم ومأمورهم، حتى يسود العدل. وفي الآية فيقول جل وعلا آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، يعني بالعدل. ولا يجرمنكم، يعني يحملنكم، شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني البغضاء والشحنة التي بينكم وبينهم، يعني احذروا أن تحملكم ما بينكم، أن يحملكم ما بينكم من البغضاء أو الشحنة على ترك العدل. بل لا بد من العدل ولو مع البغضاء والشحناء، فالواجب عليك أن تعدل ولو مع عدوك وبغيضك، تعطيه حقه ولو كان عدوا بغيضا تنصفه، كما في الآية الأخرى في آية الأنعام: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب. تحكموا بالحق ولو كان المحكوم عليه غريبا تلزمه بالحق، وتحكموا بالحق للخصم وإن كان عدوا، فالإنصاف مطلوب مع العدو ومع القريب ومع البغيض. ولهذا قال بدل: اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا هو واجب المسلمين حكاما محكومين وعامة وخاصة، كل عليه أن يحاسب نفسه. ولكن يغلب على أكثر الخلق أنه يطلب أداء الأمانة من غيره، ويطلب العدالة من غيره ولكنه لا يقوم به ما هو. وهذا من ظلم الإنسان أيضا أن يكون طالبا لأداء الأمانة وطالبا للعدالة وليس يؤديه ما هو. فكيف تستقيم الأحوال؟ كيف تحصل لك مطالبك على وجه الأمانة والعدالة وأنت لا تنصف من نفسك ولا تؤدي الأمانة ولا تنصف في العدالة؟ ومن أجل هذه الأمور كما سمعتم في محاضرة اختل أمر الناس واختل نظام الناس وظهرت بينهم المعاصي والشرور واختل ميزان العدل بأسباب ضعف الإيمان وعدم القيام بالواجب إلا من رحم الله. والمؤمن إذا نظر اليوم في العالم الإسلامي وغير الإسلامي عرف ما وقع في الناس من الشرور والفساد واختلال الأمن والعدل لأنهم أعرضوا عن تحكيم كتاب الله وعن تحكيم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وعن القيام بما يجب من أداء الأمانات والحكم بالعدل. فلهذا وقع ما وقع من الشرور والفتن وحل بهم ما حل من الفقر والتفرق والاختلاف والبغضاء والانقسام كلها بأسباب أعمالهم. وما ربك بظلام للعبيد. وكلما كانت الدولة وكانت الأسرة وكانت الجماعة أقرب إلى الإنصاف وأقرب إلى أداء الأمانات وأقرب إلى الحكم بالعدل صارت أكثر خيرا وأكثر أمنا وأكثر صلاحا وأكثر نعما. وانظروا هذه البلاد بحمد الله لما كان الخير فيها أكثر والحكم فيها يتحرى فيه حكم الشرع صار فيها من الأمن والخير والطمأنينة والصلاح والإصلاح أكثر مما في غيرها. فمن أراد السعادة العاجلة والآجلة والأمن العاجل والآجل فعليه بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وعليه بالاستقامة عليهما والثبات عليهما والدعوة إليهما وتحكيمهما وبذلك يحصل له كل خير. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هكذا فمن آمن بالله وحده واستقام على أمره فله الأمن في الدنيا والآخرة وله الهداية في الدنيا والآخرة. وعلى حسب التفريط في هذا أو هذا ينقص الأمر يعني ينقص الأمن وتنقص الهداية. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق المسلمين في كل مكان للاستقامة على أمره وأداء الأمانة والحذر من الخيانة والاستقامة على العدل وترك الظلم، وأن يوفق قادة المسلمين في كل مكان حكامهم للحكم بشريعة الله والتحاكم إليها وإلزام الشعوب بها والصبر على ذلك والثبات على ذلك، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد وأن يصلح لهم البطانة وأن يزيدهم من العلم والهدى وأن يكفيهم شر أعداء الله وشر من لا يقيم وزنا لأمر الله سبحانه وتعالى. إنه جل وعلا جواد كريم، كما أسأله سبحانه أن يجزي أخانا صاحب الفضيلة الشيخ محمد الراوي عن محاضرته خيرا وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا وأن يعيدنا وإياكم من شرور النفس وسيئات الأعمال وأن يصلح القلوب والأعمال، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
0: وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة التي تفضل بها صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الراوي فيما يتعلق بموضوع العدل وإقامة العدل في الأرض، وقد أجاد وأفاد وأحسن فيما أوضح وبين زادنا الله وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا، وجزاه الله خيرا عما قدم. ولا ريب أن الموضوع وكما أشار فضيلته إليه، الله جل وعلا أنزل كتبه العظيمة على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، ومن جملة ذلك ما أنزل على خاتمهم وإمامهم وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام من الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وهما طريق العدل وسلم العدل وآلة العدل، تحكيمهما والعمل بهما والرجوع إليهما الصغير والكبير والدقيق والجليل. ولهذا قال سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط والعدل، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، يعني لينفذ ما يقتضيه العدل وما يدعو إليه العدل. فالناس بين أمرين: إما خاضع للحق وطالب للحق ومقتنع به، فهذا لا يحتاج إلى الحديد، بل يكفيه الوعظ والتوكيد والبيان والدلالة، وهو بإيمانه ورغبته بالخير يسارع إلى العدل فينصف من نفسه ويطلب الإنصاف من غيره ولا يرتضي الجور والظلم. والإنصاف من النفس من أعظم خصال الإيمان، ولو أن الناس أنصفوا من أنفسهم لاستراح الناس من تعب كثير، ولاستراح القضاة والأمراء والحكام من أعمال كثيرة متعبة. ولهذا قال عمار بن ياسر رضي الله عنه الصحابي الجليل: ثلاث من استقبلهن استقبل الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام في العالم، والإنفاق مع الإقتار. والله عز وجل قال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فبأداء الأمانات والحكم بالحق والعدل تستقيم أمور العالم وتأمن بلادهم ويأمن العباد وتنتهي المشاكل. ولكن الإنسان في الأغلب لا يؤدي الأمانة ولا يرضى بالعدل، هذا هو الغالب على البشر، عدم أداء الأمانة وعدم الرضا بالعدل، من طبيعته الظلم والجهل، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إن الإنسان لظلوم كفار. فهو يطبع في كل شيء نفسه ولا ينصف من نفسه، فلهذا تقوم الحروب وتقع المشاكل لأداء الأمانة والإنصاف والعدالة. ولما علم أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ذلك وعرفوا ما في ذلك من الخير العظيم في العاجلة والآجلة استقام أمرهم وأدوا الأمانات وحكموا بالعدل وصاروا سادة الناس وملكوا الدنيا وأخضعوها لحكم الله عز وجل، فما بين مسلم قائم بأمر الله وما بين كافر مؤد للجزية ملتزم بالصغار أو مؤد للخراج وكاف شره عن الناس، لأنه رأى من الأمانة والعدل ما يمنعه وما يذله ويخضعه لما طلب منه. فبالأمانة تؤدى الحقوق، حق الله وحق العباد، وبالعدالة يردع الظالم وينصف المظلوم. ولما عظم هذا ولما ضعف هذا ضعف الأمر في هذين الجانبين اختلت الأمور وتفرق الناس، وصاحب الهوى لا يرضى إلا لهواه، فلا يؤدي الأمانة التي عليه لكبره وخيلائه وغطرسته أو لجهله وعدم بصيرته. والحاكم الجاهل وصاحب الهوى لا يحكم العدل، وقد لا يستطيع إقامته لضعفه وعدم ما يعينه على إنفاذ الحق والحكم بالعدل في الآخرين. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط للعدل شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، لأن الوالي الأمر وبقية الرعية متى التزموا بهذا الأمر هدأت الأمور واطمأن الناس، ولم يجد صاحب الهوى والظلم سلطانا لتنفيذ هواه وظلمه. وبذلك يحصل الأمن الكامل وتنفذ الأمور ويسود الحق وتنتشر الفضائل وتختفي الرذائل في كل مكان يسود فيه أداء الأمانة ويسود فيه حكم العدالة. ولهذا جمعهما سبحانه في هذه الآية العظيمة التي يقال لها آية الأمراء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا جماع الأمر وجماع الخير في الراعي والرعية، وكل بلد كل أقليم كل دولة يسود فيها هذان الأمران ويتواصى بهما الراعي والرعية يستقيم فيها الأمر وتأمن فيها السبل وتؤدى فيها الحقوق ويظهر فيها دين الله وتعلو فيها كلمته. وكل واحد من المكلفين مسؤول عن نفسه ومحاسب، فالراعي عليه أعظم الواجب وأهم الواجب في أداء الأمانة ونصر الحق وإقامة العدل، وعلى كل واحد من الرعية أن يحاسب نفسه حتى يؤدي الأمانة وحتى يؤدي العدالة وينصفها من نفسه فيؤدي الحق بلا تعتعة ولا أذى ويمنع شره عن الناس ويقف عند الحدود. ولهذا سمعتم الآية: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، يؤدي الحق ولا يحتاج إلى خصومة فليؤديه
3: أو يستسمح صاحبه ويخبره بالموانع والأسباب وهو صادق مجتهد في أداء الحق. ولو كان الحق على والديه أو على الأقربين منه غير الوالدين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، لا يحابي غنيا ولا فقيرا، يؤخذ الحق من الغني والفقير ويدفع الحق من الغني والفقير، كل يعطى حقه، فالله أولى بهما سبحانه، هو الحاكم جل وعلا، هو الذي شرع الشرائع وأنزل الأحكام وأمر بالتنفيذ. قال بعده: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يعني يجب أن يبتعد عن الهوى. قال تعالى لداود عليه الصلاة والسلام: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فاتباع الهوى رأس كل شر وباب كل بلاء. ثم قال: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إذا الشاهد أو الحاكم أو الأمين أو غيرهم من المسؤولين لووا بما لديهم ولم يؤدوا الحقوق كما هي، ولم يؤدوا الشهادة كما هي، ولم يؤدوا الأمانة كما هي، أو أعرضوا عن ذلك وتناسوا ذلك، وقعت الكارثة وحصل الفساد. فالشهادة تؤدى على وجهها ولا تكتم، والحق يؤدى ولا يبخس، والعدل يقام بين الناس كبيرهم وصغيرهم، أميرهم ومأمورهم، حتى يسود العدل. وفي الآية فيقول جل وعلا آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، يعني بالعدل. ولا يجرمنكم، يعني يحملنكم، شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني البغضاء والشحنة التي بينكم وبينهم، يعني احذروا أن تحملكم ما بينكم، أن يحملكم ما بينكم من البغضاء أو الشحنة على ترك العدل. بل لا بد من العدل ولو مع البغضاء والشحناء، فالواجب عليك أن تعدل ولو مع عدوك وبغيضك، تعطيه حقه ولو كان عدوا بغيضا، تنصفه كما في الآية الأخرى في آية الأنعام: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب. تحكموا بالحق ولو كان المحكوم عليه غريبا، تلزمه بالحق، وتحكم بالحق للخصم وإن كان عدوا، فالإنصاف مطلوب مع العدو ومع القريب ومع البغيض. ولهذا قال بدأ: اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا هو واجب المسلمين حكاما محكومين وعامة وخاصة، كل عليه أن يحاسب نفسه. ولكن يغلب على أكثر الخلق أنه يطلب أداء الأمانة من غيره، ويطلب العدالة من غيره، ولكنه لا يقوم به ما هو. وهذا من ظلم الإنسان أيضا، أن يكون طالبا لأداء الأمانة وطالبا للعدالة وليس يؤديه ما هو. فكيف تستقيم الأحوال؟ كيف تحصل لك مطالبك على وجه الأمانة والعدالة وأنت لا تنصف من نفسك ولا تؤدي الأمانة ولا تنصف في العدالة؟ ومن أجل هذه الأمور كما سمعتم في محاضرة اختل أمر الناس واختل نظام الناس، وظهرت بينهم المعاصي والشرور، واختل ميزان العدل بأسباب ضعف الإيمان وعدم القيام بالواجب إلا من رحم الله. والمؤمن إذا نظر اليوم في العالم الإسلامي وغير الإسلامي عرف ما وقع

0: وأكثر صلاحا وأكثر نعما. انظروا هذه البلاد بحمد الله لما كان الخير فيها أكثر والحكم فيها يتحرى فيه حكم الشرع، صار فيها من الأمن والخير والطمأنينة والصلاح والإصلاح أكثر مما في غيرها. فمن أراد السعادة العاجلة والآجلة والأمن العاجل والآجل فعليه بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وعليه بالاستقامة عليهما والثبات عليهما والدعوة إليهما وتحكيمهما، وبذلك يحصل له كل خير. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هكذا، فمن آمن بالله وحده واستقام على أمره فله الأمن في الدنيا والآخرة وله الهداية في الدنيا والآخرة، وعلى حسب التفريط في هذا أو هذا ينقص الأمر، ينقص الأمن وتنقص الهداية. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق المسلمين في كل مكان للاستقامة على أمره وأداء الأمانة والحذر من الخيانة والاستقامة على العدل وترك الظلم، وأن يوفق قادة المسلمين في كل مكان حكامهم للحكم بشريعة الله والتحاكم إليها وإلزام الشعوب بها والصبر على ذلك والثبات على ذلك، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يصلح لهم البطانة وأن يزيدهم من العلم والهدى، وأن يكفيهم شر أعداء الله وشر من لا يقيم وزنا لأمر الله سبحانه وتعالى. إنه جل وعلا جواد كريم، كما أسأله سبحانه يجزي أخانا صاحب الفضيلة الشيخ محمد الراوي عن محاضرته خيرا، وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، وأن يعيدنا وإياكم من شرور النفس وسيئات الأعمال، وأن يصلح القلوب والأعمال، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل أبي اليمان عدنان المسقري حفظه الله تعالى.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا

0: بعده.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: وقول لو كانوا يعلمون، يعني لو كانوا من ذوي العلم ما آثروا الدنيا على الآخرة، بل آثروا الحياة الآخرة على الدنيا. ولعلك تظن أن الحيوان يعني البعير والحمير وما أشبه ذلك، وليس كذلك. المراد بالحيوان أي الحياة الكاملة، ولهذا نقول الألف والنون هنا زائدة للتكثيف والمبالغة.
3: الشيخ، هل يشترط إمام المسجد أن يكون في الوسط، في وسط المسجد؟
2: السنة أن يكون الإنسان الإمام في الوسط، لا يكون على اليمين ولا على اليسار. والدليل على هذا أنه كان في أول الأمر إذا صلى ثلاثة صاروا صفا واحدا وإمامهم بينهم، لا يجعلهم كلهم على اليمين، واحد على اليمين واحد على اليسار. وهذا يدل على مشروعية توسط الإمام، على أنه ورد حديث لكنه ضعيف، وسط الإمام لكنه ضعيف. ثم المعروف من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوسط الناس في صلاته، ولهذا قال بعض أهل العلم قولا سديدا أنه إذا ترجح أحد جانبين من الصف وصار بعيدا من الإمام فالأولى أن يكون الإنسان في الجانب الآخر. يعني مثل لو أن الناس صفوا مع يمين الصف وكثروا، نقول لا، الأفضل تأتون اليسار، أولا لأنه أقرب من الإمام، والثاني لأنه أقرب إلى توسط الإمام. نعم، إذا رأى خالف يطلب ذلك.
4: اختلف العلماء في قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية، فهل يقرأ المأموم الفاتحة أم لا يقرأ؟
2: فهل
4: يقرأ المأموم الفاتحة خلف الإمام في الجهرية أم لا يقرأ أثناء قراءة الإمام؟
2: الصحيح أن المأموم تلزمه قراءة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية، وأنه يقرأ ولو كان الإمام يقرأ، وأن هذا مخصص لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ودليل التخصيص عموم قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا قال قائل بين هذا الحديث وبين الآية عموم وخصوص من وجه، قلنا لكن خصوص لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب مؤيد بما جاء في السنن من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم انفتل ذات يوم من صلاة الصبح فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وصلاة الصبح صلاة جهرية، فالقول الراجح في هذه المسألة هو العموم. فنقول للمأموم إذا انتهى إمامك من قراءة الفاتحة فابدأ بقراءتها ثم استمر حتى وإن بدأ

0: الإتمام بقراءة ما بعد السورة فاستمر حتى تتمها. نعم.
1: أنت الشيخ يعني أحد من الشايخ قبل أن تجي إلى هنا نصحني أحد من الشايخ أن أخرج بعض أموالي أو كل أموالي اللي كانت بالبنوك من سهامات وكذا، ولكن أنا لما أستفسر كذلك يعني متى يعني أخرجها أو ماذا أفعل فيها أو ما، ولو يعني جعلتها بالبيت كذا ما أمن عليها حقيقة، فما رأيكم في ذلك؟
0: رأيي في ذلك أن إدخال الدراهم في البنوك ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يأخذ ربا، يعني يعطي البنك مثلا 10,000 ريال وبعد سنة يأخذ منه 11,000، فهذا لا يجوز لأنه ربا صريح. والقسم الثاني أن يجعلها في البنك ولا يأخذ ربا، فهذا الأفضل أن لا يجعلها في البنك، لأنه إذا جعلها في البنك توسع البنك وازداد ماله وكثرت أرباحه الربوية. ولكن إذا احتاج إلى هذا مثل أن يخاف على أمواله في البيت فلا حرج أن يجعلها عند البنك، لكن لا يأخذ شيئا زائدا عما أودع فيه عما جعل فيه. وليعلم أن بعض الناس يسمي هذا وديعة، ولكنه ليس بوديعة في الحقيقة، بل هو قرض، لأنك تعطي دراهمك البنك ويجعلها في صندوقه وينتفع بها. والوديعة لا ينتفع بها المودع، الوديعة يقيها بنفسها وحتى يأتي صاحبها ويطلبها. خلاصة الجواب الآن أقول لك، إذا كنت محتاجا إلى وضعها في البنك فلا بأس، وإن كان يمكنك أن تحفظها بدونه فهو أحسن وأفضل. نعم.
2: فضيلة الشيخ، تعددت أقوال المفسرين في الحروف المقطعة في أوائل السور، والسؤال هل هذه الحروف لها معنى أو ليس لها معنى؟ وإذا كان لها معنى فهل استأثر الله بعلمه أو يعرفه الراسخون في العلم؟ وإذا كان ليس لها معنى فقد يرد علينا إشكال كيف يتكلم الله عز وجل وهو الحكيم العليم بكلام ليس له معنى، أفيدونا جزاك الله.
0: الصحيح أن هذه الحروف الهجائية التي في أول السور ليس لها معنى، لقول الله تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. واللسان العربي لا يجعل لهذه الحروف معنى إطلاقا، بل هذه الحروف حروف يتكون منها كلام الناس. وليس معنى قولنا إنه ليس لها معنى أي ليس لها فائدة، هي لها فائدة عظيمة. فائدتها أن هذا القرآن الكريم الذي أعجزكم معشر العرب مع قدرتكم وبلاغتكم وفصاحتكم لم يكن أتى بجديد من الحروف التي لا تعرفونها، بل هو من الحروف التي أنتم تعرفونها وتركبون كلامكم منها. ويدل لهذا أنك لا تكاد ترى سورة مبدوءة بالحروف الهجائية إلا وبعدها ذكر القرآن. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قال إن لها مغزى لكنه ليس لها معنى في حد ذاته. وعرفت الدليل على أنه ليس لها معنى في حد ذاتها من القرآن نفسه بلسان عربي مبين. وبناء على ذلك لو ادعى مدعي أنها حروف ترمز إلى شيء من الأشياء فإننا لا نقول قوله، لأننا لو قلنا إنها حروف ترمز إلى شيء من الأشياء لا يعلمه إلا الله لكان في القرآن ما لا يعلمه إلا الله. وقد تكفل الله عز وجل أن يبين القرآن لعباده، فقال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وليس في القرآن كلمة ولا حرف لا يعلم معناه إلا الله أبدا، لا بد أن يعلم، لكن العلوم تختلف فالراسخون في العلم لهم علم، ومن دونهم لهم علم، والعام له علم. أما أن يوجد شيء في القرآن لا يعلمه أحد من الناس فهذا شيء مستحيل، بل لا بد أن يكون معلوم. نعم
3: الشيخ أحسن الله إليكم ورفع قدركم في الدنيا والآخرة
0: وأنت ومن يسمع.
3: لو وجد داعية يكثر في محاضراته أو خطبه من الكلام الإنشائي المجرد عن كتاب وسنة، فهل هذا يكون عليه ما أخذ؟ لأن أصل كلامه يعد من كتاب وسنة، مثل قوله كيف بك لو حوسف، وكيف بك لو دخلت مثلا تحت القبور، وقوله واتقوا الله وكذا. لكن مجرد ذكر نصوص الآيات القرآن أو نصوص الكتاب والسنة يكاد يكون مجرد عن موعظته كلها، فلا يعد عليه ما أخذ.
0: ولا شك أن الإنسان إذا خطب خطبة مؤثرة ولو من إشائه الخاص لكنها لا تعد ما جاء به الكتاب والسنة فإنه مفيد، وليس عليه ما أخذ يعاب عليه، لكن ربطه ذلك بالقرآن والسنة أحسن وأفضل. أو لفائدتين: الفائدة الأولى أن يعرف الناس أن كلامه مبني على دليل من الكتاب والسنة، والفائدة الثانية أن يربط الإنسان الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأضرب لك مثلا أنه يوجد مثلا في كتب الوعاظ كلمات تؤثر ويبكي الإنسان منها ويخشى قلبه، كما يوجد في التبصرة لابن الجوزي رحمه الله وغيره. وإذا قرأ عليه القرآن في هذا المعنى نفسه لم يتأثر تأثره بكلام هذا الكافر، وذلك لأن القرآن لا يذكر في وعظ هؤلاء الواعظين. ولهذا نرى أن الإنسان أفضل له أن يجمع بين الحسنين، فيأتي بالكلام المؤثر من قوله، ويأتي أيضا بما يتضمنه الكتاب والسنة من كلامه. نعم. لا، هو ما دام أتى بمعناه فهو ليس بعيدا عنه، لكن كون يأتي بالمعنى واللفظ أحسن.
4: فضيلة الشيخ، هذا رجل استخدم عاملا ووضع محلا تجاريا وقال للعامل سأجرك هذا المحل بأجرة شهرية، فما حكم هذا الفعل؟
0: هذا الفعل حرام، أولا لأنه مخالف للعقد الذي تم بينه وبين هذا العامل، وثانيا مخالف لنظام الحكومة، ونظام الحكومة يجب العمل به إلا أن يخالف الكتاب والسنة، أي إلا أن يتضمن معصية. وثالثا أن هذا حيلة على أن يأخذ منه كل شهر كذا أو كل سنة كذا، سواء ربح هذا أو لم يربح. ولهذا نقول إذا أتيت بعامل وأردت أن يكون مباشرا للبيع والشراء في دكان فهو على أجرته الذي حصل عليه اتفاق، وأنت إذا كنت تخشى أن لا ينصح اجعل له جعلا على ما يصرفه، فقل مثلا كلما صرفت مقدار 1000 ريال فلك 10 ريالات، لك 100 ريال، وهكذا، وحينئذ ينشط ولا يحصل في هذا مخالفة للحكومة.
5: الراتب
0: يعطيه الراتب كامل، وما أنت الآن أتيت إليك بـ700 في الشهر، هذا 700، لكن مع ذلك تشجيعا لك إذا صرفت من الدكان 1000 ريال كل ما صرفت 1000 ريال أعطيك 100 ريال زائد على الراتب. نعم.
4: أحسن الله إليكم الشيخ، فيه آلة تقطع الورق لثلاث الورق،
0: نعم،
4: يعني تفرم الورق فرم،
0: نعم،
4: بحيث انه ما يعرف يعني يقرا الكلمات الموجوده،
0: نعم،
4: في جوز يا شيخ يوضع به يعني ورق فيه ايات من القران او ورق يعني من القران، انها تفرم الورق فرم.
0: اي نعم، الآية هذه التي تفضل الورق، إذا وضعت فيها ورقة مصحف أو ورقة حديث أو ورقة تتضمن آية أو حديثا ونتفته ومزقته حتى لا يوجد اسم الله مثلا أو فلا بأس.
5: ربما تغر بعض الحروف.
0: لا، هي قسمين، هذه الآلات قسمين، قسم تجعل الشرائح شرائح طويلة، هذه ربما تظهر فيها لفظ الجلالة مثلا أو كلمة من آية، هذه ما تصلح،
5: ما يجوز يعني.
0: وبعضها يقول بعضها ينتفه حتى يكون كحب الرسل إن تقطع طولا وعرضا، فهذه ما يبقى أي حرف فيها، فإذا أردت أن تشتري مثل هذا فاشتري هذا النوع. أما الأول فكما قلت لك، إذا استعرضنا هذه الشرائح وجدنا فيها لفظ الجلالة أو لفظ الآية فلا بد من أن نحرق هذا الذي وجدنا فيه. نعم.
4: فضيلة الشيخ عفى الله عنا وعنك، يوجد من ضمن الأنشطة اللامنهجية في المدارس ما يسمى بالنشاط الكشفي، ولهم رحلات وأنشطة أخرى، وقد قرروا إقامة مخيمات في مدينتي جدة والطائف لمدة أسبوع خلال الإجازة، ومن يذهب إلى هذه المخيمات من الشباب لا يقل عمره عن 16 عاما، ويزعمون أن معهم بعض طلاب العلم، فما حكم مشاركة الشباب في تلك المخيمات وتوجيهاتكم إلى أولياء أمورهم من ناحية السفر، وجزاكم الله خيرا؟
0: أرى أنه ينبغي أن تقام مثل هذه المراكز في نفس البلاد، يعني كل بلد يقيمون له مركز من أجل أن يجمعوا الشباب حوله، فلا يحتاجون إلى سفر، ويكون عند أهلهم أكثر طمأنينة لأهلهم وأحفظ عن التسيب، لأن الذين يسافرون إلى بلاد أخرى ربما يفسح لهم المجال في التسيب في أول النهار أو في آخره أو في الليل، ولا سيما مثلا في بعض المنتزهات على البحر في جدة أو ما أشبه ذلك، فأرى أن يحرص الموجهون على أن تقام المراكز في بلاده. لكن من كان كبيرا عاقلا محترما وأراد أن يذهب مع هؤلاء من أجل أن يشارك في التوجيه والإرشاد فهذا لا بأس به، أما إنسان يذهب شاب صغير لمجرد النزهة فلا أرى هذا، وإن كنت لا أقول أنه حرام لكن أرى أن غيره أفضل منه.
6: فضيلة الشيخ، إذا أردت أنا أبيع سيارة في التقسيط وأخذت زيادة على قيمتها
0: وأخذت
6: زيادة على قيمتها، يعني
0: شهادة
6: سيارة
0: نعم زيادة، نعم
6: أخذت زيادة على المبلغ نقدا، فهل يعتبر هذا ربا، وهل يلزمني أن أقولها باسمي أم لا؟
0: إذا كانت السيارة عندك وكان المشتري يريد السيارة نفسها أو يريد أن يتكسب بها فهذا لا بأس به، ما دامت معلومة والثمن معلوم، حتى وإن بعتها بأكثر من قيمتها حاضرا، يعني لو كانت حاضرا تساوي 50 فبعتها ب60 لا بأس. أما إذا كانت السيارة ليست عندها بأن جاء هذا الرجل وقال أنا أريد السيارة الفلانية، قال اذهب إلى المعرض واشتري السيارة وأنا أبيعها عليك بعد ذلك بالتقسيط زائدا عن قيمتها عن ثمنها الذي اشتريتها به، فهذا لا يجوز، هذا حرام، لأنه حيلة على أن يقرضه بفائدة. وأما إذا كانت السيارة عنده وجاء إنسان يشتريها لا لغرض السيارة ولا لغرض أن يتكسب بها ولكن لغرض الدراهم، بمعنى أنه يشتري سيارة ليبيعها ويشتري بيتا أو ليبيعها ويتزوج بها أو ما أشبه ذلك، فهذه مسألة تسمى عند العلماء مسألة التورق، وهي عند الشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء حرام، وعند غيرهم حلال. والذي يظهر لي أنه إذا احتاج الإنسان حاجة شديدة إلى هذه ولم يجد طريقا سواها يقضي به حاجته فلا بأس به.
6: طيب هل يمكن أن نقول إذا خطر الآن مثلا جاني هو قال أنا أبغى سيارة عندي، أنا مثلا عندي سيارة ما هي موجودة عندي الآن، لكن أنا مثلا أقول له أنا أشتري شراء سيارة، يعني ما هو على قصد أنها من أطفئة أشتريها مثلا أو يجي مثلا أدخل ويا، هل يلزمني أنا؟
0: ما يصح هذا، لأنه ما اشتراها إلا له. لولا أنه جاء يقول أبي السيارة الفلانية ما اشتراها، وكونه يقول أنا أشتريها وإذا شاء هون، هذا غير وارد، لأن هذا الذي جاء وعين السيارة ما يمكن هون. ثم إذا هون بقيت هذه التهوينة نقطة سوداء في معاملته.
7: فضيلة الشيخ، شخص حصل له حادث وتوفي فيه وقرر المرور أن الخطأ عليه.
0: من هو؟ هو نفسه مات.
7: وقرر المرور أن الخطأ عليه 100%، واشترك معه في هذه الحادث ناس آخر أي سيارة ثانية، ومات منهم شخص واحد. السؤال، هل على الرجل الأول الذي عليه الخطأ كفارة؟ وهل يجوز أن يشترك في هذه الكفارة 5 أشخاص لأجل أن يقضوها بسرعة؟ وهل يجوز أن يؤخر هذه الكفارة إلى أن يبرد الوقت؟
0: الأول الذي كان الخطأ منه 100% ومات، وكان قبيله أيضا مات، عليه أن يكفر بعتق رقبة. فإذا كان له مال ووجدت الرقبة اشتري من ماله رقبة واعتقت. فإن لم يكن له مال يكفي لإعتاق الرقبة، أو لم توجد رقبة، فإنه لا شيء عليه، لأن الواجب عليه في مثل هذا الحال الصيام ولم يتمكن. وقد قال الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يصوم عنه أحد في هذه الحال، لأنه أصلا ما وجب عليه الصوم، إذ لم تكن مدة يمكنه أن يصوم فيها، فلا يصوم عنه أحد. نعم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يوجد في بعض الصحاري القريبة من القرى قبور في غير المقابر، وأحيانا تكون مسورة، فما الحكم في مثل هذه القبور؟
0: أرى أنه إذا توقن أنها قبور، لأنه قد يكون هناك شيء يشبه القبر ولا سيء القبر، لكن إذا تيقن أنها قبور فالواجب التشاور مع القاضي والبلدية، هل الأولى أن تنقل هذه القبور إلى المقابر لأنه أصل لها وأحفظ لها، أو أن تبقى في مكانها. هذا هو.
8: طيب الشيخ، هل يلزم مثلا أن يدفن الميت في مقبرة خاصة؟ مثلا لو توفي أحد في الصحراء، هل يلزم بأن يذهب إلى المقبرة؟
0: لا، الذهاب به إلى المقبرة أحسن، لأنه أحفظ له. قد يأتي إنسان مثلا يتملك هذه الأرض ويحفظ فيها ويزرع فوق القبره ولا يعلم، فكون ننقله إلى المقابر أحسن بكثير. نعم. يسار.
9: فضيلة الشيخ، نقل أحد الكتاب عن شيخ الإمام الذهبي في كتاب تجريد أسماء الصحابة.
0: إيش؟
9: نقل أحد الكتاب عن الإمام الذهبي في كتاب تجريد أسماء الصحابة أن عيسى بن مريم عليه السلام صحابي ونبي.
0: نعم.
9: فالسؤال، هل كونه صحابي قال لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ فالسؤال، هل جميع الأنبياء الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم يطلق عليهم تعريف الصحابة وكذلك مؤمن الجن؟
0: أرى أن هذا من التكلف، كوننا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من الصحابة من التكلف، لأن جميع الأنبياء رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وسلموا عليه، يعني رآه كثير منهم في ليلة المعراج، والرسول عرج به بجسده ورآهم حقا وكلمهم وكلموه وسلم عليهم وسلموا عليه. فهل نقول إن آدم صحابي ويحيى صحابي عيسى صحابي وموسى صحابي وإبراهيم صحابي؟ ثم إن وصف عيسى عليه الصلاة والسلام بأنه نبي رسول من كل عزم أفضل من أن نصفه بأنه صحابي، هو في غنى أن يكون أن يوصف بأنه صحابي. ولا أتي هذه الدسيسة من أين جاءت، لأن هذا يستلزم أن لا نقول إن أبا بكر هو خير هذه الأمة، وهذا لا شك أنه يحبه الرافضة، يحبون أن لا يكون أبو بكر خير هذه الأمة، ونحن نقول خير هذه الأمة أبو بكر. أما عيسى بن مريم فهو مثل الرسول عليه الصلاة والسلام في منزلته، وإن كان الرسول أفضل الرسل لكنه في منزلة الرسالة أقوى من منزلة الصحبة وأفضل، عرفت؟ ولو أردنا أن نقول هكذا لقلنا كل من لاقاهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة المعراج كلهم صحابيون. فأرى أن هذا من التنطع ومن التكلف، وما سمع وقد قال علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة خير هذه الأمة بعد نبيها من؟ أبو بكر. كان علي بن أبي طالب يخطب على المنبر يقول خير هذه الأمة أبو بكر، وكانت ابن عمر صح عنه أنهم كانوا يخيرون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ويكون خير هذه الأمة أبو بكر في عهد الرسول. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء. وإذا رأيتم أن نؤجل اللقاءات في أيام الامتحانات وفي جزء كبير من أيام الإجازة لأن الناس سوف يستريحون قليلا، إذا رأيتم هذا فهو جيد وأنا إليه أميل. نعم ها أين طيب أن أجلها الأسبوع القادم ونكون نشوف الأسبوع القادم فيه اختبارات ولا لا ها؟ طيب ما في ما أنا أحب الجلسة هذه، لكن أنا ما دام أنكم ما دام مكملون أنتم عدد وأنا واحد، العدد يرجع في الواحد. الله يعيدني لكم عدد الخير.
1: يعني عن مالي أو بعض مالي اللي في البنوك بس ما عامل عليها.
0: هم قلت لي ما يخالف،
1: قلت ما خالف ولا كان
0: ضربه، قلت الأفضل سحبه من البنك، لكن إذا كان محتاج تخاف على مالك فلا بأس.
1: يعني تبدأ ولو أن يعني أشك فيها ربع
0: ما لا لا تأخذ فيها ربع، لا تأخذ.
1: أنا ما أخذ نقدر عدا ونقدر ما
0: أخذ. أي تعطي عشرة وتأخذ عشرة ما عليك منه. أي وهذا هو الذي جعلنا نقول الأفضل لا تعطيه، لأن نخشى أن يشغلوها بالربا. لكن هل البنوك الآن شغلها كله ربا 100%؟ إن كان كذلك لا، إن كان كذلك فلا يجوز إعطاؤه أبدا لو تثمن بالتراب. لكن نعلم أن البنوك لها مقاولات، لها تجارات، لها أخذ وعطاء غير ربا. في بعض الناس يقول الإحرام مطلقا لأنه كلام ولا ربا، ما صحيح. تأخذ هذا وهذا، تعمل بهذا وهذا. ومن أجل ذلك سهلنا الأمر، لو قلنا إن كل أعماله ربا 100%، قلنا لو تدفن دراهمك بالتراب وتأكلها الأرض أحب إليك.
1: أنا يعني رأيت وقرأت حد البنوك مكتوب على سند الشيخ السند الثاني ها، اذا لم يزيد يعني دخلك او ربحك بمعنى ربحك ها 12 ريال او قال دولار استغفر الله او ريال ها، فراجع اللي اعطاك الشيخ.
0: لا هذه ما
1: ها
0: ما فيها شيء زياده،
1: ما فيها
0: زياده،
1: ما فيها شيء يعني كذا.
0: يعني يقول لك لا بد،
1: يقول اذا لم يزيد ربحك
0: لا هذا لا تعامل لا تعامل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا
10: انت. شيخنا هل يشرع الاتيان باذكار الصباح بعد الشروق واذكار المساء بعد صلاه العشاء؟
0: اي نعم، لانه لا زال الوقت باقي،
10: يعني ينتهي الوقت الصباح.
0: يعني مثلا إذا ارتفعت الشمس في الضحى الله انتهى الصباح، وفي المساء إلى نصف الليل.
10: بارك الله فيك. شيخنا ما هي مصارف الخمس؟
0: إيش؟
10: مصارف الخمس الغنيمة.
0: نعم، ذكر الله تعالى في سورة الأنفال فأن لا يقوم سهو للرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
10: فالآن ماذا يفعل في مصرف الله والرسول؟
0: هذا يكون في المصالح العامة، مصالح المسلمين العامة كبناء المساجد وإصلاح الطرق وتسبيل المياه وغير ذلك، وكذلك أيضا أرزاق المؤذنين وأرزاق الأئمة وأرزاق المعلمين وطلبة العلم. المهم أنها في المصالح العامة.
10: شيخنا، هل كل ما يوجد على الكافر المقتول في أرض المعركة يجوز سلبه، أم من الأموال التي توجد عليه ما يرد إلى الغنائم؟
0: نعم، لا، ليس كل شيء يكون من السلب، إنما السلب ثيابه وسلاحه وما أشبه ذلك. أما راحلته التي عليها فهذه تضاف إلى غنيمة، مثل لو كان قائد دبابة أو قائد طائرة وما أشبه ذلك فهذه ترد إلى غنيمة.
10: طيب مثلا مثل الساعة شيخ والمحفظة التي فيها النقود؟
0: أما الساعة فهي من السلب، وأما النقود فما أفتيها بشيء، ما أعلم الآن لا أعلم ماذا تكون.
11: أيها الإخوة، والتسعون من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
0: أظن هذا الثالث من هذا العام، الرابع من الشهر هذا بعد الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع لهذا العام، عام 16,400,000، وهو من اللقاءات التي يعبر عنها بلقاء الباب المفتوح، والذي يتم كل خميس في كل أسبوع. وهذا هو يوم الخميس 24 من شهر محرم عام 16,400,000. نبتدئ هذا اللقاء بما انتهينا إليه من تفسير جزء النبأ، حيث انتهينا إلى سورة القارعة. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، القارعة، ثم القارعة إلى آخر. البسملة آية من كتاب الله يؤتى بها في ابتداء كل سورة، وليست من ولا تحسب من آيات السورة، لا في الفاتحة ولا في غيرها، على القول الراجح من أقوال العلماء. فأول آية الفاتحة هي قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والثانية الرحمن الرحيم، والثالثة مالك يوم الدين، والرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، والخامسة اهدنا الصراط المستقيم، والسادسة الصراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلا أنه لم يؤت بها في أول سورة براءة، نظرا لأن ذلك لم يثبت عند الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأشكل عليهم الأمر هل هي بقية سورة الأنفال أم هي سورة مستقلة، فلهذا وضعوا فاصلا دون البسملة. يقول الله تعالى هنا: القارعة. ما القارعة؟ القارعة اسم فاعل من قرع، والمراد التي تقرع القلوب وتفزعها، وذلك عند النفخ في الصور، كما قال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فهي تقرع القلوب بعد قرع الأسماع. وهذه القارعة هي قارعة عظيمة لا نظير لها قبل ذلك، وهي من أسماء يوم القيامة، كما تسمى الغاشية والحاقة. وقوله: ما أدراك ما القارعة؟ القارعة، ما القارعة؟ ما القارعة؟ ما هنا استفهام بمعنى التعظيم والتفخيم، يعني ما هي القارعة التي ينوه عنها؟ وما أدراك ما القارعة، هذا زيادة في التفخيم والتعظيم والتهويل، يعني أي شيء أعلمك عن هذه القارعة، أي ما أعظمها وما أشدها. ثم بين متى تكون، فقال جل وعلا: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي أنها تكون في ذلك الوقت. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث حين يخرجون من قبورهم. قال العلماء: يكونون كالفراش المبثوث، والفراش كما تعرفون هو هذه الطيور الصغيرة التي تتزاحم عند وجود النار في الليل، وهي ضعيفة وتكاد تمشي بدون هدى وتتراكم، وربما لطيشها تقع في النار وهي لا تدري. فهم يشبهون الفراش في ضعفه وحيرته وتراكمه وسيره إلى غير هدى. والمبثوث يعني المنتشر، فهو كقوله تعالى: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. لو تصورت هذا المشهد يخرج الناس من قبورهم على هذا الوجه لا تصورت أمرا عظيما لا نظير له. هؤلاء العالم من آدم إلى أن تقوم الساعة كلهم يخرجون خروج رجل واحد في آن واحد من هذه القبور المبعثرة في مشارق الأرض ومغاربها، ومن غير القبور كالذي ألقي في لجة البحر وأكلته الحيتان، أو في فلوات الأرض وأكلته السباع، أو ما أشبه ذلك. كلهم سيخرجون في مرة واحدة، يصونون ويجنون في هذه الأرض. أما الجبال وهي تلك الجبال العظيمة الراسية الصلبة، فتكون كالعهن المنفوش، العهن الصوف والمنفوش المبعثر، أو إن العهن هو القطن، والمعنى واحد. المهم أنها تكون بعد أن كانت صلبة قوية راسخة، تكون مثل العهن المنفوش، الصوف أو القطن. والمنفوش كما قلنا المبعثر، سواء نفشته بيدك أو بالمنداف فإنه يكون خفيفا يتطاير مع أدنى ريح. وقد قال الله تعالى في آية أخرى: إن الجبال تكون هباء منثورا. وقال جل وعلا هنا: وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. قسم الله تعالى الناس إلى قسمين: القسم الأول من ثقلت موازينه، وهو الذي رجحت حسناته على سيئاته، والثاني من خفت موازينه وهو الذي رجحت سيئاته على حسناته، أو الذي ليس له حسنة أصلا كالكافر. يقول تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. العيشة مأخوذة من العيش، وهو الحياة. يقال: عاش الرجل زمنا طويلا، أي بقي وحي زمنا طويلا. والعيشة هنا على وزن فعلة، فهي هيئة وليست مصدرا. المصدر الدال على الوحدة أن تقول عيشة، وأما إذا قلت عيشة فهي فعلة تدل على الهيئة، كما قال ابن مالك رحمه الله: وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة. المعنى أنه في حياة طيبة، حياة طيبة راضية. وراضية قيل إنها اسم فاعل بمعنى اسم المفعول أي مرضية، وقيل إنها اسم فاعل من باب النسبة أي ذات رضا، وكلا المعنى هنا واحد. المعنى أنها عيشة طيبة، ليس فيها نكد وليس فيها صخب وليس فيها نصب، كاملة من كل وجه. وهذا يعني العيش في الجنة، جعلنا الله وإياكم منه. هذا العيش لا يمسه فيها نصب، وما هم منها مخرجين، لا يحزنون ولا يخافون في أنعم عيش وأطيب بال وأسر حال، فهي عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، ومن خفت موازينه إما إنه الكافر الذي ليس له أي حسنة، لأن حسنات الكافر يجازى بها في الدنيا ولا تنفعه في الآخرة، أو إنه مسلم لكنه مسرف على نفسه وسيئاته أكثر، فأمه هاوية. أم هنا بمعنى مقصود، أي الذي يقصده الهاوية، والهاوية من أسماء النار، يعني أنه مآله إلى نار جهنم والعياذ بالله. وقيل إن المراد بالأم هنا أم الدماغ، والمعنى أنه يلقى في النار على أم رأسه صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت الآية تحتمل معنيين لا يترجح أحدهما على الآخر فإنه ولا يتنافيان، فإنه يؤخذ بالمعنيين جميعا، فيقال يرمى في النار على أم رأسه، وأيضا ليس له مأوى ولا مقصد إلا النار. وما أدراك ما هي؟ هذا من باب التفخيم والتعظيم لهذه الهاوية والعياذ بالله. يسأل ما هي؟ أتدري ما هي؟ إنها لشيء عظيم، إنها نار حامية في غاية ما يكون من الحمو. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها فضلت على نار الدنيا 69 جزءا. إذا تأملت نار الدنيا كلها، سواء نار الحطب أو الورق أو البوتغاز أو أشد من ذلك، فإن نار جهنم مفضلة عليها 69 جزءا، نسأل الله العافية. في هذه الآية التخويف والتحذير من هذا اليوم، وأن الناس لا يخرجون عن حالين، إما رجل رجحت حسناته أو رجل رجحت سيئاته. وفيها أيضا دليل على أن يوم القيامة فيه موازين، وقد جاء في بعض النصوص أنه ميزان، فهل هو واحد أو متعدد؟ قال بعض أهل العلم إنه واحد، وإنما جمع باعتبار الموزون، لأنه يوزن فيه الحسنات والسيئات، وتوزن فيه حسنات فلان وفلان، وتوزن فيه حسنات الأمة هذه والأمة الأخرى، فهو مجموع باعتبار الموزون لا باعتبار الميزان، وإلا فالميزان واحد. وقال بعض أهل العلم إنها موازين متعددة، لكل أمة ميزان ولكل عمل ميزان، فلهذا جمعت. والأظهر والله أعلم أنه ميزان واحد، لكنه جمع باعتبار الموزون على حسب الأعمال أو على حسب الأمم أو على حسب الأفراد. وفي هذه الآية دليل على أن الإنسان إذا تساوت حسناته وسيئاته فإنه قد سكت عنه في هذه الآية، ولكن بيّن الله تعالى في سورة الأعراف أنهم لا يدخلون النار، وإنما يحبسون في مكان يقال له الأعراف. وذكر الله تعالى في سورة الأعراف ما يجري بينهم وبين المؤمنين، وأنهم إذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن رجحت حسناته على سيئاته، وأن يغفر لنا ولكم، ويعاملنا بعفوه إنه على كل شيء قدير. الآن إلى الأسئلة، نبدأ باليمين.
12: عفى الله عنك، هل في الزيوت والسكر والتوابل وبذور الأعلاف زكاة؟ إذا كان فما دليل ذلك وما نصابه؟
0: نعم، اختلف العلماء رحمهم الله في الحبوب التي لا تؤكل ولا تكون قوتا هل فيها زكاة أو لا، فمنهم من قال إن فيها الزكاة لعموم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم.
13: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
14: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به

سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: لقد خلقنا الإنسان في كبد. ويقول عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. في هاتين الآيتين الكريمتين يبين الحق تبارك وتعالى أن جميع الناس في كبد، أي يكابدون أعباء الحياة ومتطلباتها وهمومها وغمومها، وأنهم مبتلون بأنواع البلاء، بل قد يكون البلاء بالخير كما أنه يكون بالشر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال الله جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. فالابتلاء قد يكون بالنعم وقد يكون بالضر والمصائب. وجميع الناس مشتركون في هذا البلاء وفي هذه المصائب، يشترك المؤمنون والكافرون في هذه الأمور. فالمرض يصيب المؤمن ويصيب الكافر، والفقر يطرق باب المؤمن ويطرق باب الكافر، وفقد الأحبة يصيب المؤمن ويصيب الكافر، وهكذا في أمور كثيرة تصيب الكافرين والمؤمنين، الأغنياء والفقراء، الأقوياء والضعفاء. ولكن الله عز وجل جعل للمؤمن أمرا يختص به، جعل فرقا بين حال المؤمنين وحال الكافرين في هذه الأمور. فإن المؤمن يرجو فيما يصيبه، يرجو ما عند الله جل وعلا، يرجو نصر الله وثوابه وجنته، وهذا أمر لا يرجوه الكافر. وقد أشار ربنا جل وعلا إلى هذا المعنى العظيم ولخصه في آية جامعة، ألا وهي قوله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي لا تضعفوا ولا يصيبكم وهن وضعف وخور أو كسل وفتور في مقارعة أعداء الله وجهادهم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. هذه الآية الكريمة جاءت في سياق تثبيت المؤمنين في جهادهم أعداء الله الكافرين، تثبيت للمؤمنين وتذكير لهم بهذه المعاني. فإن الآية فيها تسلية وتعزية لأهل الإيمان من وجهين: الوجه الأول أن ما يصيب المؤمنين من جراح وقتل وأمراض وتعب في جهادهم
هذا الأمر أيضا يصيب الكافرين، فلا يجوز شرعا ولا عرفا ولا شهامة أن يكون الكافر أكثر وأعظم صبرا من المؤمن. فالمصائب نازلة بالجميع. والوجه الثاني من أوجه التسلية والتعزية لأهل الإيمان في هذه الآية أن أهل الإيمان يرجون ما عند الله جل وعلا، فما يصيبهم من أمر من الأمور في جهادهم وفي غير ذلك فإنهم يرجون بذلك الأمر ثواب الله ونصره ورضوانه وجنته سبحانه وتعالى، وهذا أمر لا يكون عند الكافر. فالمؤمن لا يقف عند حد الألم، بل ينظر إلى المصائب والابتلاءات والمزعجات، ينظر لها أو ينظر إليها بعين الرجاء فيما عند الله فيصبر ويحتسب. أما الكافر فلا يرجو ذلك، بل هو يتألم بلا أمل ويحزن بلا تسلية ولا تعزية. أيها المسلمون عباد الله، رجاء المؤمن فيما يصيبه، رجاؤه فيما عند الله جل وعلا تجاه ما يصيبه من الأمور، هذا الأمر العظيم هو الذي جعل حياة المؤمن تختلف عن حياة الكافر في كل الأمور التي يعاني منها المؤمن في حياته. فالمعنى الذي دلت عليه هذه الآية إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، المعنى الذي دلت عليه هذه الآية هو الذي جعل أهل الإيمان يصبرون في دعوتهم إلى الله جل وعلا، يصبرون في مقارعة أهل الباطل، يصبرون في جهاد أعداء الله الكافرين المشركين، يصبرون لأنهم يرجون من الله ما لا يرجون. فترى الداعية إلى الله جل وعلا يصبر ويثبت في دعوته، وإن أصابه ما أصابه من أذى وضر ما السبب؟ لأنه يرجو بدعوته وصبره وثباته ما عند الله. وترجون من الله ما لا يرجون. ترى المجاهد في سبيل الله جل وعلا يبذل روحه ودمه وهو أغلى ما يملكه، يبذله رخيصا في سبيل الله عز وجل، لأنه يرجو ما عند الله جل وعلا، يرجو وعد الله له بالنصر والجنة والرفعة في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فالمؤمنون في جهادهم يبذلون أرواحهم رخيصة لأجل أن ينالوا هذه الأجور. المؤمن فيما يرجوه عند الله جل وعلا يجعل بذله لنفسه في سبيل الله من أعظم الطاعات التي يتقرب بها إلى ربه، بخلاف الكافر. فالكافر قد يبذل نفسه في سبيل ما يقاتل لأجله، لكنه لا يرجو ما عند الله. فالمسلم المؤمن يجعل بذله لروحه طاعة لله جل وعلا. رجاء المؤمن فيما عند الله جل وعلا هو الذي جعل ذلكم الصحابي الجليل حرام بن بلحان رضي الله تعالى عنه يقول: الله أكبر، فزت ورب الكعبة، حين غدر به المشركون وطعنوه من خلفه. رجاء المؤمن فيما عند الله جل وعلا هو الذي جعل الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول يوم الحديبية: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فعلام نعطي الدنية في ديننا. والمعنى أن المسلم لا يبالي، إن قتل قتل شهيدا، وإن عاش عاش
حميدا عزيزا فلا يبالي بما قد يحصل له من الكافرين، فإنه لا يرجو إلا إحدى الحسنيين، إما نصر بعز وإما شهادة برفعة عند الله جل وعلا. أيها المسلمون عباد الله، المعنى الذي دل عليه قوله تعالى وترجون من الله ما لا يرجون هو الذي جعل المؤمنين المجاهدين يصبرون على ما يقع لهم من مرض أو تعب أو مشقة في جهادهم لأعداء الله الكافرين. فالمسلم إذا أصابه تعب أو مشقة أو نحو هذه المزعجات في جهاده يتذكر أنه يرجو من الله ما لا يرجوه أعداؤه فيصبر ويحتسب. هذا أمر يقوي عزائم المؤمنين.

وكان كبيرا في السن في ذلك الحين. جهزوني يا بني. فقال له بنوه: رحمك الله، قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ثم مع أبي بكر حتى مات، ثم مع عمر حتى مات، فنحن نغزو الآن عنك، أي أنت كبير في السن لا تتحمل التعب وما يلاقي المجاهد. فأبى ذلك وركب البحر ومات في السفينة. فمكثوا أياما لم يجدوا جزيرة لدفنه، حتى مرت عليهم سبعة أيام فدفنوه في جزيرة من الجزر ولم يكن قد تغير. هذا الرجاء فيما عند الله هو الذي جعل أبا طلحة الأنصاري ودفعه إلى الخروج في سبيل الله جل وعلا مع كبر سنه. أيضا أيها الناس، المعنى الذي دل عليه قوله تعالى: وترجون من الله ما لا يرجون، هو الذي جعل المؤمنين ينفقون أعمارهم وأوقاتهم في طاعة الله جل وعلا، يملؤون العمر والأوقات بطاعة الله جل وعلا، لأنهم يرجون ما عند الله جل وعلا، فيجعلون حياتهم كلها طاعة لله تعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بل المؤمن الموفق يجعل الأمور الدنيوية يحتسبها فتكون في طاعة الله جل وعلا، وتكون من العبادات التي يتقرب بها إلى ربه، وإن كانت من الأمور الدنيوية، كما قال عمار أو كما قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه حين تذاكر قيام الليل، قال معاذ: فأما أنا فأنام وأقوم، فأحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي، أي أحتسب عند الله جل وعلا الأجر والثواب على نوم كما أحتسبه على قيامي لصلاة الليل. فالرجاء ما عند الله هو الذي يجعل المؤمن يملأ عمره وأوقاته بطاعة الله عز وجل. المعنى الذي دل عليه قوله تعالى: وترجون من الله ما لا يرجون، هو الذي جعل أهل الإيمان يبذلون أموالهم في سبيل الله ويتنافسون ويتسابقون في ذلك. فالمؤمن ينفق ماله رجاء ما عند الله من الثواب والأجر والخير والبركة، والكافر ليس كذلك. فالكافر قد ينفق ماله ويفعل ويفعل، لكنه لا يؤجر، لأنه لا يرجو بنفقته ما عند الله عز وجل، وإنما المؤمن هو الذي يرجو ما عند الله. قال الله جل وعلا: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فالمؤمن ينفق وهو يتدبر هذه الآية ويتدبر أمثالها من الآيات والأحاديث التي تدل على أن الله جل وعلا يثيب المؤمن المنفق ويجعل في ماله الخير والبركة. فهذا أمر يدفع المؤمنين إلى الاحتساب بخلاف الكافرين. هذا الأمر هو الذي جعل ذلكم والأنصاري رضي الله تعالى عنه يبيت هو وزوجته طاويين جائعين. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبياته، وكان له في ذلك الوقت 9 أبيات: هل عندكم من طعام؟ فأجابت كل واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي بعثك بالحق، ما عندنا إلا الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أحد الأنصار: أنا يا رسول الله. فأخذ الأنصاري ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فقال لزوجته: هل عندنا من طعام؟ قالت: لا، إلا عشاء الصبيان. فقال لزوجته: علليهم بشيء، أي اشغليهم بشيء إذا طلبوا طعاما. ثم أرشدها إلى أنها تصبح سراجها، فإذا قدمت الطعام

تروي الضيف أنها تريد أن تصلح سراجها فتطفئه حتى لا يرى الضيف أن الرجل وزوجته لا يأكلان معه. فقدم الرجل وامرأته طعام الصبيان وطعامهما أيضا لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل في الظلام يريان الضيف أنهما يأكلان معه وهما لا يأكلان، فباتا طاويين. وهكذا نام الصبيان وهم في جوع شديد. فلما أصبح الرجل الأنصاري غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. وأنزل الله جل وعلا قوله: والذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. رجاء ما عند الله جل وعلا هو الذي جعل هذا الأنصاري يقف هذا الموقف العظيم وينفق طعامه لضيافة ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى الذي دل عليه قوله تعالى: وترجون من الله ما لا يرجون، هو الذي يجعل أهل الإيمان يكثرون من الأعمال الصالحة ويستزيدون منها ويستمرون عليها من غير كسل ولا فتور، لأنهم يرجون ما عند الله من الثواب على أعمالهم الصالحة. قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالمؤمن الموفق يكثر من الأعمال الصالحة ويستمر ولا ينقطع، لأنه يرجو الأجر والثواب والرفعة والعز في الدنيا والآخرة على عمله الصالح. والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في الحديث عن بعض المعاني التي دل عليها قوله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وعرفنا أن رجاء ما عند الله، أن رجاء المؤمن فيما عند الله جل وعلا هو الذي يدفعه إلى البسالة وإلى التضحية وإلى الصبر في دعوته وفي جهاده وفي بذله لماله وعمره وحياته وفي إقباله على العمل الصالح. أيضا أيها الناس، المعنى الذي دل عليه قول الله تعالى: وترجون من الله ما لا يرجون، هو الذي جعل أهل الإيمان يصبرون على فقد الأحبة من الأهل والقرابة والأصدقاء والأصحاب، يصبرون ويتحملون ما يقع في قلوبهم من زلزلة وشدة، فإنهم يرجون ثواب الله جل وعلا ولقاء الأحبة، ولهذا يصبرون ويحتسبون. قال الله جل وعلا مبشرا أهل الإيمان الصابرين: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. المؤمن يجعل هذه المصائب سببا لنيل رحمة الله وأجره وهدايته، بخلاف الكافر فإنه يحزن بلا أمل ولا رجاء، يحزن ويصبر كصبر البهائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تصيبه مصيبة ثم يقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبة وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. فالمؤمن مهما نزل به من حزن، فقد الأحبة، فقد الأهل، فقد الأصحاب، يرجو ما عند الله من ثواب صبره على هذه المصائب، ويرجو اللقاء بهم في جنة الله العالية. هذا أمر مهم يصبر أهل الإيمان، وإلا الكافر يصاب بذلك، يفقد أحبته لكنه لا يوفق، بل يصبر إن صبر كصبر البهائم، وإن حزن فإنه يحزن بلا تسلية ولا تعزية. أيها المسلمون عباد الله، المعنى الذي دل عليه قول الله تعالى: وترجون من الله ما لا يرجون، هو الذي جعل المؤمنين يصبرون على ما يصيبهم من الأسقام والأوجاع والأمراض، فهم يصبرون لأنهم يرجون الأجر من الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أجرهم عظيم لا يعلم قدره إلا الله جل وعلا، لذلك يصبرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا حزن ولا هم ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. فالمؤمن يصبر على الأسقام والأمراض رجاء الأجر والثواب والدرجة الرفيعة في الجنة لصبره على هذه الأسقام والأمراض. امرأة كانت تصرع فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله ادعو الله لي، أي ادعو لي بالعافية. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. ف
فقالت لا بل أصبر ولكني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تتكشف إذا نزل بها هذا المرض. فهذه المرأة اختارت الصبر على المرض والسقم لأنها قد أخبرت أن ثوابها وجزاءها الجنة، فلذلك صبرت لأنها ترجو ما عند الله جل وعلا من ثوابها بالجنة إن صبرت على هذا المرض. فالمسلم يصبر على مرضه، يصبر على سقمه وجعه لأنه يرجو ما عند الله، والكافر يبتلى بأمراض وأسقام وتشتد عليه لأنه لا يرجو ما عند الله من الثواب. أيضا أيها الناس، المعنى الذي دل عليه قول الله تعالى وترجون من الله ما لا يرجون هو الذي يجعل المسلم يحسن الظن بالله جل وعلا عند موته وفراقه لهذه الدنيا. فرجاء المؤمن فيما عند الله جل وعلا هو الذي يدفعه ويورثه حسن الظن بالله والطمع في فضل الله ورحمته ومغفرته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فحسن الظن بالله جل وعلا نتيجة وسببه رجاء ما عند الله جل وعلا والطمع في مغفرة الله وفضله وعفوه سبحانه وتعالى. فأحسن الظن بالله جل وعلا في كل أحوالك أيها المسلم، وإياك أن تقنط وأن تيأس مهما حصل لك من ظرف، فإن الله جل وعلا يقول أنا في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فإذا ظننا بالله خيرا حصل وجاء هذا الخير، وإن ظن أحد بالله غير ذلك حصله هذا الظن الذي أساء الظن بالله جل وعلا. أيها المسلمون عباد الله، هذه تأملات ووقفات مختصرة مع قوله عز وجل إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. عرفنا من خلاله أن هذه الآية العظيمة تثبت المؤمنين وتغرس في قلوبهم الصبر والثبات، وتعلم المؤمنين أن حياتهم كلها مرتبطة برجاء ما عند الله جل وعلا من الثواب والنصر والرفع والتمكين في الدنيا والآخرة، سواء في باب الجهاد أو الدعوة أو إنفاق الأعمار والأوقات والأرواح أو إنفاق الأموال أو في الإقبال على الأعمال الصالحة أو في الصبر على الأمراض وفقد الأحبة أو في غير ذلك من الأمور التي تقدم الإشارة إلى بعض منها في هذه الخطبة. فيا أيها الناس، لنكن ممن يرجو ما عند الله جل وعلا، نحسن الرجاء بالله جل وعلا مع الإقبال على الأعمال الصالحة. فالرجاء فيما عند الله جل وعلا لا يكون صحيحا ونافعا إلا إذا اقترن بالإقبال على الأعمال الصالحة مع اليقين الكامل بوعد الله جل وعلا ونصره وتمكينه لعباده الصالحين. فنسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في جميع الجبهات، اللهم انصرهم يا رب العالمين، اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وانصرهم عن القوم الكافرين، اللهم أيدهم بجنود من عندك يا رب العالمين. اللهم عليك بالرافض الحوثيين ومن تعاون معهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم اهزمهم واكسر شوكتهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

اعتدلوا سدوا الخلل. حاذوا من مناكب الأقدام، لا تذروا فرجات للشيطان، سدوا الخلل. الله أكبر.

فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: حسن صحيح. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، أو قلما تردان، الدعاء عند النداء، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أجول، وبك أصول، وبك أقاتل. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. متفق عليه. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده، فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. رواه البخاري. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. رواه مسلم. وعن أبي حماد ويقال أبو سعاد ويقال أبو أسد ويقال أبو عامر ويقال أبو عمرو ويقال أبو الأسود ويقال أبو عبس عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم أرضون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

0: المؤمنين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدةٍ

تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم مذكرا لنبيه وللمؤمنين ببعض أخبار من سلف من الأولين السابقين

0: المنافقين ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. لما أمر الله المؤمنين بالقتال في سبيله مهد لهم وقدم قبل الأمر بذلك قصة ملأ ممن سبق ليبين رب العالمين جل في علاه أن القتال في سبيل الله وأن الجهاد لإعلاء كلمة الله جل وعلا ليس الموت ملازما له أو كائنا معه في كل الأحوال، بل كم ممن قاتل في سبيل الله أمده الله جل وعلا بعمر طويل بعد ذلك. فلما أمر الله المؤمنين وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم ذكر لهم قبل ذلك أن الحياة والموت بيده، وذكر قصة هؤلاء الملأ، وذكر أنهم من بني إسرائيل، كان في أرضهم وباء وحل في بلادهم الطاعون فخرجوا فرارا من الطاعون وهربا من الموت إلى أرض لم ينزل فيها الطاعون ولم يقع فيها ذلك الوباء. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، قيل كانوا 12,000 حذر الموت، خرجوا من ديارهم وتركوا أراضيهم وأوطانهم فرارا من الموت وحذرا من الموت. فلما خرجوا قال الله لهم موتوا، فقال لهم الله موتوا وأماتهم جميعا في لحظة واحدة موت رجل واحد وهم ألوف، ثم أحياهم ليبين لهم جل وعلا أن الموت والحياة بيده. فهذه الأرض التي تركتموها حذرا من الموت وفررتم إلى أرض زعمتم أنها سالمة من الوباء أماتكم الله جميعا فيها في آن واحد ووقت واحد، ثم أحياهم ليأخذوا العبرة وليأخذوا العظة وليعلموا أن الأمور بيد الله جل وعلا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فلما بين لهم ذلك ووعظهم بهذه القصة التي حلت بمن قبلهم أمرهم بالقتال في سبيله وقاتلوا في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله ولا يمنعكم من القتال في سبيل الله جل وعلا خوف الموت أو حذر فراق الحياة، فإن الأعمار بيد الله جل وعلا يحيي ويميت ويعز ويذل ويغني ويفقر ويرفع ويخفض، كل ذلك تبع لحكمته سبحانه وتعالى. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. كم من الناس من يترك الوطن ويترك البلد أو يلجأ إلى بلد غير بلده أو يفر من ساحة القتال ومن أرض المعركة فرارا من الموت، ثم يلاقيه الموت في موضع لم يكن يظن أنه سيموت فيه. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذن لا تمتعون إلا قليلا. فلا ينفع الفرار. وإذا نزل قدر الله جل وعلا بالعبد لم يمنع منه مانع ولم يحجب عنه حائل. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. ولو فررت ولو ابتعدت لن ينفعك ذلك. وإذن إن فعلتم ذلك لا تمتعون إلا قليلا. وقال الله سبحانه: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالفرار لا ينفع العبد، والنفس ربما تاقت إلى الراحة وربما تاقت إلى اللذة وربما مالت إلى الهدوء، ولكن الأمر أولا وآخرا لله. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. هل أخرتنا في هذه الحياة إلى أجل قريب؟ قل متاع الدنيا قليل. متاع الدنيا والحياة الدنيا ولذة الدنيا قليل، والآخرة خير لمن اتقى. الآخرة وما فيها من اللذات والنعيم والسرور خير لمن اتقى. ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لو قد حان الأجل ولو قد حضرت الوفاة لأدركك الموت ولو كنت في البروج العالية، في البروج المشيدة، في الحصون المنيعة. فإذا نزل قدر الله جل وعلا فلا مانع منه. فلا تظن أن القتال في سبيل الله معه الموت أو يلازمه فراق الحياة، لا والله، ولكن الشهادة كرامة من الله يكرم الله جل وعلا بها من يشاء. وإنما هذا ظن المنافقين أن القتال في سبيل الله سبب للموت وللقتل وللنكال، كما قال الله سبحانه: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم وهم المنافقون يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، ويقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فقال الله جل وعلا: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لو كنتم في البيوت وفي الحصون لخرج الذين كتب عليهم القتل منكم، لخرجوا من بيوتهم ولبرزوا للأعداء ولقتلوهم ولخرجوا إلى مضاجعهم بأرجلهم. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. هذه ظنون المنافقين الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قعدوا في البيوت ونكلوا عن الجهاد، ثم أرادوا تثبيط المؤمنين وأرادوا إقعاد المؤمنين، فبعد أن قعدوا حرضوا على القعود الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا في البقاء، لو أطاعونا في عدم الخروج مع محمد إلى القتال، لو أطاعونا ما قتلوا. وهذه ظنونهم وهذه أفكارهم، بالله يظنون غير الحق، وبه سبحانه يظنون ظن الجاهلية. أما المؤمن فإن حياته وموته بيد الله، ولذا أراد الله تثبيت المؤمنين فقص عليهم قصة النفر من بني إسرائيل ثم أمرهم بالقتال ليعلموا أن حياتهم وموتهم بيد الله. وهذا خالد رضي الله عنه لما كان في سياق الموت جعل يخاطب من حوله وقال: لقد خضت كذا وكذا غزوة، وما موضع من جسدي إلا وفيه ضربة أو رمية أو طعنة، وها أنا لا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء الذي ربما يرى إخوانه في شدة أو في تعب أو في عناء وسهر، وربما هو في بيته في مأمنه في ماكله ومشربه، لا نامت أعين الجبناء الذين يظنون أن من حضر القتال مات أو قتل. فخالد رضي الله عنه يرسل هذه الرسالة ويوجه هذا النداء إلى من سمعه وإلى من طرأ، وأنه قد خاض كثيرا من المعارك والغزوات، وما من عضو من أعضائه إلا وقد أصيب في سبيل الله، إما بالطعن أو الضرب أو الرمي، ثم شاء الله جل وعلا أن يموت على فراشه، أن يموت في بيته ولا يموت في الغزو. في يوم موته كسرت في يده تسعة أسياف في غزوة واحدة، وكم خاض من الحروب في جاهلية وإسلام، ثم مات في بيته. فالأمر لله، فقو قلبك أيها المؤمن وجاهد في سبيل الله وقاتل لإعلاء دين الله، واعلم أن الأمر لله أولا وآخرا، بيده سبحانه حياتك وموتك وغناك وفقرك وعزك وذلك ورفعك وخفضك، كل ذلك بيد الله جل وعلا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، ومع ذلك وبما أن الجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله لن يكون معه الموت دائما ولا مصاحبا ملازما، فكذلك أيضا من مات في سبيل الله ومن قتل في سبيل الله جل وعلا فهنيئا له ذلك. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون ويتسابقون لأن ينالوا الشهادة في سبيل الله، ولأن يحصلوا على ما يكون سببا في الوصول إلى جنة الله جل وعلا. فهذا عمير بن الحمام خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في يوم بدر فقال عليه الصلاة والسلام حين رأى جيش المشركين: لا يتقدمن أحد منكم حتى أكون أنا دونه، وحتى أكون أنا الذي أؤذنه بذلك. فلما دنا المشركون من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض، بخن بخن. قال: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات كن في قرنه، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. فألقى بما معه من التمر، ثم تقدم رضي الله عنه وقاتل حتى قتل. استطال الحياة أن يبقى حتى ينتهي من أكل التمرات، فإن بقي حتى ينتهي منها رأى أنها حياة طويلة، طلبا لجنة عرضها السماوات والأرض التي قال لهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وهكذا أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله عنه تخلف عن غزوة بدر، لأن بدرا لم تكن غزوة مهيئة ولا مجهزة، إنما خرج النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه يتلقون عير المشركين، فشاء الله وقوع القتال، فكان ممن غاب وممن تخلف أنس بن النضر رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، والله لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله جل وعلا ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف من انكشف من المسلمين، فقال أنس رضي الله عنه: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم نحو العدو، فاستقبله سعد بن معاذ، فقال له أنس بن النضر: يا سعد بن معاذ، الجنة الجنة ورب الكعبة، إني أجد ريحها دون أحد، إني أجد ريحها دون أحد. ثم تقدم رضي الله عنه فقاتل حتى قتل. قال أنس رضي الله عنه: والله لقد وجدنا به 84 ضربة بسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووالله لقد تغير، فما عرفه منا أحد غير أخته عرفته ببنانه وأصبعه. قال أنس: كنا نظن أن قول الله جل وعلا من المؤمنين: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كنا نظن هذه الآيات نزلت فيه وفي أمثاله. شوق إلى جنة الله، شوق إلى الشهادة في سبيل الله. يا سعد بن معاذ، الجنة ورب الكعبة، إني أجد ريحها دون أحد. وهكذا ذلك الأعرابي الذي أسلم ثم غزا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فجعله يرعى الإبل، فكان يرعى الإبل، فالنبي عليه الصلاة والسلام غنمه الله من عدوه فجمع الغنائم وقسم نصيب ذلك الأعرابي فجاءوا به إليه فقال ما هذا؟ قالوا هذا قسمك من الغنيمة قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحمله ثم جاء به فوضعه بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال يا نبي الله ما هذا؟ قال هذا قسم قسمناه لك من الغنيمة. قال يا نبي الله ما على هذا بايعتك ولا على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى بسهم فيدخل منها هنا ويخرج منها هنا، وأشار إلى موضع في حلقه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن تصدق الله يصدقك. فحضر القتال فقاتلوا فلم يلبثوا أن جاء به محمولا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قد أصابه سهم في الموضع الذي أشار، فحملوه إليه فقال النبي عليه الصلاة والسلام أهو هو؟ أهو ذلك الرجل الذي كلمني؟ قالوا نعم. قال صدق الله فصدقه الله، ثم كفنه وأدخله في قبره، ثم كفنه وصلى عليه. فكان مما ظهر من صلاته ومن دعائه أنه قال اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك وقتل شهيدا وأنا شهيد على ذلك، وأنا شهيد على ذلك. الشاقون إلى لقاء الله وإلى جنة الله وإلى الشهادة في سبيل الله. جليبيب رضي الله عنه خرج وهو عروس إلى الجهاد في سبيل الله، زوجه النبي عليه الصلاة والسلام بجارية وامرأة من الأنصار، ثم فزع أهل المدينة فزعة فخرج جليبيب رضي الله عنه معهم للقتال. فلما انتهت المعركة قال النبي عليه الصلاة والسلام هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم فلانا وفلانا، فجمعوا. ثم قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا فلانا وفلانا، فجمعوا. ثم قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا. قال لكني أفقد جليبيب، لكني أفقد جليبيب. فالتمسوه في القتلى، فالتمسوه فوجدوا إلى جنب سبعة من المشركين قد قتلهم ثم قتلوه. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال قتل سبعة وقتلوه، هو مني وأنا منه، هو مني وأنا منه. خرج للشهادة في سبيل الله وللقاء الله. فكما أن القتال والجهاد في سبيل الله لا يكون الموت ملازما له، كذلك المؤمن يخرج إلى القتال في سبيل الله مشتاقا للقاء الله، مشتاقا للدرجات العلى، مشتاقا للشهادة في سبيل الله، مشتاقا للكرامة التي لا كرامة بعدها، وللعزة التي لا عزة بعدها. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، بلغه الله تلك المنازل العاليات وتلك الدرجات الكريمات التي يرفع الله جل وعلا الشهداء فيها. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم عليك بالكفار والمشركين، اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم انتقم منهم يا قوي يا متين، اللهم عليك بهم وبأعوانهم وأنصارهم، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم لا ناصر لنا إلا أنت فانصرنا، اللهم نسألك شهادة في سبيلك، اللهم نسألك شهادة في سبيلك، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

كان آخر ما قرأنا مسألة الخلافة وقول أهل السنة والجماعة في خلافة الأربعة الخلفاء رضي الله عنه. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة. جورة أي ظلمة، الجور هو الظلم. ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، وإن رأوا منهم الميل عن العدل إلى الظلم والحيف. ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. وهذا أيضا من ضمن عقيدة أهل السنة والجماعة التي أجمعوا عليها، وهذه العقيدة وهذه المسألة من مسائل الاعتقاد عامة أهل البدع يخالفون في هذه المسألة. من الخوارج والمعتزلة والروافض والجهمية، بل والمبتدعة في أزمنتنا ومن أحزاب سياسية، كلهم يخالفون أهل السنة والجماعة في هذا الأصل. فهذا الأصل تكاد تجزم أنه من أشهر أصول أهل السنة والجماعة في هذه الأزمنة وفي غيرها. وأول ما يزل الزال ممن يكون مع أهل السنة أو ينتمي إليهم في غالب الأحوال يزل في مثل هذه المسائل. فاسمع ما قال الإمام الصابوني رحمه الله إلى عقيدة السلف وأهل الحديث وأهل السنة في هذا الباب. قال: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا. هذه المسألة الأولى، الصلاة خلف الأئمة. جاء في صحيح البخاري أن عثمان رضي الله عنه لما حصر دخل عليه عبيد الله بن عدي بن الخيار، قال: يا أمير المؤمنين، إنك إمام عامة، وقد نزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة. حاصر عثمان وصار بعض أولئك الخوارج يصلي بالناس، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. يسأل عثمان: كيف نصنع؟ قال: يا ابن أخي، الصلاة خير ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. أي صلي معهم ولا تترك الصلاة معهم. جاء أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أيضا في البخاري: يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. بل قال الإمام أحمد وغيره من السلف، قالوا: من ترك صلاة الجمعة والعيدين خلف الأئمة فهو مبتدع مخالف للسلف. فابن عمر كان يصلي وراء الحجاج، وأنس بن مالك كان يصلي وراء الحجاج،
وغير من الصحابة كانوا يصلون وراء أئمة الظلم والجور ولا يعيدون الصلاة. بل جاء عن عمران بن حصير رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة وإسناده صحيح أنه كان يصلي الجمعة ثم ينصرف مباشرة. أو يقوم فيصلي في مكانه السنة مباشرة. فلمزه بعض الناس قالوا عمران يعيد الصلاة، يرى الصلاة وراء هؤلاء باطلة، فيقوم أو يرجع إلى بيته ليعيد الصلاة. فبلغ ذلك عمران، فلما كان في الجمعة الآتية صلى الجمعة ثم احتبى بثوبه إلى أن أذن المؤذن للعصر ولم يقم من مكانه. بل إعادة الصلاة في هذا الحال يعتبر بدعة كما قاله الإمام أحمد وغيره من السلف. فالصلاة خلف الأئمة الجمعة والعيدين، وخص الجمعة والعيدين لأن هاتين الصلاتين كان يقوم بهما الأئمة، والمراد بالأئمة الخلفاء الأمراء، هم كانوا يقيمون الجمعة في البلد جمعة واحدة وعيد واحد، فيقوم به الأمير أو الخليفة فيصلي الناس وراء. فكان بعضهم يترك الصلاة خلف هؤلاء الأئمة فأنكر عليهم السلف. أنكر سفيان الثوري رحمه الله على الحسن ابن حي حين بلغه أنه يترك صلاة الجمعة خلف الإمام، وكان الإمام ظالما جائرا، فأنكر عليه سفيان. بل الإمام أحمد رحمه الله بدع من ترك ذلك كما في أصول السنة له، ونقرأ إن شاء الله بعض كلامه. بقي قوله وغيرهما من الصلوات، سائر الصلوات ليست كالجمعة والعيدين، بل جاء في عقيدة سفيان الثوري قال صلي حيث شئت خلف من ترضاه. إذا كانت هناك مساجد متعددة الإمام يقيم في مسجد أو من كلفه الإمام في مسجد وبقية الأئمة في مساجد أخرى في سائر الصلوات الخمس، صلي حيث شئت، إلا إذا ترتب على الصلاة في مكان آخر مفسدة فإن صلاته وراء الإمام ولو الصلوات الخمس في هذا الحال أولى. والأئمة كلام كثير، ونقرأ بعض من كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. نقل نقولا عن السلف كثيرة في الصلاة خلف الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا، ذكر آثار كثيرة في الباب. ومما ذكر في ذلك ما جاء عن الإمام أحمد أنه سأله عبدوس ابن مالك العطار وروى عنه أنه قال صلاة الجمعة خلفه وخلف من ولى خلف من ولاه من الأمراء جائزة تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة أن تصلي معهم ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع وتدين بأنهما تامة ولا يكون في صدرك من ذلك شك. قال وحكى حرب إجماع أهل العلم على ذلك في مسائله المشهورة، إجماع أهل العلم، وجاء فيها قال هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها. فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلا فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. وهكذا في عقيدة سفيان الثوري التي
أخرجها عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن شعيب بن حرب سأله عن العقيدة فذكرها له، ثم قال: يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر، أي من الأئمة. قال شعيب: قلت لسفيان: يا أبا عبد الله، الصلاة كلها؟ قال: لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين، صل خلف من أدركت، وأما سائر ذلك فأنت مخير، لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة، إلا قلنا إذا ترتب على هذا مفسدة. بأن يكون الإمام هو أمير الناس أو الخليفة، فيرى تخلف فلان ممن له منزلة أو شهرة فيسيء به الظن، فهنا يصلي وراءه. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف الأمراء وهم يؤخرون الصلاة عن وقتها إلى آخر وقتها، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما في حديث أبي ذر في صحيح مسلم، قال: صلوا معهم، قال: صلوا الصلاة لوقتها. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي أمراء يؤخرون الصلاة إلى آخر وقتها، بحيث تكون كصلاة المنافقين قبل غروب الشمس العصر، ويخشى عليه من البطلان. قالوا: كيف نصنع يا رسول الله؟ قال: صلوا معهم، أو قال: صلوا الصلاة لوقتها، ثم صلوا معهم واجعلوا صلاتكم معهم سبحة. والسبب في ذلك أنه خشي أن تحصل فتنة إذا تخلف الإنسان عن الصلاة وراءهم، لا سيما وأن الأئمة في ذلك الزمان كانوا هم أئمة الناس في الصلوات، في خطب الجمعة، في العيدين. ثم قال: ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة. هذه المسألة الثانية، أنه إذا كان أمير الجهاد هو الإمام وإن كان فاجرا يجاهد تحت رايته،

الجهاد أو الحج، قال فإننا نقوم بذلك معهم، وهذا من عونهم على طاعة الله، فيجاهد معهم. بل الجهاد الذي يدعو إليه الإمام ويستنفر الناس إليه هو الجهاد الذي تنشرح به الصدور وتطيب به النفوس، ولا يكون في أي إشكال إذا كان في قتال الكفرة أو البغاة كما سيأتي. قال ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية، هذا أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يدعون للولاة وللأئمة بالصلاح والتوفيق والإصلاح، وأن يوفقهم الله لبسط العدل في الرعية. وأيضا ذكر في هذا الكتاب جملة من الآثار عن السلف، منها عن الفضيل بن عياض عند أبي نعيم في الحلية بسند صحيح، أنه قال لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام، لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام. قيل وكيف ذلك يا أبا علي؟ أي لماذا إذا علمت أن لك دعوة مستجابة تدعو بها للإمام؟ قال متى صيرتها في نفسي لم تجزني، أي لم تجاوزني، يعود نفعها علي أنا فقط، ومتى صيرتها في الإمام فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد، أي تعم صلاحه يعم الناس. فقام ابن المبارك فقبل جبهته وقال يا معلم الخير من يحسن هذا غيرك. وذكر أيضا عن الإمام أحمد أخرجه الخلال في السنة أنه قال إني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، وأرى ذلك واجبا علي، وأرى ذلك واجبا علي. وقال أبو بكر المروذي سمعت أبا عبد الله وذكر الخليفة المتوكل فقال إني لأدعو له بالصلاح والعافية، وقال لئن حدث به حدث لتنظرن ما يحل بالإسلام، وهكذا نقل عن كثير من السلف، وهو إجماع، ونقل الإجماع في هذا الأمر. وذكر عن من عند البيهقي بإسناد صحيح في السنن عن القاسم بن مخيمرة قال إنما زمانكم سلطانكم، إنما زمانكم سلطانكم، فإذا صلح سلطانكم صلح زمانكم، وإذا فسد سلطانكم فسد زمانكم. ونعم الله، فالدعاء له بالصلاح مهم، فإنه إذا صلح صلح البلاد والعباد، وإذا فسد فسدت البلاد والعباد. وأهل السنة يعتبرون هذا دينا وعقيدة ورثوها عن سلفهم، مع أن غير أهل السنة يرميهم في هذا بالنفاق، يقول هؤلاء ينافقون الأئمة أو يداهنون، يرميهم بالمجاملة، وقد رمي بهذا السلف فلا تضرهم، وإلا فهذه عقيدة السلف، الصلاة خلف الأئمة وإقامة الجهاد معهم والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق والإصلاح، وأن يعينهم الله في بسط العدل في الرعية. قال ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف. هذا أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وإن رأوا الأئمة مالوا إلى الظلم وتركوا العدل لا يرون الخروج عليهم بالسيف. لماذا؟ لأن المفسد من الخروج عليه بالسيف أكبر من المفسدة إن صبر على ظلمه. نعم الصبر على ظلمه مفسدة، لكن هناك مفسدة أكبر منها إذا خرج الناس عليه وهو لا يزال مسلما، والدين كما هو معلوم مبني
على جلب المصالح

وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها مهما أمكن. وإذا تعارضت مفسدتان إحداهما كبرى والأخرى صغرى ارتكبت المفسدة الصغرى دفعا للمفسدة الكبرى. فليس أهل السنة يقولون هذا باعتبار أنهم يجاملون الإمام أو يداهنونه أو جبنا أو خوفا، بل ينظرون إلى الواقع وإلى مصلحة الناس. الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن خروج على بعض الأئمة نهى عن ذلك، قالوا ظالم يظلم الناس، قال اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، أي وإن كان يظلم الناس. وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم عبد الله بن أبي أوفى أنه دخل عليه بعض التابعين ابن جمهان فسأله فأمر بطاعة الأمير ونحو ذلك، قال إن السلطان يظلم الناس وإنه يفعل ويفعل، أو ذكر الحرورية قال ما فعلت الحرورية قاتل الله الحرورية، كذا قال عبد الله بن أبي أوفى، قال إن السلطان يفعل ويفعل ويظلم الناس، قال يا ابن أخي إن كان عندك نصح أو كلام فأته في بيته، فإن قبل منك فذاك وإلا قد أديت الذي عليك فاتركه فلست أعلم منهم. فأهل السنة لا يرون الخروج بالسيف، بل لا يرون الخروج بالكلام حتى، فلا الخروج بالسيف ولا التحريض بالكلام، فإن ذلك يترتب عليه مفاسد، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله ولعله لا تعلم طائفة عبر التاريخ خرجت على ذي سلطان إلا كان الشر الذي أحدثته أعظم من الشر الذي أزالته، لعله لا تعلم طائفة خرجت على ذي سلطان إلا كان الشر الذي زرعته وأوجدته أكثر من الشر الذي أزالته أذهبته. انظروا الواقع خير شاهد، حال المسلمين قبل ما يسمونه بالربيع العربي، أين أفضل، حال المسلمين قبل الربيع العربي أو بعد الربيع العربي؟ ها؟ لا شك حالهم قبل أحسن، هذا الربيع صار خريفا. فكم حصل المسلمين من أضرار، وكم تسلط الكفار على بلدان، وكم تسلط الروافض على بلدان بعد الربيع العربي. كان الناس في خير وفي أمن وأمان، كان نعم في ظلم في جور، لكن حال المسلمين في ذلك اليوم والله خير من حال المسلمين اليوم بمرات في الدين والدنيا. في الدنيا كان الناس في نعمة، وكان باب الأعمال مفتوحة، وكانت أمور الناس متيسرة، وفي الدين كان الخير فاشيا، كان العلم منتشرا. الآن دب الخوف، دب الفقر، دبت الحروب في بلدان المسلمين، فالواقع خير شاهد. فلذا أهل السنة يرون هذا عقيدة أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يصعب حصرها، أحاديث جاوزت 50 حديثا في هذا الموضوع، من حثي عليه الصلاة والسلام على الصبر وتحذيره من الخروج على الأئمة لما يترتب على ذلك من الفساد. ثم قال ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العادل. الفئة الباغية وإن لم يكونوا خوارج، فالخوارج يخرجون بأفكار وعقائد ويقاتلون الإمام، البغاة يخرجون للقتال والخروج على الإمام وشق عصا المسلمين، وإن لم يكن عندهم أفكار الخوارج ولا عقائد الخوارج. قال الله سبحانه وإن طائفتان من المسلمين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى أي بعد الصلح فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله،
فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هذا إذا كانت طائفة من المسلمين. كيف لو كان البغي على إمام المسلمين أو من يلي إمام المسلمين ومن ينتسب إليه؟ وهذا الأمر كما هو معلوم بضوابطه عند أهل العلم. فالشاهد أن من عقيدة أهل السنة والجماعة ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذه الفقرة: ولعلك لا تكاد تجد أحدا يسلم في هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة إلا من تربى على يد أهل السنة والجماعة في هذا. والسنة والجماعة أن تدخلهم مثل هذه الدخائل، طريق الواقع أو التأثر بما حولهم، لا يضرون إلا هم يتكلمون بكلام الخوارج أو ينشرون ويرددون كلامهم،

0: أخي سأل الصلاة خلف الرافضة. نعم الصلاة خلف الرافضة لا تجوز، الرافضة كفار فلا يجوز الصلاة خلفهم. نتكلم في أئمة المسلمين، من في أئمة الذين هم على الإسلام، كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، أما الرافضي فلا يجوز الصلاة خلفه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال رحمه الله: قوله ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب بهذا أو غيره، بهذا الذي سبق في قوله لما جاء رسول الله بالبينات: هذا سحر مبين، هذا من افتراء الكذب على الله جل وعلا، بهذا أو غيره. والحال أنه لا عذر له، وقد انقطعت حجته، لأنه يدعى إلى الإسلام ويبين له ببراهينه وبيناته. والله لا يهدي القوم الظالمين، الذين لا يزالون على ظلمهم مستقيمين، لا تردهم عنه موعظة ولا يزجرهم بيان ولا برهان. خصوصا هؤلاء الظلمة القائمين بمقابلة الحق ليردوه ولينصروا الباطل. ولهذا قال الله عنهم: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، أي بما يصدر منهم من المقالات الفاسدة التي يردون بها الحق وهي لا حقيقة لها، بل تزيد البصير معرفة بما هم عليه من الباطل. والله متم نوره ولو كره الكافرون، أي قد تكفل الله بنصر دينه وإتمام الحق الذي أرسل به رسله وإظهار نوره في سائر الأقطار ولو كره الكافرون، وبذلوا بسبب كراهته كل ما قدروا عليه مما يتوصلون به إلى إطفاء نور الله، فإنهم مغلوبون. ومثلهم كمثل من ينفخ عين الشمس بفيه ليطفئها، فلا على مرادهم حصلوا ولا سلمت عقولهم من النقص والقدح فيها. ثم ذكر سبب الظهور والانتصار للدين الإسلامي الحسي والمعنوي، فقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي بالعلم النافع والعمل الصالح، بالعلم الذي يهدي إلى الله وإلى دار كرامته، ويهدي لأحسن الأعمال والأخلاق، ويهدي إلى مصالح الدنيا والآخرة. ودين الحق، أي الدين الذي يدان به ويتعبد لرب العالمين، الذي هو حق وصدق لا نقص فيه ولا خلل يعتريه، بل أوامره غذاء القلوب والأرواح وراحة الأبدان، وترك نواهيه سلامة من الشر والفساد. فما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق أكبر دليل وبرهان على صدقه، وهو برهان باق ما بقي الدهر، كلما ازداد به العاقل تفكرا ازداد به فرحا وتبصرا، ليظهره على الدين كله، أي ليعليه على سائر الأديان بالحجة والبرهان، ويظهر أهله القائمين به بالسيف والسنان. فأما نفس الدين فهذا الوصف ملازم له في كل وقت، يعني أنه دائما غالب عالي على غيره، فلا يمكن أن يغالبه مغالب أو يخاصمه مخاصم إلا فلجه وبلسه وصار له الظهور والقهر. وأما المنتسبون إليه فإنهم إذا قاموا به واستناروا بنوره واهتدوا بهديه في مصالح دينهم ودنياهم فكذلك لا يقوم لهم أحد، ولا بد أن يظهروا على أهل الأديان. وإذا ضيعوا واكتفوا منه بمجرد الانتساب إليه لم ينفعهم ذلك، وصار إهمالهم له سبب تسليط الأعداء عليهم. ويعرف هذا من استقرأ الأحوال ونظر في أول المسلمين وآخرهم. وهذه الآيات بعد ذكر معاداة هؤلاء الكفار للأنبياء بعد أذية قوم موسى لموسى، وبعد ذكر أن الله تعالى أزاغ قلوبهم بسبب زيغهم عن الحق، وبعد ذكر تكذيب المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر أن هؤلاء هم أظلم الناس لأنهم افتروا على الله الكذب في أذية أنبيائه وفي الكفر بما جاءوا به، بل رميهم بأن ما جاءوا به سحر. فقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، أي لا أظلم من هذا، بل هو أظلم الكاذبين الذي يفتري على الله تعالى الكذب، هو أظلم من يفتري كذبا. فإن افتراء الكذب إما أن يكون على الله وإما على غيره، وكله ظلم يفتري كذبا على أحد، لكن افتراء الكذب على الله، نسبة شيء إلى الله كذبا، هذا أظلم ما يكون، وهو يدعى إلى الإسلام. أيوة، الحال أنه ليس جاهلا بل يبين له الإسلام ويرشد إليه، وهو لا يزال مقيما على افتراء الكذب، وهو لا يزال عاملا بالشرك بالله جل وعلا بالكفر. ولذا قال الله: والله لا يهدي القوم الظالمين. والمراد بالظالمين هنا الكافرون المشركون الذين وقعوا في أظلم الظلم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، أي هذه إرادتهم، وفي هذا سعيهم أن يطفئوا نور الله. ونور الله تعالى هو الحق، هو الإسلام، هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيريدون أن يطفئوا بكلامهم، بشبهاتهم التي يلقونها، بكتاباتهم التي يكتبونها. هذا مثل كمن يريد إطفاء نور الشمس بفمه، فكما لا يقدر على ذلك كذلك هؤلاء لا يقدرون على إطفاء نور الله، لا يقدرون على إذهاب الحق. ولذا قال: والله متم نوره ولو كره الكافرون، أي حتى لو كرهوا وعملوا بالأسباب التي تكون سببا في إفشاله فالله تعالى سيتمه رغم كراهتهم ورغم بذلهم للأسباب في التصدي له. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، فعلوا كل شيء حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وهذه في المنافقين وهم من الكافرين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي بالعلم والعمل، فالهدى هو العلم النافع الذي يهدي إلى كل خير، ودين الحق هو العمل الصالح، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ليظهر أي ليعليه، فالدين لا يزال ظاهرا على كل الأديان، وهكذا ليعلي أهله المتمسكين به، فكلما تمسكوا به أظهرهم الله ورفعهم، وعلى قدر تمسكهم بذلك تكون رفعتهم وعلوهم. فكلما كان تمسك الإنسان بدين الحق أعظم كان إظهار الله تعالى له أكثر وأعظم، ولو كره ذلك من كره وبذل في ذلك الأسباب. وهذا كما قال السعدي ملاحظ لكل من استقرأ الأحوال ونظر في أول المسلمين وآخرهم، فلا يزالون ظاهرين مرتفعين لهم النصرة والتأييد ما داموا على ذلك. ولذا أرشدهم بعد هذه الآية إلى الجهاد في سبيل الله، وأنهم ما داموا متمسكين بالحق أنهم منصورون. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: اللهم عليك بالرحمة، اللهم عليك بهم وبمن أعانهم ونصرهم، اللهم عليك بهم وبمن مالأهم، اللهم بور مكرهم أجمعين، اللهم اغرِ بينهم العداوة والبغضاء، اللهم فشل خططهم، اللهم خالف بين قلوبهم وآرائهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اقتلهم بحدهم وحديدهم، اللهم احرقهم بنارهم، اللهم هدم ديارهم وفشل خططهم، اللهم انتقم منهم فإنهم مجرمون، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفنا شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم سلمنا وغنمنا، اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم نشهدك نصرك وأنت خير الناصرين لنا ولإخواننا وأنصارنا وأعواننا في كل مكان. اللهم انصرهم وأيدهم بتأييدك، وثبت أقدامهم وآمن روعاتهم، وزد إيمانهم وثبت أقدامهم، ووفقنا وإياهم لما تحب وترضى يا رب العالمين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العون بالمدد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي وسهل بن يوسف عن سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان، فزعموا أنهم أسلموا واستمدوه على قومهم، فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين من الأنصار. قال أنس: كنا نسميهم القراء، يحطبون بالنهار ويصلون بالليل، فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر معونة غدروا بهم وقتلوهم، فقنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وبني لحيان. قال قتادة: وحدثنا أنس أنهم قرأوا بهم قرآنا، ألا بلغوا عنا قومنا بأننا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم رفع ذلك بعد، أي نسخ. وقال رحمه الله: باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثا. والمراد عرصتهم العرصة هي البقعة الواسعة التي تكون أمام القرية ليس فيها بناء. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال. تابعه معاذ وعبد الأعلى. حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذان بابان في كتاب الجهاد: الباب الأول العون بالمدد، والمراد بالمدد أي ما يمد به الإمام عسكره وجيشه من الرجال يجعلهم يلحقونهم إذا حصل عليهم نقص في العدد، أو إذا اشتد عليهم القتال ولم يفتح لهم البلد، يمدهم الإمام برجال من عنده لمؤازرتهم ومناصرتهم. وهذا الفعل فيه فوائد: أولا أن هذا عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من هديه إرسال المدد، ثم عمل به الخلفاء، بل كانوا ربما أمدوا الجيش إلى العراق أو إلى الشام من المدينة. وفي هذا العمل أيضا من الفوائد تقوية نفوس المقاتلين، فإنهم إذا قل عددهم أو تعسر عليهم فتح بلاد ربما تضعف الهمم أو تنكسر النفوس، فإذا جاء مدد من إخوانهم لهم كان في ذلك تنشيط لهم ورفع لمعنوياتهم وتقوية لعزائمهم، ففي فائدة عظيمة. أيضا من فوائد ذلك أنه يتيسر بذلك ما يريدون، فرب بلد يوشك على الفتح ولكن بسبب قلة العدد لا يستطيعون من جهة كذا أو من جهة كذا، فإذا حصل لهم مدد غطوا ما يريدون من نقص وحصل الخير لهم ويحصل الفتح والنصر. لا سيما وأن المدد يأتون وعندهم نشاط وما زالوا في قوتهم، ليس فيهم جراح ولم يكن لهم غيبة كثيرة عن البلد، فيأتون في نشاط وقوة. فلذا كان هذا الأمر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العون بالمدد. بقي قوله في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رعل وذكوان وعصية وابن لحيان فزعموا أنهم أسلموا واستمدوا على قومهم فأمدهم بسبعين. قال الحافظ: قال الدمياطي قوله في هذه الطريق أتاه

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: بعد الفتح وبعد الجهد في القتال والتعب والمشقة يريحون أنفسهم ويريحون دوابهم ثلاثا ثم ينصرفون. أيضا في هذا من الفوائد ليظهر تمكنه في الغلبة، ليظهر أنه مستعد لكل ما يأتي إليه بعد ذلك. ولذا قال ابن الجوزي قال إنما كان يقيم ليظهر تأثير الغلبة وتنفيذ الأحكام وقلة الاحتفال، فكأنه يقول من كانت فيه قوة منكم

0: فوائد من إقامته صلى الله عليه وسلم بالصحابة بعد فتحهم لبلد وبعد غلبتهم يقيمون حول البلد ثلاثا، لأخذ الراحة لهم ولدوابهم، ولإظهار تمكنهم من الغلبة واستعدادهم لما يأتي بعد ذلك، ولأجل أن يقيموا طاعة الله ويظهروا شعائر الإسلام في هذه الأرض التي عمل فيها بمعصية الله جل وعلا. قال الحافظ نقلا عن المهلب قال: ولا يخفى أن محله إذا كان في أمن من عدو طارق، أي في أمن من أن يطرقه عدو يباغثه، فيكون ذلك معناه بمعنى الاستعداد وأخذ الأهبة، يقيمون ثلاثا مع الحراسة مع التنبؤ لذلك. فهذا الأمر سنة، أن المسلمين إذا غلبوا وانتصروا يقيمون بعرصة ذلك البلد حوله بعد الغلبة ثلاثا إذا أرادوا أن يرجعوا إلى بلدهم، حتى يظهروا شعائر الإسلام ويظهروا عزة الغلبة والنصر وتمكين الإسلام. فكون المقاتلين يصلون إلى مكان ينتصرون يغلبون ثم يرجعون، هذا كما أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أضرار ومفاسد كثيرة كما هو معلوم مشاهد. فهذان بابان نبه عليهما البخاري رحمه الله، وهي من الأبواب المهمة في كتاب الجهاد. أخي يسأل أين تكون المحاضرة؟ تكون إن شاء الله هنا، كانت أعلنت في مسجد الوعرة ثم نقلت إلى هذا المكان، ونرحب بضيوفنا الذين قدموا من بلاد حضرموت دعاة إلى الله تعالى وزائرين، فحياهم الله وأهلا ومرحبا بهم. وبإذن الله تعالى المحاضرة بين المغرب والعشاء في هذا المسجد. وأخي نبي يقول: غدا أول الأيام البيض. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: كما نسأل الله جل وعلا أن يوفق أهل دماج في اليمن على ما يدفع عنهم كيد الكائدين وإذلال الرافضة المجرمين، وأن يوفق القبائل اليمنية لأنهم في دولة واحدة، لا حرج عليهم أن ينتصروا وينصروا المظلومين. والأمة العربية في السابق في الجاهلية ربما يتحالفون على نصرة المظلوم وقمع الظالم، كما في حلف الفجار الذي يقول النبي: دعيت إلى مثله في الإسلام لفعلت. فأرجو من قبائل اليمن الذين يرون ما يحصل من الحوثيين الرافضة أن يهبوا لينصروا المظلومين ويرفعوا الظلم عنهم ويذلوا الظالمين. ثم هؤلاء الحوثيون ما الذي جعلهم يريدون أن يكونوا موضع قدم لعمائم طهران حتى فيدنسوا جزيرة العرب بضلالات مجوس فارس والشيعة التي هناك؟ فنسأل الله جل وعلا أن يحبط كيدهم ويحبط كيد من كل من يريد للأمة الإسلامية شرا، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
2: ولا بد أولا من توحيد الصفوف، لا بد من اجتماع الكلمة، لا بد أن تكون الجهود كلها موحدة، جهود العلماء وطلبة العلم والدعاة، جهود القادة والعسكريين والمجاهدين، جهود التجار وأرباب الأموال وأهل الخير، جهود الإعلاميين، جهود السياسيين، جهود كل طوائف المجتمع.

0: يجب أن تكون جهوداً متوحدة، جهوداً متفقة حتى تثمر، حتى لا يستطيع العدو أن يصل إلى المسلمين بالضرر، فإنه عدو حاقد، إنه عدو حاقد قد امتلأ قلبه حقداً وغيظاً على هذه البلدان السنية التي تجرع فيها كأس المرارة والتي هزم فيها أشد الهزيمة، فهو عدو حاقد. وقد أمر الله سبحانه بجمع الكلمة فقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فلا تنازعوا فتفشلوا، فالتنازع فشل، والتنازع ضعف، والتنازع ذهاب للقوة، واجتماع الكلمة سد منيع في وجه هذا العدو. فندعو جميع المسلمين بشتى طوائفهم وبشتى مكانتهم في المجتمع أن تتوحد جهودهم للتصدي لهذا العدو، فإنهم ما داموا متوحدين فلن يقدر عليهم ولن يستطيع وصولا إليهم، وإنما غالبا يصل ويتسلط على المتفرقين، على المتناحرين، على المختلفين. أما إذا كانت الجهود واحدة فلن يقدر عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى. إن الناظر إلى حال هؤلاء الأعداء وما هم عليه يرى أن الداعي إلى جهادهم أمر واضح كفلق الشمس، لم يعد الأمر خافيا. جربهم المسلمون ورأوا أفعالهم ورأوا إعلامهم ورأوا ما ينشرونه، فرأوا في ذلك الكفر البواح. فلا يخفى ذلك إلا على أعمى، أعمى الله قلبه عن بصر الحق ومعرفته، وإلا فقد انتهكوا حرمة الكتاب، انتهكوا حرمة هذا القرآن، أعلنوا في قنواتهم بالحرف الصريح أنه كتاب ناقص، أن هذا القرآن عمى، أن هذا القرآن ضلال، وصاروا يصرحون بذلك، داسوا هذا القرآن كما رآه العالم بأقدامهم أمام مرأى ومسمع من المسلمين، أحرقوا مئات المصاحف بل آلاف المصاحف في كثير من المساجد أو المراكز التي تمكنوا منها. هكذا كذبوا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا هي كذب، وطعنوا في صحابته الذين نقلوا إلينا الدين، بل اعتقدوا كفرهم واعتقدوا ضلالهم وصرحوا بأنهم أئمة الضلال الذين يقودون الناس إلى نار جهنم، كما يقول كبيرهم أن الصحابة أئمة الضلال. كفروهم وطعنوا فيهم، فما بال ديننا إذا كان هؤلاء الصحابة الذين نقلوا إلينا القرآن ونقلوا إلينا السنة بهذا المستوى؟ معنى أننا على دين باطل، على دين مهدوم. المسلمون من 1400 سنة على حد مقالة الرافضة يسيرون على ضلال. وهكذا طعنوا في أم المؤمنين صراحة، وينادون المجاهدين في كثير من الجبهات يقولون لهم: يا أبناء الزانية، يريدون أم المؤمنين. عائشة رضي الله عنها كان كبيرهم وسيدهم إلى النار يأخذ كلبة سوداء كما ذكر صاحب كتاب التشيع في صعده، ويدفنها، ثم يقول: هذه عائشة أقيموا عليها الحد، أرجموها حتى تموت، لأنه لم يقم عليها الحد في زمن الرسول. كل هذه من عقائدهم التي صرحوا بها أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. ولهذا يقول جعفر ابن محمد الصادق الذي يفتري عليه الرافضة كذبا قال: ما أنزل الله آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع. ما أنزل الله في المنافقين آية إلا وهي في من ينتحل التشيع. ولذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: فإن الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة، فأوسع أبواب النفاق والزندقة هو الرفض. فما من أحد أراد أن يطعن في دين الإسلام إلا انتحل نحلة الرفض حتى يطعن في الإسلام باسم الإسلام. نحن مبغى على ديننا، على أهالينا، على أموالنا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. فالمقاتل دون ماله، دون دينه، دون دمه، دون عرضه شهيد في سبيل الله. هؤلاء قوم نكثوا العهد، نكثوا الميثاق، طعنوا في الدين. وقد قال الله سبحانه: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
0: دل دلالة واضحة على وجوب التصدي لهم وعلى أن قتالهم من أعظم القرب إلى الله جل وعلا. هؤلاء خوارج خرجوا على المسلمين قتلا وسفكا للدماء وتخريبا. وقد جاء في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود شر قتلى تحت أديم السماء خير قتيل من قتلوه. هذا الأمر الذي تمناه نبينا عليه الصلاة والسلام لو أدرك الخوارج أن يفعل بهم هذا الفعل: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، قتل الكفار، لأقتلنهم قتل المشركين. ثم بين أنهم شر قتلى تحت أديم السماء وأن خير قتيل من قتلوه. فهؤلاء هم شر الخوارج، هؤلاء هم ذروة الخوارج، بل جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض. فكلام نبينا عليه الصلاة والسلام في الخوارج الذين لا يدينون بمثل هذه العقائد، كيف إذا كان مع الخروج عقيدة الرفض، الاثني عشري، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة؟ لا شك أن قتالهم أوجب. ولذا فقد أجمع العلماء كما حكاه شيخ الإسلام، أجمع أهل العلم على أن قتال الرافضة قتال مشروع، وأن قتالهم ليس من جنس قتال الخوارج، بل قتالهم أشد من قتال الخوارج. فإنهم جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة. أيرضى المسلم أن تصير هذه المنابر يلعن فيها الصحابة كما يلعنون في صنعاء وغيرها من الأماكن؟ اتخذت منابر المسلمين التي يعلم فيها الدين منابر للطعن في الصحابة رضي الله عنهم، لتكفيرهم بصريح العبارة، للطعن في الدين، للطعن في هذا القرآن، للطعن في عرض الرسول عليه الصلاة والسلام. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلم أن يأتي أبناؤه وأحفاده على عقيدة الرفض؟ فإن عقيدة الرفض تدرس الآن في المدارس، تدرس الآن في التجمعات، تلقن للناس بالقوة في الأماكن التي سيطر عليها الرافضة. فالمدرسة تدرس في عقيدة الرافضة، والمسجد تلقى في عقيدة الرافضة، والأسواق تنشر فيها عقيدة الرافضة، والتجمعات تلقى في عقيدة الرافضة. كيف سينشأ جيل بعد 10 سنين وبعد 20 سنة؟ كيف سيكون حال تلك البلدان التي سيطر عليها الحوثيون؟ سينشأ جيل لا يعرف العقيدة الصحيحة، سينشأ جيل لا يعرف العقيدة المستقيمة، فتغير عقيدة المسلمين. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلمون أن يأتي الرافضة يغيرون دينهم وعقائدهم؟ فواجب أن تتفق الجهود وأن تتحد الكلمة في التصدي لهؤلاء من جميع المسلمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل من جهز غازيًا أو خلفه بخير. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا الحسين قال: حدثنا يحيى، حسين بن ذكوان المعلم، يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: لأن ذلك أعم من أن يكون في حياته أو بعد موته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجبر قلب أم سليم بزيارتها، ويعلل ذلك بأن أخاها قتل معه، ففيه أنه خلفه في أهله بخير بعد وفاته، وذلك من حسن عهده صلى الله عليه وسلم. هذا حاصل ما في هذا الباب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. في هذه الآية العظيمة يبين الله تعالى صفات قوم ممن اختارهم الله واصطفاهم، وأن الأمر بيد الله جل وعلا، يختار من عباده لفضله من يشاء. فإن أعرض قوم أتى بغيرهم وبخير منهم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. وفي هذه الآية يقول الله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذا ارتد من ارتد عن دين الله فسوف يأتي الله جل وعلا بمن هو خير منه وبمن هو أفضل منه، فسوف يأتي الله بقوم صفة هؤلاء القوم يحبهم ويحبونه، يحبهم الله جل وعلا ويحبون الله جل وعلا، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، بين المؤمنين وفي معاملتهم للمؤمنين متواضعون مترفقون بهم صابرون عليهم لين جانبهم أذلة على المؤمنين، وفي المقابل أعزة على الكافرين إذا واجهوا الكافرين وقابلوهم وجاهدوهم، قابلوهم بعزة الإسلام ولم يرضوا بالذل والخنوع لهم من صفاتهم، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون أهل الكفر والشرك بأيديهم وألسنتهم وأموالهم، ولا يخافون لوم الناس ولا عتاب الناس، لأنهم ليس لهم هم في إرضاء الناس، إنما همهم في رضا الله جل وعلا. ثم قال في آخر الآية: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه المكارم التي أعطاها الله جل وعلا هؤلاء القوم هي من فضل الله العظيم الذي يخص الله تعالى به من شاء من خلقه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هؤلاء القوم جاء عند ابن أبي حاتم في تفسيره، والطبري في تفسيره وغيرهم، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم قوم هذا. وفي رواية قال: هذا وقومه، وأشار إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. الأشعريون أهل اليمن الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين ومتفقهين في الدين وناصرين للإسلام، هم القوم الذين يحبهم الله ويحبونه، هم القوم الذين وصفهم الله بقوله: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هم القوم الذين قال الله فيهم: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا وقومه، هذا ومن جاء معه من قومه مؤمنين مهاجرين، هم الذين اصطفاهم الله وفضلهم بهذا الفضل العظيم. عباد الله، فضل أهل اليمن وما ورد فيهم من الأدلة الكثيرة أمر كثير واسع، ولكن في هذا المقام نذكر نبذة مما ورد في الدليل عن نصرة أهل اليمن للدين، وأنهم هم أنصار الدين وأنصار الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه، ولا يزالون أنصارا للدين إلى يوم القيامة. فمن ذلك هذه الآية التي أثنى الله عليهم بها أنهم أذلة على أهل الإيمان، أعزة على أهل الكفر، وأنهم يجاهدون في سبيل الله طلبا لرضا الله. هكذا أيضا مما ورد في نصرتهم للدين وأنهم مدد أهل الإسلام ما جاء عند الطبراني وأبي نعيم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جل وعلا استقبل بي الشام واستدبر بي اليمن، فقال: إني جعلت لك ما أمامك غنيمة ورزقا، وجعلت لك ما وراءك مددا. إني جعلت لك ما أمامك، أي الشام، غنيمة ورزقا، فيها الخيرات، فيها الأموال، فيها الكنوز، جلب المسلمون منها غنائم كثيرة. قال: وجعلت لك ما وراءك مددا، وإن لم تكن فيها الكنوز كما في الشام في ذاك الزمان، لكن كان فيها الرجال الصادقون الذين هم مدد أهل الإسلام ونصر الله جل وعلا بهم الإسلام، فهم مدد، هم الذين نصروا الإسلام في أول أمره. جاء عند الطبراني عن عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام حين كان يحفر الخندق وكان محاصرا من المشركين في المدينة جعل يضرب صخرة عظيمة، وكان مما قال: فتحت فارس، فتحت بلاد الروم، ثم قال: جاء الله بحمير أنصارا وأعوانا. رأى قصور صنعاء كما في بعض الروايات قال: إني أرى قصور صنعاء وهو محصور في المدينة، جاء الله بحمير أعوانا وأنصارا. وفعلا فتحت اليمن برسالة، لم تفتح بقتال، أرق قلوبا وألين أفئدة، بلدان الجزيرة العربية والشام وما حولها والعراق فتحت بالسيف، وأما أهل اليمن فأسلموا برسالة من نبيهم عليه الصلاة والسلام، فلما قرأها عليهم علي رضي الله عنه أسلموا. فجاء الوحي إلى رسول الله أن همدان قد أسلمت، فخر ساجدا وقال: السلام على همدان، السلام على همدان. جاء الله بهم أعوانا وأنصارا لهذا الدين. وجاء عند الطبراني والبزار عن سلمة بن نفيل السكوني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، إني لأجد نفس الرحمن، والنفس بمعنى التنفيس أي تفريج الله تعالى عن المؤمنين وتنفيسه عنهم ونصرته لهم يأتي من اليمن. وفعلا أهل اليمن هم الذين قاتلوا أهل الردة حين ارتد من ارتد ممن كان قد أسلم من الأعراب ومن القبائل. جاء أهل اليمن رضي الله تعالى عنهم وقاتلوا مع الصديق رضي الله عنهم في حروب الردة، كانوا يأتون في زمن عمر أمدادا عظيمة، وشاركوا في الفتوحات التي كانت في زمن عمر في القادسية، في فتح العراق، في فتح فارس، في فتح الشام، كان كثير من قادتهم ومن قادة تلك الفتوحات هم من اليمن. لما كانت تقبل أمداد أهل اليمن كما في صحيح مسلم كان عمر رضي الله عنه يستقبل أمداد أهل اليمن ويكرمهم ويسألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ أفيكم أويس بن عامر القرني؟ حتى جاء مدد من أهل اليمن يوما فقال عمر: أفيكم أويس بن عامر؟ قالوا: نعم. قال: أنت من مراد، أي من مأرب؟ قال: نعم. قال: من قرن كانت لك والدة وكنت بها بارا فتوفيت وكان بك برص فعافاك الله منه. قال: نعم. قال له عمر: استغفر لي. عمر أمير المؤمنين يسأل من هذا الرجل الذي أقبل مع أمداد أهل اليمن من مراد أن يستغفر له. قال: إني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يقدم عليكم رجل من أهل اليمن يقال له أويس بن عامر، من لقيه منكم فليسأله أن يستغفر له. وفي بعض الروايات: خير التابعين رجل يأتي مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن يقال له أويس بن عامر، فمن لقيه منكم فليستغفر له. قدموا أمدادا في زمن عمر، ثم بعد زمن عمر، بل وفي زمن فتوحات الأندلس وغيرها من بلاد المسلمين كان كثير من قادة تلك الجيوش ورجالها وأفرادها هم من أهل اليمن. فتحت بهم كثير من بلاد مصر، فتحت بهم أرض مصر، وسميت مواطن وبلدان في مصر بأسمائهم، ولا تزال إلى اليوم تسمى بأسمائهم. قدم أناس من كندة والسكون وتجيب، وهم الذين ينصرون الإسلام. جاء في رواية في حديث أبي موسى السابق، جاء في رواية عن جابر وعن ابن عباس لما نزلت الآية فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال قوم من أهل اليمن، من كندة، ثم من السكون، ثم من تجيب، وهذه كلها في بلاد حضرموت. فكندة مملكة شهيرة كانت في بلاد حضرموت وامتدت إلى بلاد نجد، وهكذا السكون هو بطن من كندة، وهكذا تجيب هم بطن من كندة في شمال حضرموت ما بين حضرموت ومأرب. لا يزال قبيلة التجيبيين والتجيب في مصر إلى اليوم، وخرج منها العلماء الكثير، وهم الذين فتحوا تلك البلاد. أهل اليمن أرادوا إيواء الرسول صلى الله عليه وسلم حين حاربه قومه وكثير من العرب، فكان يطوف على القبائل في موسم الحج يقول: من يأويني فأبلغ دين ربي، من ينصرني فأبلغ دين ربي. فأتاه أهل اليمن فوعدوه بالإيواء والنصرة، وأتاه الطفيل بن عامر كما البجلي كما في صحيح مسلم قال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنعه، حصن تتحصن به ومنعه أناس يمنعونك ويدافعون عنك؟ فقال النبي فواعده النبي عليه الصلاة والسلام: إلى العام المقبل. خشي أن قومه لا يفون له، قال: يا رسول الله، أشاور قومي وآتيك في العام المقبل ليهاجر إليهم لينصروه. فشاء الله أن يكون هذا الفضل للأنصار، والأنصار هم من اليمن، لأهل المدينة، سبقوا قبل موسم الحج وواعدوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجر إليهم وهم ينصرونه. وإلا قد أراد أهل اليمن نصرته وصيانته والدفاع عنه، وأن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم، فهم أنصار الدين، هم الذين أجر الله تعالى على أيديهم خيرا كثيرا في أول هذا الإسلام، وكانوا مشاركين في الفتوحات الإسلامية التي جرت في زمن الخلفاء رضي الله عنهم وفي من بعدهم، حتى حملوا الإسلام وأوصلوه إلى مشارق الأرض ومغاربها، وأوصلوا الإسلام إلى الهند والسند، وحملوا هذه الرسالة إلى أنحاء الأرض جهادا في سبيل الله ودعوة إلى الله ونصرة للدين، ولا يزالون كذلك، فهم مدد أهل الإسلام إلى أن تقوم الساعة. أقول ما سمعتم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، كما كان أهل اليمن أنصارًا للدين ومجاهدين في سبيل نصرته في أول الإسلام، كذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يكونون في آخر الزمان. جاء في حديث ابن عباس عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من عدن أبين 12,000 ينصرون الله ورسوله، هم خير من بيني وبينهم. يخرج من هذه البلاد من عدن أبين، وأضاف عدن إلى أبين للتمييز بينها وبين عدن الأخرى، فإن في بلدان أخرى بلدانا تسمى عدن، ولكن المراد بهذا الحديث عدن أبين التي هي متصلة بها، يخرج منها 12,000 من الصادقين المسلمين المجاهدين في سبيل الله، أصحاب عقائد سليمة وأصحاب طرق مستقيمة، ليسوا بأصحاب أفكار فاسدة. يخرج من عدن أبياً 12,000 جيش عظيم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث لن يغلب 12,000 من قلة. فعلهم قال ينصرون الله ورسوله، هم خير من بيني وبينهم، خير الناس بعد قرن الصحابة رضي الله عنهم هذا الجيش العظيم الذي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بخروجه. ينصرون الدين، ينصرون الله ورسوله، فأهل اليمن هم أنصار الدين في كل زمان ومكان، ولا يزالون كذلك. ولعل الله جل وعلا لهذا الأمر قدر بحكمته البالغة أن يكونوا على هذا الحال، فليسوا بأهل ترف، كثير منهم يعيش في فقر، في كثير من الأحوال والأزمان لم تستقر أوضاعهم ليتربوا على الجلد وليكونوا أهل صبر، لأنهم هم أنصار الدين، لأن الترف يضعف الهمم، يضعف العزائم والقوى، فجعلهم الله تعالى بهذا الحال. ولعل من حكمته العظيمة أنه اختارهم لأمر أعظم من الدنيا، اختارهم لأمر أعظم من متاع الدنيا والترف فيها، اختارهم لنصرة الدين، لحمل هذا الإسلام، لبثه في الأرض، لدفع الظلم عن المظلومين. فهؤلاء هم أهل اليمن كما أخبرت عنهم الأدلة من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا يزالون كذلك أنصارا للدين. فعلى أهل اليمن أن يعرفوا ما حباهم الله تعالى به من هذه الفضيلة، وأنهم أنصار لهذا الإسلام في كل زمان ومكان، وعليهم أن يشعروا بهذه المسؤولية وأن يرضوا بهذا الأمر العظيم، وألا يقروا خبثا في أوساطهم، ألا يقروا شرا في أوساطهم. هؤلاء الرافضة اليوم يعيثون في أرض اليمن بالفساد، فعلوا ما فعلوا في أمر الدين وأمر الدنيا، طعنوا في نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته، طعنوا في كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، انتهكوا الأعراض، سلبوا الأموال، سفكوا الدماء، عطلوا بيوت الله ومساجده عن ذكر الله تعالى وإقامة الصلاة، أذلوا المسلمين، أهانوا كرامة كثير من اليمنيين. فعلى أهل اليمن أن يستيقظوا من غفلتهم، آن الأوان لإزالة هؤلاء الأشرار عن بلاد اليمن، عن بلاد الإيمان والحكمة، آن الأوان لإخراجهم منها. نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا يبقى في جزيرة العرب مشرك، ولا يقر فيها دين غير دين الإسلام، واليمن من الجزيرة التي لا يجوز أن يقر فيها دين غير دين الإسلام، ولا أن يقر فيها أحد من أهل الشرك. الرافضة يدعون إلى الشرك، يريدون إحياء الشرك والأضرحة والقبور والمزارات. فعلى أهل اليمن أن يتكاتفوا وأن يتعاضدوا، وهذه بادرة خير في أيامنا هذه. نسمع عن تجمعات لكثير من أهل اليمن، إن صدقوا مع الله وصححوا النية وأرادوا بتجمعهم ذلك حفاظا على الدين ونصرة للمظلومين، فسينصرهم الله جل وعلا وسيعينهم، وعليهم ألا يتخاذلوا وألا يضعفوا، بل عليهم أن يستعينوا بالله. ولينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فما هي إلا أسباب يبذلها العباد، والنصر بيد الله. أخبر الله أنه أنزل يوم بدر ملائكة، ثم أخبر أن نزول الملائكة إنما هو بشرى للمؤمنين، وإلا فالنصر من الله، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. هؤلاء الملائكة الذين نزلوا للقتال مع المسلمين هم بشرى من الله لتطمئن القلوب بذلك، وإلا فالنصر أولا وآخرا من الله. فبذل السبب واجب، والعمل بالأسباب واجب، مع التوكل على الله سبحانه. فعلى أهل اليمن أن يجمعوا رأيهم وأن يوحدوا كلمتهم وأن يصححوا نيتهم وأن يستعينوا بالله جل وعلا لدحر هذه الشرذمة القليلة اليسيرة التي هي في أوساط أناس طيبين كثير. والله لن يعجز أهل اليمن أمر الرافضة، إن أمرهم يسير لو صدقوا مع الله جل وعلا وتكاتفوا وتناصروا، سينصرهم الله سبحانه وتعالى وسيعينهم. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقوي عزائم اليمنيين لاستئصال هذه الفئة الباغية. اللهم قو عزائم المسلمين، اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم، اللهم قو عزائمهم، اللهم انصرهم على أعداء على عدوك وعدوهم من الرافضة المعتدين. اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم شتت شملهم وفرق صفوفهم وأغر بينهم العداوة والبغضاء. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب السرعة في السير. وقال أبو حميد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد أن يتعجل معي فليتعجل. وهذا الحديث سبق بطوله موصولا عند المصنف في كتاب الزكاة. قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى، وهو ابن سعيد القطان، عن هشام ابن عروة

أحى يقول وأنا أسمع فسقط عني عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أي كيف كان يسير؟ قال فقال فكان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص، والنص فوق العنق. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن أبيه، وهو أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في طريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع، وهي زوجته صفية بنت أبي عبيد، فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق، ثم نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما، وقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. هذا الباب باب السرعة في السير، أي الإسراع في المشي، وكل هذه الأحاديث التي ذكرها كان فيها الإسراع في الرجوع، في الرجوع إلى الأهل والبلد. أثر أبي حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي حميد، إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد أن يتعجل معي فليتعجل. وقول متعجل يفيد أنه سيسرع في سيره، أي الذي يخرج سريعا ولا يتأخر، وأيضا يسرع في سيره. وحديث أسامة بن زيد حين سئل عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أي حين دفع من عرفة إلى المزدلفة، وأيضا حين رجع إلى المدينة، فقال كان يسير العنق، والعنق هو نوع من السير متوسط، ليس بالسريع ولا البطيء، فإذا وجد فجوة نص، والفجوة هو المتسع بين الشيئين، أي إذا وجد فراغا في الطريق نص، والنص هو أسرع من العنق، أي إذا وجد متسعا وفراغا في الطريق وعدم زحام أسرع السير. والأثر الذي يليه عن ابن عمر، أي الشاهد منه موقوف على ابن عمر، أنه بلغ وأن زوجته صفية بنت أبي عبيد اشتد بها المرض فأسرع السير، أي ليدرك زوجته لعلها تعهد إليه بشيء إذا كان قد حضرها الموت. والحديث الأخير الشاهد من قوله فإذا قضى أحدكم نهمته، أي حاجته من سفره، فليعجل إلى أهله.

ليبادر بالرجوع. ومحتمل أيضا أن يتضمن قوله فليعجل أن يسرع في السير، وإلا فمعنى فليعجل إلى أهله كما في الحديث الأول إني متعجل، أن يبادر بالرجوع ولا يتأخر ولا يبقى محبوسا في سفره. فاستدل بها البخاري رحمه الله على السرعة في السير، ومثله أيضا السرعة في السير بالركوب على السيارة ونحوها، مكان الزحام، مكان تواجد السكان الذي يخشى منه أنه إن أسرع يضر بغيره لا يسرع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يسير العنق سيرا معتدلا. فإذا وجد فراغا في الطريق ومتسعا وعدم زحام وأسرع فله ذلك، لكن ليس سرعة تؤدي به إلى الهلاك ويغلب على ظنه أنه يهلك فيها، بل سرعة يستطيع معها التحكم بسيارته أو يكون عارفا بهذا الطريق حافظا لمواضعه، بحيث أنه يعلم متى يسرع ومتى لا يسرع فلا بأس. قال الحافظ: قال المهلب: تعجله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليريح نفسه ويفرح أهله. فهذه فوائد: يريح نفسه من عناء السفر، وأيضا يفرح أهله بقدوم عليهم، وأيضا يفرح من ينتظره من المسلمين بالمدينة ومن يترقب رجوعه. قال: وتعجله إلى المزدلفة، أي حين تعجل حين دفع من عرفة، ليتعجل الوقوف بالمشعر الحرام، أي ليدعو، لأن وقته يفوت، وهو أيضا لا يتكرر، إنما يأتي في العام مرة، فكان حرصه على الوصول إليه سريعا ليتعجل الوصول إليه ويحرص على الدعاء فيه. فإذا هذا الباب مع هذه الأحاديث يدل على جواز السرعة في السير، سواء كان على ما يسافر عليه الأقدمون من الإبل ونحوها أو على سيارات، لكن بشرط لا يكون في إسراعه إضرارا بغيره، ولا يكون يغلب على ظن حصول الضرر له، بل في شيء ليس فيه ضرر، فإن الضرر مرفوع في الشريعة، لا يضر بغيره ولا يضر بنفسه. أخوني يقول: ما مناسبة هذا الباب لكتاب الجهاد؟ واضح المناسبة، لأن الجهاد كثيرا ما يكون في سفر، يحتاج إلى سير إلى سفر، فيسرع في ذهابه إليه أو رجوعه، وغالبا أن الجهاد يحتاج إلى ركوب، فإذا احتاج السرعة فيه وأسرع فهذا دليل. أخي يقول: ما هي العتمة؟ العتمة هي العشاء، وقد نهي عن تسميتها بالعتمة. وأخي يقول في الحديث، حديث ابن عمر: صفية زوجته، قال: هل هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي زوجة عبد الله بن عمر، أما زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فهي صفية بنت حيي بن أخطب. وأيضا قد قال الله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فلا يحل نكاح أزواجه صلى الله عليه وسلم بعده، لأنهن أمهات للمؤمنين،
وأما هذه الصفية بنت أبي عبيد فهي من التابعين، من أهل العلم من قال لها إدراك أدركت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليست صحابية ولم تكن ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.

0: أهل الإسلام ينفذون مخططات الكفار وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فمنع الحج ومنعت العمرة وقل عدد الحجاج والمعتمرون من أجل المحافظة على الأرواح والأجساد، وفي حقيقة الأمر هو مخطط من مخططات الكفار. قبل أغلقت المساجد، عطل الصلاة الجماعة، فرقت الصفوف تنفيذ لخطط الأعداء، لكن الذي أمر بذلك ونفذ لم يقصد محاربة الدين، وإنما من أجل المحافظة على الأنفس والأرواح. وها نحن في هذا اليوم بدأ محاربة الجهاد، بدأ محاربة الجهاد ومنع جهاد الحوثيين الرافضة. ليس من أجل الدفاع عن الرافضة، ربما الذي يسعى إلى ذلك ممن قد جاهد الرافضة، ممن قد قتل من آبائه وأبنائه وإخوانه وأفراده، ولكن لأمور أخرى. آخر ما أطلقوا التهم على المجاهدين بأنهم يخدمون الإخوان المسلمين وبأنهم ينفذون أوامر علي محسن الإخواني، ثم تجد محاربة للمجاهدين، اللمس والطعن في المجاهدين الذين يجاهدون من أجل الله، الذين قادوا المعارك، والذين كثير من قادة الجنوب الآن كانوا أفراد تحت هؤلاء القيادة من السلفيين الذين تخرجوا من دار الحديث بدماج. ثم نسمع الآن الطعن واللمس في هؤلاء المجاهدين الذين ما خرجوا من أجل مناصب ولا من أجل رتب ولا من أجل مطامع ولا من أجل أموال، وإنما خرجوا من أجل الله تبارك وتعالى، وهم ماضون على ذلك. وإن حاربهم من حارب وإن لمز فيهم من لمز، والعاقبة للتقوى. وما هذه الحروب إلا نخل وتصفية، ولا يبقى إلا الخلص ممن جاهد الحوثيين من أجل الله تبارك وتعالى، لا من أجل المناصب ولا من أجل الرتب ولا من أجل المسؤولية ولا من أجل الوطن ولا من أجل الثروات، وإنما عقيدة من أجل الدفاع عن دين الله تبارك وتعالى، من أجل الدفاع عن عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مغفل وجاهل من ظن أنه يستطيع أن يتعايش مع الحوثي، جاهل ومغفل من ظن أن الحوثي سيقف في المناطق الشمالية وأنه سيكون رئيسا على الشمال وسيترك لنا الجنوب ونكون دولتان متجاورتان، كل دولة لها حدودها ولها حرمتها ولها مجورتها، فإن مشروعه ليس إلى حدود الشمال وإنما لتنفيذ المخطط الإيراني. نعم يا عباد الله، فالآن يحارب الجهاد باسم أن المجاهدين يخدمون الإخوان المسلمين. ومن الذي تكلم على الإخوان المسلمين؟ أليس الإمام الوادعي رحمه الله تعالى؟ أليس الشيخ الهجوري حفظه الله تعالى؟ أليس طلاب دماج هم الذين حذروا من الزنداني؟ والزنداني كان له شأن في الدولة، وكانت الوزارات كلها بيد الإصلاح، وزارة الأوقاف ووزارة التربية ووزارة الصحة وكذلك الأمن والبحث الجنائي وكل ذلك، ولم يقف في وجه الإخوان المسلمين في اليمن إلا العلامة الوادعي رحمه الله تعالى، والشعب كله كان وراء هؤلاء، فتحت لهم المدارس والمعاهد والجامعات وغير ذلك. ثم يقوم الآن الذي ربما ما يصلي ويتلاعب بالصلاة ويطعن في أئمة وفي مشايخ وفي طلبة علم وفي مجاهدين، فعلينا أن نفيق يا عباد الله وألا نادن بترويج مثل هذه الأشياء وبإيقاف جهاد الحوثيين في بلادنا. نعم يا عباد الله، فباسم الدين والمحافظة على الأرواح والأجساد تحارب المساجد، يحارب الحج، تحارب العمرة، يحارب الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أيها الإخوة على هذا الاجتماع وعلى هذا اللقاء، والذي بفضل الله جل وعلا كان الإخبار عنه متأخراً، ولكن حب الناس للسنة وأهلها وبغض الناس للكفر والبدعة وأهلها، حب الناس للخير ولنصرة الدين ولنصرة السنة ولحب الجهاد في سبيل الله جل وعلا يقبل أهل السنة ويضحي بكل ما عنده. وهكذا يا إخواني يا أيها الإخوة، نصرة الدين ونصرة كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام واجب علينا أيها الناس، بأنفسنا بأموالنا بكل ما نستطيع. نعم أيها الإخوة، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فواجب علينا جميعا أن ندافع عن دين الله جل وعلا، وأن ندافع عن شرع الله سبحانه وتعالى، وعن كتاب الله، وعن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. واعلموا يا أيها الإخوة أن أهل السنة مستهدفون ومعرضون للابتلاء من كفار، من يهود، من نصارى، من روافض، من أهل البدع والأهواء. فأهل السنة الذين يسيرون على الطريق المستقيم والطريق القويم أعداؤهم كثر أيها الناس، وأعداؤهم قد كثر في هذا الزمان من الداخل والخارج، من القريبين والبعيدين. فما علينا يا أهل السنة إلا أن نقف وقفة أولئك الرجال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا سيما في هذا الزمن المتأخر، أولئك الرجال الذين قال الله جل وعلا فيهم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال الله عنهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أولئك الرجال أيها الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء في البخاري في صحيح البخاري في ذلك الرجل خال أنس، وهو ابن ملحان رضي الله تعالى عنه، لما أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم
مع أولئك السبعين القراء الذين يعلمون ذلك الحي فغدروا بهم، وجاء لذلك ملحان بن حرام رضي الله عنه رجل من خلفه ورماه بذلك الرمح فجعل يمسح الدم على وجهه ورأسه ويقول الله أكبر، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. نعم أيها الناس، أولئك الرجال الذين قدموا أنفسهم من أجل الله وفي سبيل الله وفي نصر كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أبو طلحة رضي الله عنه لما كان يرمي المشركين وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتطاول حتى ينظر، وكان أبو طلحة راميا رضي الله تعالى عنه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا يصيبك سهم من القوم، نحري دون نحرك وصدري دون صدرك. مدافع للسنة ومدافع للحق يقدم نحره دون رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو طلحة رضي الله عنه جاء في مسند الإمام أبي يعلى والحديث حسن، وقد كبر رضي الله عنه وكان شيخا، فقرأ قول الله جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا. قال: ما أرى إلا الله أن يستنفرني. فقال لأبنائه: جهزوني، وهو شيخ كبير أيها الناس. فقال أبناؤه: غزوت مع رسول الله حتى مات، وغزوت مع أبي بكر حتى مات، وغزوت مع عمر حتى قتل، نحن نقاتل عنك. قال: لا، فأبى، وأمرهم أن يجهزوه رضي الله تعالى عنه. فجهزوه فركب في سفينة فمات في تلك السفينة، فما وجدوا له جزيرة يقبرونه إلا بعد سبعة أيام، بعد سبعة أيام ولم يتغير منه شيء. الله أكبر أيها الناس، انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. شيخ كبير ومع ذلك يسمع أن الله يخاطبه. كم من آيات نسمعها، وكم من أحاديث نحفظها ونقرأها، أين المتسارعون وأين المتسابقون وأين نحن يا أيها الناس من أولئك الرجال؟ جاء في البخاري في قصة أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، في قصة أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه لما قام في وجوه المشركين فقال له سعد: إلى أين؟ قال: الجنة، يا الجنة دون أحد يا سعد. فتقدم وقاتل قتالا شديدا وقتالا شرسا، ثم بعد ذلك أيها الناس وجدوه مع المقتولين ومع الشهداء به بضعا وثمانين، ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم. ما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، أي بأطراف أصابعه رضي الله تعالى عنه. قال أنس: فكنا نرى أو نظن أنها نزلت فيهم هذه الآية هذه الآية قول الله جل وعلا: رجع
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم

0: أذكار المساء.
1: أذكار المساء.
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فبإذن الله تعالى من يوم
0: الناس إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وهكذا أيها الإخوة ما رواه الإمام مسلم في قصة عمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فقام هذا عمير فقال بخن بخن، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما قولك بخن بخن؟ قال لا يا رسول الله، إني أرجو أن أكون من أهلها، أي من أهل هذه الجنة. قال أنت من أهلها. وأخرج من قرنه تمرات يأكلهن، ثم بعد ذلك قال إنها لحياة طويلة، لئن بقيت حتى أكل هذه التمرات. فرمى بهن وقد وتقدم وقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. نعم أيها الناس، هكذا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وغيرهم كثير يا أيها الناس، بعضهم وجدوا فيه، والحديث صحيح، 84 ليس واحدة منها في دبره، أي في مقدمته، لشجاعتهم رضي الله تعالى عنهم. وهكذا أيها الناس ما جاء في الصحيح، حارثة ابن سراقة لما قتل وكانت أمه تحبه حبا شديدا، جاءت إليه، جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله، تعرف ما في نفسي من حب حارثة رضي الله عنه؟ فأخبرني إن كان في الجنة، إن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك لأفعلن ما أصنع، أو بهذا المعنى. فقال لها يا أم حارثة، يا أم حارثة، أوهبلتي؟ إنها جنان، إنها جنان، وإن حارثة في الفردوس الأعلى. نعم أيها الإخوة في الله، أولئك الرجال وأولئك الأصحاب الذين كانوا يقومون ويفزعون لمثل هذه الأمور أيها الناس. وماذا ننتظر يا عباد الله من أولئك الروافض الحوثيون الخبثاء الجبناء؟ ماذا ننتظر أيها الناس ويا عباد الله ويا أهل السنة؟ ما رأينا منهم إلا الغدر والخيانة والكذب والنفاق والكفر والمكر وغير ذلك أيها الناس. فيا عباد الله، فإن الله عز وجل يقول وإن عدتم عدنا. وهكذا يا أهل السنة، ينبغي علينا، بل يجب علينا، أن نقف كلنا وقفة رجل واحد تجاه أولئك الأنجاس الأرجاس الذين يعيثون في الأرض الفساد، ويعبثون بالأرض، ويستهينون الناس، ويبغون على الناس، ويبطشون بالناس وبدماء الناس. فيا أهل السنة ويا رجال السنة، إن لم تقوموا بهذا الواجب العظيم، من الذي يقوم به؟ روى الإمام أبو داود من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم، لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم.
اليوم. نعم أيها الناس، فنخشى أن يصيبنا الذل والهوان والخور بسبب حبنا الدنيا، بسبب حب الدنيا وبسبب الركون إليها. فقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في السلسلة الصحيحة يقول عليه الصلاة والسلام: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير. فأنتم كثير يا أهل السنة، أنتم كثير في هذا الزمان. قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة المهابة من قلوب عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا. ما لك يا فلان؟ قال: مشغول بالدنيا، مشغول بالتجارات. اتق الله جل وعلا يا أخي المسلم. حب الدنيا وكراهية الموت. نعم أيها الناس، الموت حق، كلنا سنلقاه في بيوتنا، في مساجدنا. ولو كنتم في بروج مشيدة، متى كتب الله عليك الموت ستلقاه والله. نعم أيها الناس، تعددت الأسباب والموت واحد، من لم يمت بالسيف مات بغيره. نعم والله، تموت في سبيل الله وفي الجهاد في سبيل الله وفي المرابطة في سبيل الله، ولا أن تموت وأنت غارق في الدنيا، غارق في المعاصي، غارق في البعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا تشغلن الدنيا يا إخواني، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فأين نصرة إخواننا أيها الناس في تلك البلاد ونحن نتصل ونسمع الهاونات: قتل فلان وأصيب فلان، ونحن نتفرج نسمع ونتفرج. اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك. أين العدة التي قال الله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فهبوا يا رجال السنة ناصرين لإخوانكم، والأمر لا يحتاج والله إلى ملل ولا إلى تفكر ولا إلى جلسات، بل والله يجب علينا أيها الناس أن نهب ونناصر إخواننا ونفعل كما سبقنا من قبل، كما سبق من قبل. نعم أيها الناس، فيا إخواني والله نخشى من الخذلان، ونخشى من الهوان والخور والتخاذل عن هذا الأمر العظيم أيها الناس.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد

0: فلا نجد في أوساطنا من يخذل ومن يتهاون. نعم أيها الإخوة، وأخبركم أيها الإخوة بإذن الله رب العالمين، بإذن الله رب العالمين نعلنها صراحة تشجيعا لنا ولإخواننا للسنة إن شاء الله من يوم السبت القادم، من كان متأهب ومستعد إلى أن يطلع إلى كتاف إلى تلك الأرض فليأتي إلى الجامع الكبير بإذن الله، وأنا معهم وأنا أولهم بإذن الله جل وعلا، ونطلع ونناصر إخواننا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. هذا أول فوج، ثم الإخوة يفوجون، الإخوة من كل مكان. نعم أيها الناس، والله لو أن تطلع بمالك بمالك أنت وتسلم حق الباص، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. نعم، ومن عنده شيء فلا يبخل على إخوانه، إما بسيارة وإما بمال أو بشيء، فبإذن الله جل وعلا أننا نطلع مع إخواننا تشجيعا وتحريضا بإذن الله جل وعلا في يوم السبت. من كان مستعد فليأتي إلى الجامع الكبير ويبيت فيه، ولو أن نستلف أموالا للسيارات حتى نناصر إخواننا، فإن هذا الأمر والله لا يحتاج إلى تراخي ولا يحتاج إلى تأخر، بل يحتاج إلى مسارعة ومبادرة. ولذلك يقول الله انفروا، نفرنا الله سبحانه وتعالى وأمرنا الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه، ونسأله الجبار أن يخسف بالرافضة، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يدمرهم تدميرا. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم احفظ إخواننا والمسلمين في كل مكان، اللهم احفظهم من كيد الروافض، اللهم ثبتهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.
1: انتبه انتبه
2: انتبه
1: انتبه أيها المسلم الكريم، أن يدخلك بسبب أن يحصل لك شيء من البلاء العجز أو الخور أو أن يحصل في أوساطنا أننا لسنا على الحق. لا لا لا، نحن على الحق، والنصر حليفنا، وسيأتي يوم بإذن الله نقول هذا اليوم بيوم كتاب وسيأتي يوم بإذن الله نقول هذا اليوم بيوم دمك وسيأتي يوم بإذن الله يجعل الله

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم أهل السنة بمودية أن يقدموا لكم
1: إياك أيها المسلم أن توطن نفسك لتلك الوثيقة الخبيثة وأن تتنازل عن دينك وأن تتنازل عن مبادئك وأن تتنازل عن أصول دينك. لا قم دائما وأبدا إلى الأمام مهما حصل ومهما نزل.
2: قدم
1: وامضي
2: وأبلي
1: بلاء حسنا وما حصل فالأمر لله.
3: الأمر لله.

0: هذه الكلمة.
1: الأخ الفاضل حسين الصلاحي اليافعي حفظه الله تعالى، وهي بعنوان
2: وطن نفسك للتضحية في سبيل الله
0: والآن نترككم مع هذه المادة.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
4: استووا

استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

அல்லாஹ் لمن حمده الله أكبر

الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله
0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: واحتاج أن يقيم جمعة وليس هناك ضرر على المرابطين، بعضهم يرابط وبعضهم يصلي، فلهم الحق، لهم حق أن يصلوا جمعة. وإذا وجدت قرى فالأفضل أن يقيموا الجمعة في القرى التي حول المواقع ويصلون معهم، فما عليهم جمعة هؤلاء. إذا كانوا مسافرين ما عليهم جمعة ولا يقيمون الجمعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تقشعر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسما، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق،

كلمة العذاب؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى

وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبح

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أخٌ يقول: فائدة. قال الشيخ رحمه الله: مما ينبغي أن يعلم أن الرافضة لو تمكنوا من أهل السنة لا مكنهم الله من ذلك، لاستحلوا منهم ما لا يستحله اليهود والنصارى. ومن شك في كلامي قرأ تاريخ الرافضة. المصدر: إلحاد الخميني في أرض الحرمين. هذا لا شك فيه، نعم، قد رأيناه بأعيننا، سواء في القرى التي تسلطوا عليها أو القرى التي يحاولون التسلط عليها، يريدون أن يفعلوا إجراما. فنسأل الله أن يقطع دابرهم، نسأل الله سبحانه أن يخمدهم وأن يخزيهم وينصر المؤمنين عليهم. خائبون بإذن الله، خلاص بإذن الله، خائب الحوثي، خائب خاسر، فاشل، لأنه كل ما كبر رأسه اصطدم مع أهل السنة يريد أن يبعدهم. إذا غضب الله على النامي ريشت، يريد أن يزيلهم وأن يسحقهم وأن يدمرهم من اليمن، ما يدمر وجودهم، خلاص يبقى في الساحة فقط هو بضلاله وانحرافه، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. نسأل الله أن يقوي عزائم المسلمين على هذا الخبيث المجرم. بقوة الرافضة على المسلمين يكثر النفاق بين أوساط الناس، لأن مادة النافق الرافض النفاق، فمن مال إليهم نافق، جعلوه من جنسهم. بتمكن الرافضة يتمكن أعداء الله اليهود والنصارى وسائر البلاء من البلاد وسائر الشر، حتى العلمانية والماسونية وكل بلاء. بتمكن الرافضة تفسد الحياة على الناس، ويكثر الجبروت، ويكثر الظلم والبغي والطغيان والعدوان، ويشتد على الناس البلاء كما اشتد البلاء بتمكن التتر في بغداد وغيره وأمثالها. بتمكن الرافضة يحصل الفساد، يكثر الفساد من زنا ومتعة واستحلال فروج وشرك بالله عز وجل. فما الذي يوجب الجهاد غير هذه الأمور؟ وما قامت رايات الإسلام إلا على مثل هذا، والله ما قامت رايات الإسلام من أوله إلا على إنكار مثل هذه الشركيات والخرافات وكذلك والفساد العريض. بتمكن الرافضة في الأرض أيضا يضعف الحق إلى الغاية، يضعف الحق، ينهار الحق، يظهر الباطل، يصدق الكاذب، يكذب الصادق، ويخول الأمين، ويؤتمن الخائن. فإن ديدنهم الكذب والتزوير وسائر ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. لا أكذب منهم ولا أفجر منهم، والله الذي لا إله إلا هو لا تجد أكذب على وجه الأرض من الرافضة أبدا. فجورهم فجور، وزورهم أشد الزور، وهكذا. قال: أتوا لهم بعض القمائم يلفلفونها. أخبرنا واحد اتصل من بعض القمائم يلفلفونها، وهكذا، وقراطيس هكذا، وزبالات من حق الزبالات، ويطرحونها في قناة المسيرة، وعلى أن هذا متفجرات، أن أهل دماج يصنعون متفجرات ويطلعون زنبيل قمامة هكذا شوية مقرطس عليه، ظهر به آثار طعام أو آثار شيء، تفجرات. أن الناس يصنع، ضحك عليهم الناس، قالوا: تريدون تشرحون أنكم كذابون؟ يعني هؤلاء يشرحوا للناس أنهم كذابون، هذا زنبيل فيه قمامة، آثار ما تغدوا. تغدوا للإنسان يلفلوا فيه قمامة هكذا وقراطيس، ورجم بها ويخرجهم بين التراب وخرج كذا، وقال أن هذا متفجرات وتصنيعات متفجرات، وهون هذا الكذب. الله، حتى الكفار ترى عرفوا أنهم كذابون، والله الكفار عرفوا أنهم كذابون، والمسلمون عرفوا أنهم كذابون، نعم كل الكذابين عرفوا أنهم كذابون، أن الرافضة كذاب، يعني عرفوا كذب الرافضة. قال عمرو بن العاص قبل أن يسلم رضي الله عنه لمسيلم الكذاب لما قال: أنزل على محمد البارحة سورة وهي والعصر إن الإنسان لفي خسر، قرأها عليه، سمعها حفظها وقرأها عليه. قال: وأنا أنزل علي مثلها. قال: وما هي؟ قال: يا وبر يا وبر، ما أنت إلا أذن وصدر. ومن هذا قال له: والله إنك لتعلم أنني أعلم أنك كذاب. هذا حمر بن العاص يقول لمسيلم فوالله إن الرافضة يعلمون، إن لم يكونوا يعلمون ربما يعني أقل ما فيها أنهم ما يتصدقهم أن المجتمع يعلم أنهم كذابون، لكن منهم من يجامل ومنهم من هو يعني من هذا، ولا الناس يعرفون أن الرافضة أكذب المجتمع، أكذب الناس على وجه الأرض، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: أكذب من تحت أديم السماء. نحث النساء، فإنهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة والأيتام وكبار السن والضعفاء والشيوخ والصالحين والمظلومين والمرابطين. دعوات المرابط إن شاء الله من لأنه في باب خير وفي صلاح وفي عبادة مجابة إن شاء الله، والمرابطين وسائر القائمين بما أوجب الله عليهم من راكعين وساجدين وصائمين ومسافرين، مسافر دعوة مستجابة، حثهم جميعا على مزيد من الدعاء على الرافضة، والله يدعون عليهم ليل نهار سر جهار، يدعون عليهم في هذا البلد وفي غيره، فإن الرافضة لو تمكن ما طابت للمسلم حياة. الرافضي بينه وبين الخير بعد المشرقين، فلا تطيب لمسلمين حياة أبدا. حياة المسلمين مع الرافضة الدموية أحزانية تنغيصية تنكيدية، نعم اضطهادية اضطهادية. حياة المسلمين مع الرافضة إذلالية، يبقى ذليل يذل المسلمين، والمسلم يبقى مستذل خاضع، استعمارية استعمارية، خلاص مستعمر. حياة المسلمين مع الرافضة حياة مرة تعيس نكدة، تعيس نكدة، والله لا يجد المسلمين مع الرافضة حياة طيبة أبدا. ممكن يجد حياة في واشنطن ألذ من هذا وأهون من هذا، وفي النرويج، وفي كذلك أيضا بريطانيا، في بريطانيا لندن، وحتى في ألمانيا على ما فيها من الشر، ممكن يجد أهون من هذا يعيش وهكذا، وقد يحضر له وقد دروس وقد كذا، المهم قد يعيش، يعيش ما يحصل له ما يحصل للناس مع الرافضة. أما الرافضي لا أنجس منه ولا ظلف ديك، ما في أنجس منه ولا أفجر منه أبدا، يعني قلبه يجيش على من لم يكن معه، حتى لو يسجد على الماء كما يقال الإنسان، ولو يكون في الصلاح ذروة، فإنه يكون الرافض له أشد عداء من عدائه للكافر، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم ما يكتمون. لهذا والله أننا ندعو الله عز وجل أن يحيي قلوب المؤمنين حياة طيبة مباركة يقظة لمعرفة هذا العدو الفاجر، ومعرفة فجوره وبغيه على المسلمين وعدوانه وظلمه وقطعه للطرق، وهكذا أيضا تنغيصه لحياتهم. يجري واحد نازل إلى بيتك ويفجر بيتك فوقك، هكذا يتسلل ما أدري لو قد حطم بيتك وهكذا، ويجري هذا ربما، والذي ويضعفون معنويات الناس، التاجر يبقى خايف على تجارته ومستذل المسكين، ما لك يا أخي إيش مال، ما هذا إيش هذا الفتور فيك وإيش هذا الذلة، قال والله يا أخي نخاف على مصالحنا، معنا عمائر معنا تجارات معنا كذا، هذا الفاجر ربما يدمرها، شوف على فجور، خلاص استدل هذا من هذا الجانب. نعم ألا كذلك المسؤول يخاف على مسؤوليته، وهذا يخاف على نفسه، وهذا يخاف على دمه، وهذا يخاف على ولده، وهذا يخاف على عرضه، وكل الناس يخافون على دينهم، من هذا دينهم مهدد الآن، دين المسلمين مهدد، والله العقيدة الإسلامية مهددة بالرافضي، مهددة بأن تنقلب عقيدة مجوسية، والله مجوس طول على مصيبة، البلاد اليمنية مهددة أن تنقلب إلى عقيدة مجوسية، يفرضون عليهم في مدارسهم، يفرضون عليهم في وزاراتهم بالضغوط، إذا كان الواحد يسافر من صعدة إلى صنعاء والشعار على سيارته الموت الأمريكا، يعني مجاهر بما هو فيه رافع راس، وفي صنعاء أيضا الشوارع والبيوت الموت الأمريكا الموت الإسرائيل، وهو كذاب من أكذب الناس، إنما هذا شعار يعرف به أنه حوثي، وإلا هو من أشد من أسوأ حالة من الأمريكي والإسرائيلي، لا سيما الحوثي، والله أفجر. طيب فتأمل، تأمل كيف أذلوا الناس، وربما كان سمعهم أكثر من وحيهم، أكثر من حالهم ومن فعلهم، يذهب إلى هذا الجبل وطرح عليه الموت الأمريكي، خلاص هذا الجبل له، انتبه لا تقرب منه، هذا جبل خلاص قد حق الرافضة، بمجرد ما يطرح فيه شعاره. نعم القرية إذا دخل فيه، وللمسجد إذا طرح فيه الشعار الموت الأمريكي الموت الإسرائيل هكذا، من هذا الكلام الكذاب فيهم فيما يزعمون، خلاص معناه هذا حقنا قد شعارنا فيه، والناس يقولون سبحان الله الحوثي قد بلغ كذا، وقد شعاراته في مطن كذا، شعاراته واحد زنبيل يذهب يعمله في الليل يرشرش هكذا ورجع، ما فيش من هذا الخبر خبر. تأملوا يا إخوان على فجور وعلى لبلارية وعلى يعني شر، من يقوم أمام هذا الطاغوت إن لم يقوم المسلمون بدون محانكة بدون مكايدة بدون مضادة بدون مقاضاة أغراض بدون نفاق، صحيح بدون نفاق، والله أن الممالأة للحوثي نفاق، بدون نفاق بدون بخل في الأموال، بل يبذل الإنسان من ماله ويجاهد بماله بقدر ما يستطيع، بدون جبن أمام هذا الذليل، بدون جبن أمام هذا الذليل، بدون ممالأة، لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هذا إنسان ذكر الله عز وجل في أول سورة النور، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يجلد 100 جلدة، وهو زنى ربما بكر، ولد بكر امرأة بكر بنت بكر، وقال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. أما هذا رافضي مجوسي، والله لو تمكن في البلاد ما كان للبلاد أي خير ولا بركة، ولا رجعت من بلاد الإيمان والحكمة إلى بلاد الدبور والنقمة، وإذا سمعت واحدا يقول يا ما الإيمان والحكمة تقول له أنت كذاب، وين الإيمان وين الحكمة، والله ما هو إلا دبور ونقمة، الآن الرافضة تنخر فيها، وين الإيمان في عقول هؤلاء الذي يقول يا ما الإيمان والحكمة، وين الإيمان والحكمة وأنت مالئ للرافض، وين الإيمان الذي في قلبك وأنت تمالئه وأنت كذلك أيضا تصير من ثمن مثله، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، لا سيما إذا كن هذه الطاعة والرضا بما هو عليه يعني عن نفاق، وين الحكمة، وين هالحكمة، الحكمة وضع الأمور في مواضعها، هل من وضع الأمور في مواضعها أنك تمالئ على بلاد المسلمين تدخل فيها الفكر المجوسي، تدخل فيها عداء الصحابة، دخل فيها الطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل فيها البغض للمؤمنين والدم والدماء، فإنه ما دخل فكرهم إلا دخل حربهم، أي بلد يدخل فيه فكرهم يتبعه حربهم ونقمتهم واضطهادهم وزلزلتهم وقلقهم وكبرهم وغطرستهم وإهانتهم للمجتمع، إهانة لا يرفع الإنسان رأسه بها أبداً. اي والله شيخ القبيله يرجع كانه مباشر قهوجي عندهم، ما كانه يعني اي ما له قيمه. شيخ القبيله ممكن يامر بعض مشايخ القبائل يذهب يعمر لابي علي الحاكم المدعه، هذا المشايخ ذاك الذي تجده مثلا راسه هناك وهنجم يمسح اقدامهم. وابو علي الحاكم من هو يا اخي؟ والله واحد نجس، والله لو واحد منكم يجد واحد في وادي مثلا لضربه بالعصا، واحد منكم لو يجده ما عاد يحاربه بمفرده، ما عاد يحتاج يحارب ابا علي الحاكم، لكنها دبور ما يضربه الا بالعصا وبالنعال لما يخمده، ما هو شيء. رجل كان يجمع الخبزة ويجمع اللفالف من ضحيان يعني من هنا من مطاعم الناس يأكلهم يتجمع بعدها ويلفلف بعدها، وذهب يتعسكر لك على الأمة ويفطش بهذا وينتقم هذا، وتجد صاحب النجمات تحت قدميه. يا قائد أبا علي، صاحب النجمات الذي نجماته من هنا يشتعل تحت قدمي أبي علي الحاكم، أعوذ بالله من ذلة يا إخوان، والله إنها معاصي أذلة الناس. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ذلة، ذلة بالمعاصي، ذلة بالثورة. الثورة هذه أذلت المجتمع عياذا بالله منها، لا أشق منها ولا أشد منها على المجتمع. نسأل الله أن يرزق المجتمع توبة صالحة من هذه الثورة المجرمة، ثورة مجرمة أسف منها كل عاقل تورط فيها ودف فيها. آسفوا حزنوا، والله حزنوا، ولكن بعد ماذا؟ بعد ما حصل الإجرام وتمكن البلاء من البلد، وتمكن الرافضي، تمكن الرافضة بعدما كانوا منعزلين من جرف في جرف ما لهم مكنة، مكنتهم الثورة. ثورة تحتاجون إلى توبة، إلى الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وأيضا أنا لهم ناصح والله، أن يعلنوا توبتهم ويقول لقد حصل منا زلل ووقع منا خطل بجانب البلاد اليمنية بالثورة التي لم تؤدي إلا إلى الأضرار الإنسانية وإلى الإتلافات المالية وإلى الإفسادات الدينية. لهذا نحن نعلن توبتنا إلى الله عز وجل، ونرى أن هذه الثورات لا تؤدي للمسلمين نفعا ولا تجلب لهم خيرا، وعسى الله أن يوفقنا إلى عدم العودة إليها، إلى أن نموت. والله واجب عليهم حتى يتداركهم الله برحمة. قاموا على مسؤول رئيس جمهورية مسلم، شوف على مجرمين، قاموا على رئيس جمهورية مسلم، رئيس بلاد مسلم، واقف بمجهود بأحسن وأحسن وأحسن، ممكن تعدد إلى 100 مرة تقول أحسن، مش واحدة، إيه حتى ينقطع نفسك تقول أحسن وأحسن وأحسن لما ينقطع نفسك. صحيح مسلم عاصي، قاموا عليه وثورة شبابية، والثورة الثورة يا جماعة. إيش مقصودكم؟ تريدون شيء نبذله؟ هاتوا مطالبكم، دعونا نتناقش. شل الله عقولكم، كان يقول لهم شل الله عقولكم يا الإخوة المسلمون. إي والله كنا نسمع هذا، قالوا له ثورة ثورة ثورة شبابية، حتى بطحوا البلاد، بطحوها خلاص، بطحوها بطحوها وخمدوها وثوروا كل بلاء عليها، والآن نادمون، عقلاءهم نادمون، والغوغاء ثائرون، عقلاءهم نادمون، والله نادمون. وأنا أتواصل مع عقلاء ومشايخ كبار، ويتواصل أيضا كذلك ناس مسؤولون وكذا، كلهم ندم، طلعت صفر هذه الثورة، صفر. يا لولا لطف الله ترى لصارت البلاد مثل سوريا، ونسأل الله أن يسلم فيما بقي. لكن أنا ناصح للبلاد اليمنية إذا أرادوا سلامة البلاد أن يقوموا يدا واحدة، سنيهم ومبتدعهم وحزبيهم كلهم يد واحدة ضد الرافضي، لأن أولئك وإن كانوا على مخالفات فوالله عندهم الخير في الإسلام، عندهم من الإسلام، وعندهم ما يرجى أن يدفع الله به الشر لا سيما. أما هذا سيأكل الأخضر واليابس، إيه نعم، هذا لا يرضى لأحد بأي مكرمة، والله يا إخوان مسلمون والله ما تقوم لكم قائمة ما دام الرافضة واقفون لكم، ولا دولة ولا هيصة ولا شيء من ذلك. اصطلحوا مع إخوانكم الذين ظلمتموهم المؤتمر، ظلمتم المؤتمر حتى لجأ المؤتمر إلى الإجرام. بعد ذلك قام المؤتمر وسوى إجرام مليان الدنيا صحيح، ورجع لك مع الحوثي. نفاق والله، هذا والله نفاق، ما يجوز. كثير منهم رجع مع الحوثي مالؤه يمدده ومدده إلى البلاد، ويمكن للفكر المجوسي ويمكن كذلك للشر. لماذا؟ قالوا ضد هؤلاء الإخوان المسلمين الذي عملوا هذا الفساد، لأننا إذا تمكنوا منا ما أدري لا يقر رحل يرحلوا من بيته. آه مما صنع هؤلاء وهؤلاء. اللهم إنا نبرأ إليك من هذه الثورات التي دمرت البلاد، دمرت بلدان المسلمين وأقرت أعين الكافرين، دمرت بلدان المسلمين ومكنت لجميع المفسدين، دمرت بلدان المسلمين ومكنت للمبتدعين الضالين، للمجرمين الضالين، ما هو بقى للمبتدعين حتى مجرد بدعة، بل للمجرمين. هذه هو، هذه هي نصيحتي، إن قبلوها عسى الله أن ينفعهم بها. والله نصحناهم في الثورة وندموا، هذا الذي هم يعلمون، ونصحناهم في كثير وندموا على مخالفاتها، لأنه الله يعلم أننا ما نقول عن هوى. الحاصل حصل ما حصل، قدر الله ما قد قدره من الذنب الذي قد حصل، والحوب الكبير، الذنب الكبير والحوب الكبير الذي حصل من الثوار على البلاد اليمنية وعلى زعيمها. كلمة حق والله، وهذا إجرام، وهذه فتنة، وهذا بغي، وجب التوبة إلى الله عز وجل من ذلك حتى يتدارك الله العباد منه برحمة، ووجب التوبة من هؤلاء المؤتمريين بما فيهم أيضا الرئيس السابق أن يتوب من موالاة الزنادقة المنافقين. نعم كلهم يتوبون، هؤلاء يتوبون من ثورتهم ويعتذرون لمن أساءوا إليهم من قبل، وهؤلاء يتوبون من موالاتهم الرافضة ويتعايشون في بلد مسلم، يعيشون كل واحد يكون له مقداره وميزانه بدون رحل رحل حق السماء. عيب عليك، استحي على نفسك أن ترحل إنسان من بيته ومن منزله، رحل رحل. حتى النساء، والله النساء بدلا من أن تكون في بيتها وأودوا نسوانهم، بعض الإخوان المسلمين عودوا نسوانهم على أنها تمشي في السواد، قال ارحل ارحل، صحيح ما مسرها على رأسها وتلوح ارحل. يا أخي عيب عيب، هذا هل من دين؟ هل هذا من الدين؟ هل من الخلق؟ هل من العروف؟ هل من المروءة؟ توبوا إلى الله أيها الإخوان المسلمون من ثورتكم الذي جرأتم على البلاد كل الفساد وكل المفسدين، والمؤتمر ورئيس المؤتمر يتوب إلى الله مما جناه من ممالأته لهؤلاء المجرمين ضد الإخوان المسلمين، حتى وإن كان حجته تكفي شرهم. هذا نفاق، هذا إجرام، ويقف المجتمع ضد الفكر المجوسي حتى يخضع الرافضة ويبقون متعايشين مع الناس بسلام، هذا الذي سينفع الله به البلاد. أما هذه المحاكة كل واحد يميل إلى الرافضة من أجل أن يترأس، هذا ما هو صحيح، هذا دمار، هذا عار، هذا شنار، هذه خذيلة، هذا نفاق. هذه كلمة حق أنصح بها البلاد اليمنية وغيرها، أن لا تقاضى الأغراض على حساب أهل الأهواء والميول إليهم والميل إليهم والجنوح إليهم، فإن هذا ركون إلى الظلمة. وربنا خالقنا منزل كتابه العزيز يقول لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. أيضا يحصل العفو، يحصل العفو، يحصل التسامح ويحصل العفو. هؤلاء مسلمون، هؤلاء مسلمون، هذا الذي نعتقد. الإخوان المسلمون مسلمون عصاه، والمؤتمر مسلمون أيضا عصاه. نسأل الله أن يهدي الجميع، كل واحد يعني يجنح إلى الباطل بدون مبالاة، فلهذا يحصل بينهم التطاوع والتسامح باعتبار أنهم يدينون لله عز وجل بدين الإسلام، يدينون بالقرآن، يدينون كذلك أيضا يدينون إلى بأن نبيهم واحد، دينهم واحد، وبلدهم واحد. نعم لماذا هذه الثورة وهذه الفتنة وكل واحد يريد يزحلق الثاني؟ هذا ما هو صحيح، ولن يحصل ترون، يجعل كل واحد يرد دماغه. لا تستطيع يا إخواني أن تلغي المؤتمر من البلاد اليمنية، اجعل هذا في ذهنك، ينبغي أن تكون عاقلا. هو ما هو نعجة تكرها وتجلبها إلى السوق. ولا تستطيع يا معتمري أيضا أنك تلغي الإخوان من البلاد اليمنية. ولا تستطيع يا رافضي نجس أن تبعد أهل السنة من البلاد اليمنية ولا من دورهم ولا من مساجدهم وقراهم، طهرها ويبقى البلد لك. فهم هذا في ذهنك، جعل هذا في ذهنك. لكن كما كنا عليه من قبل نكون عليه من بعد. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فتدبروا هذا، يبقى الرافضي كما كان عليه من قبل والله ينتقم منهم فوق سبع سمواته، يبقى يتعايش مؤدبا دون سيطرة على الناس، والله لا تقوم له قائمة بإذن الله عز وجل في البلاد اليمنية ما دام على هذه الهيمنة. والله لا يعقره الناس عقرا بإذن رب العالمين أنه يعقر عقرا، ولا يتجاوز مدينة ولا قرية إلا قتل وعقر فيها بإذن رب العالمين. وستذكرون ما أقول لكم إن شاء الله، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. نعم، وهكذا هؤلاء الذين مكنوا للباطل يحصل التسامح، يحصل التعافي، يحصل اللقاءات بينهم والأخوة والعزومات، يحصل بينهم الاعتراف بالخطأ. فإننا كلنا خطاؤون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث، إن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والحديث مؤيد بحديث قدسي أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ويعتر يحصل الاعتراف بالخطأ دون كبر، دون تعالي، دون أيضا غطرسة، دون قبول لوشايات الوشاه من الغربيين وللمحرشين ولمن يريدون الفساد للعباد والبلاد. إذا حصل هذا نرجو الله عز وجل يدفع شره وبلاءه عن هذا البلد الذي هو بلد إيمان وحكمة، وهذا هو من الإيمان والحكمة. أما كل واحد يريد يطيح بالثاني، وكل واحد مع الحزبية، وهذا يجنح إلى المنافق إلى الكفار سارع فيهم، وهذا يريد أن يتسلط وأن يتمكن وأن يتديل على باعتبار أنه يكون إذا تقرب إلى الكفار أنه هذا الذي سيتمكن، هذا ما هو صحيح. هذا ينتقم الله منه قبل أن يقوم عليه خلقه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، هذه أوصاف أمراض القلوب، يسارعون فيهم، أي كل واحد يريد يسبق الثاني إلى الكفار من أجل أن يتمكنه. هذا خطأ، راجع حسابك يا أخي، راجع سنة نبيك. يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. والله سيندمون، إن لم يندموا عاجلا سيندمون عاجلا، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الأشهاد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الذي يميل إلى هؤلاء لضرب المسلمين ولكذلك تحطيم المسلمين، هذا سيندم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، أي مع كتاب الله، مع سنة رسوله، مع الحق. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، أي الظالم الباغي الكافر المشرك، ليتني لم أتخذ هذا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الله قد أخبرك أن الشيطان خذول وأنه يخذلك، فاحذر الشيطان أن يخذلك، احذر خذيلة الشيطان، وقم مع أهل الإيمان، احذر خذيلة الشيطان، احذر خذيلة الشيطان، واعرف العقيدة الصحيحة وعظمتها، واعرف الإسلام وفضله، وأنت كذلك، إلا أنها خذيلة من الشيطان. نسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين لكل هدى ويدفع عنا وعنهم كل ردى. لا إله إلا الله يا إخوان. أما الروافض إذا حصلوا فرصة أظهروا وتكبروا، وإذا حصلوا ضغط ذابوا. شد عليهم إخواننا في حاشد شدة قليلة، وإذا ببعضهم ينزل في الجبل الأسود لهناك ويحكك الشعار بالمفتاح ويمشي، أي والله، وذاك يبعده من جنبيته يمسحه وذاك إذا معه فلينة قلبها فيها شعار فنيلة قلبها هكذا من لا تظهر ويريدون يذوبون في الناس. كيف إذا قام عليهم المجتمع بما أوجب الله عليه بدين الإسلام والعقيدة الصحيحة وتركوا الباطل وأقبل الله بقلوبهم على والله لتجدهم يهدؤون ويتعيشون ويأكلون ويشربون ويذوبون كما كانوا من قبل ذائبين. يذهب شرهم. نحن ما عندنا قدرة أن نرحلهم الإيران ولا والله لرحلناهم، لكن قصدنا أنهم يهدؤون، يكف شرهم، يدفع ضرهم. هذا واجب أن يقوله كل إنسان، أن يعتقده، واجب أن يقوم به كل مسلم، حتى لو كان بين مسلم ومسلم وجب أن تقوم مع الحق وتكسر الباطل بقدر ما تستطيع، بدليل قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. بعدما تفيء وتهدأ ويروح شرها أصلحوا بينهم. هذا بين المسلمين، أما هذا زنديق منافق وأنت تتفرج على الزنديق، على المنافق، على المجرم، سباب الصحابة، المنكر لآيات من القرآن، الدائس للدواس للقرآن، والله داس القرآن في صعدة وربي وفي بلاد حجور في عاهم، وغير ذلك من المنكر للسنة، تتفرج عليه يقتل المسلم وربما تقاضي به. نعم خلوا يضرب فلان، حتى لو كان عدوك يا أخي، حتى لو قتل أباك وقتل أخاك، ما يجوز أن توالي عليه الرافضي من أجل أن يؤذيه، والله ما يجوز، افهموا هذا، هذا ولاء براء من دين الله عز وجل. لو قتل المسلم أباك أو قتل أخاك أو ضربك أو شتمك أو أساء إليك، ما زال المسلم خير من الأرض من هؤلاء المنافقين، وما زال له عليك حق الإسلام ولك عليه حق الإسلام، وما زال ما يجوز أن توالي الكافر عليه. هذا كله ثابت بأدلة الكتاب والسنة، ونسأل الله التوفيق. ضعف التوحيد في كثير من الأمور، وضعفت دراسة العقيدة حتى أدت إلى هذا المعاني، وحتى راجت فيهم الشبهات، وحتى راجت بأوساطهم الفتن، وقبلوا جميع تسويلات الشيطان إلا من رحم الله ووفق. هذه نصيحة، وأسأل الله عز وجل أن تكون خالصة لوجهه نافعة لعباده.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Hey, I'm sorry.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أيها الناس أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إنه يجب على كل عالم وداعية أن يبين للناس ما ينفعهم وما يضرهم، ويزيح عنهم الشبه بالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وأنتم أمامي أحس بأنكم أمانة في عنقي أحملكم فوق رقبتي يوم لقاء الله، وكل كلمة وعقيدة وكل شيء أوجهكم وأنصحكم به سأحاسب عليه بين يدي ربي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا يقلد الخطيب فيها ولا يترفع على الناس، وإنما هو في أمس الحاجة إلى مراقبة الله وإلى النصح للمسلمين. ولهذا جرير بن عبد الله رضي الله عنه بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النصح لكل مسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن من حق المسلم على المسلم ست، ومنها إذا استنصحك فانصح له،

المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا بد من وجود الحكمة في الدعوة إلى الله حتى لا تتضرر الدعوة وحتى لا يتضرر المسلم، وهذا لا بد، كما قال ربنا عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن الحكمة بيان الحق بالتي هي أحسن، كما هو واضح القرآن الكريم الذي أنزله الله على نبينا محمد سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن من الفتن التي نعاني منها في البلاد، كما أسلفنا في خطبنا الماضية، ما يتعلق بفتنة صادة. وهذه الفتنة ينبغي أن نوليها اهتمامنا جميعا صغارا وكبارا. هي ليست بالمسألة السهلة التي نعرج عليها في 5 دقائق ونمشي، لا، دماءنا هناك تنزل. إن بعضهم خطب على الحرب في غزة وما زال إلى اليوم، وله أكثر من 3 سنوات يخطب على الحرب في غزة ويجمع لهم التبرعات، وبيننا وبين غزة مسافات الكيلومترات. نحن لا نحرم أن نتكلم وأن ندعو لدعم إخواننا في غزة، لا، ولكن الله يقول: والجار ذي القربى. كما أننا اهتممنا بإخواننا هناك، فلا بد أن نعير قضيتنا في صعدة اهتمامنا، فهم إخواننا هناك. الذين يقتلون في صعدة هم إخواننا، والمشكلة في صعدة عويصة. لا بد من كثرة بيان من الخطباء للناس حتى لا يختلط الحابل بالنابل، لأن المشكلة في فلسطين شبه واضحة، إن لم تكن واضحة جلية، بين المسلمين واليهود، لكن في صعدة شبه مختلطة، فالمسألة تحتاج إلى بيان من العلماء والدعاة ومن الخطباء للناس، حتى إذا ما تكلم الإنسان يتكلم على بينة. هؤلاء الحوثيون في صعدة كانوا على أصول زيدية وبالذات جارودية، فرقة من فرق الزيدية، عاشوا فترة من الزمن يدعون إلى المذهب الزيدي ويعلمون. فترة من الفترات حصلت معركة سياسية، فهرب بدر الدين الحوثي أبو حسين بدر الدين الحوثي إلى إيران. هناك حصلت المشكلة، جلس بدر الدين الحوثي في إيران سنوات. في خلال هذه السنوات تعبأ فكرا جديدا خلاف الفكر الزيدي، وهو الفكر الاثنى عشري، وجاء به إلى صعدة، تتربى على يديه ولده حسين، ومن ثم انتقل حسين إلى إيران فتعلم الاثنى عشرية، وكان حسين أكثر نشاطا من أبيه، مع أن أباه كان مبرزا في بابه وفيما هو عليه. فوسع نطاقه وبدأ الدعم يدخل إليه ماليا وإداريا وسياسيا، وأخذ نطاقا واسعا في منطقة صعدة يدعو الناس إلى فكره الجديد. يوجد في صعدة مجد الدين المؤيدي، اعترض لحسين بدر الدين الحوثي لدخول هذا المنهج إلى صعدة وبداية أفكار جديدة تدخل في أوساط الشباب والناس في منطقة صعدة. وكذلك من علماء الزيدية هناك المنصوري، اعترضه جدا، وبدأ بعض الحوار وبعض الردود وبعض ردود الأفعال بين مجد الدين المؤيدي وبين بدر الدين الحوثي وحسين بدر الدين الحوثي، اللذين يريدان من أهل صعدة أن يغير ما كان عليه بمئات السنين قبل من المنهج، وإدخال المنهج الاثنى عشري إلى منطقة صعدة. ولوفق استراتيجية بناها الاثنى عشرية في إيران، يريدون إدخالها إلى منطقة صعدة، أو عزوا إلى حسين بدر الدين الحوثي أن يشكل شبه دولة منظمة داخل تلك المنطقة،

فكان حسين يأخذ زكاة أموال الناس ولا يسلمها للدولة، بل يأخذها له ويصرفها على أتباعه مع ما يوجد من دعم مالي من منطقة إيران ومن بعض هؤلاء الذين يحملون هذا الفكر من مناطق الخليج العربي. ثم أخذ بعد ذلك يعمل المتارس ويبني له مواقع عسكرية أو شبه عسكرية ويشتري الأسلحة ويستوردها. ثم بعد ذلك دخل إلى مدارس التربية والتعليم وأخذ يبعث القرآن الكريم الإسلامية ويدرس الكتب التي جاء بها من هناك أي من إيران. اعترضه بعض الناس في سعدة وحاولوا أن يمنعوه، لكنه قوي جدا بأتباعه، قوي جدا بأفكاره وإقناعاته التي استطاع من خلالها أن يقنع الكثير من الشباب العوام الذين يجهلون كثيرا من مسائل الدين باسم حب آل البيت. وللحوثيين في العراق وبالذات في كربلاء مكتب يتواصلون بهم إلى الآن، ولعلكم سمعتم عن وجود هذا المكتب للتواصل بين الحوثي في سعدة وبين مكتبه هناك في كربلاء مع الآيات العظام في منطقة كربلاء الذين يتواصلون مع الآيات العظام في منطقة قم في إيران. هذا يستدعي لأن نقف وقفة جادة لبحث هذه القضية ولبيان حالها للناس حتى يبتعد الناس عن الخبل والبلاء وحتى يتكاتف الناس سوية للبعد عن هذا المنهج الخبيث والعياذ بالله. الرافضة الاثنى عشرية الذي جاء بها الحوثي إلى بلادنا والتي بدأت تنتشر في غير ما منطقة من اليمن هم الذين عادوا أهل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم الذين تسببوا في قتل علي، وهم الذين تسببوا في قتل الحسين، وهم الذين تسببوا في قتل الحسن، وهم الذين تسببوا في قتل كذلك زيد بن علي رضي الله عنه. وهنا جمعت أقوالا من أقوال أئمة أهل البيت وهم يتحدثون عن هؤلاء ومن كتب هؤلاء ذاتها لا من كتب أهل السنة، وإنما نقلت من كتب

Still. استو ولا تختلفوا. الله أكبر. الحمد لله.

الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

وعن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السلام قال: وخلفت فاطمة مصحفا ما هو قرآن ولكنه كلام من كلام الله أنزل عليها، عليها على فاطمة مش على النبي، أنزل عليها إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وخط عليه كما في بحار الأنوار في المجلد 26 صفحة 42. وعن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وعندنا مصحف فاطمة عليها السلام، أما والله ما فيه حرف من القرآن، القرآن الذي في أيدينا، ولكنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وخط علي أيضا. وجاء في الكافي الجزء الأول صفحة 338 من حديث أبي عبد الله جعفر الصادق مالي: وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام وما يدريهم ما مصحف فاطمة عليها السلام. قال: قلت: وما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات، يعني 90 جزء 3 مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد والعياذ بالله، ولا حرف من قرآننا. وهذا هو كلامهم والعياذ بالله. ولهذا يتنبه أيها الإخوة، ولهذا يذكرون آيات ويذكرون سورا، بل يذكرون أن سورة حذفت من القرآن كلها، حذفت جملة: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك وعلي رفدك. يا أيها الرسول، يا أيها النبي، بلغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، أبو بكر وعمر، ذكروا 13 صحابيا في هذه السورة والعياذ بالله. وآيات كثيرة ما يسمى بآيات الولاية وغيرها. ولهذا نحن نحذر من هذا المنهج الذي ينتقدني. أسأله سؤال: هل تؤمن بالقرآن الذي بين أيدينا؟ سيقول نعم. لماذا تغضب إذا تحدثنا عمن يقولون بتحريف القرآن؟ أنا أسألك سؤال وأجبني بصراحة: أنت تؤمن بالقرآن الذي بين أيدينا؟ نعم. وتقرأه؟ نعم. إذا لماذا تغضب إذا تكلمنا عمن يحرفون كلام الله؟ المفروض أن تأتي إليه وتقول: أين هؤلاء؟ لنقف نحن وإياك سويا لمواجهة أصحاب هذه الأفكار الخبيثة. بل يؤلف أحدهم كتابا في إثبات، وهو الطوسي فيما أذكر، يؤلف كتابا في إثبات تحريف كلام رب الأرباب. وأما نعمة الله الجزائري فقد ذكر كثيرا من الروايات التي يثبت فيها أن القرآن الذي بين أيدينا محرف. السؤال هنا: لماذا نسمعهم يقرؤون القرآن الذي بين أيدينا؟ هذه فتوى أفتاهم بها أحد أئمتهم في سكرات الموت، قال لهم: اعملوا بهذا القرآن حتى يظهر قرآن فاطمة. فهم يعملون به تقية لا اعتقادا أنه القرآن الحق، لأنهم يعتقدون أن القرآن في يد محمد بن الحسن العسكري في سرداب سامراء في العراق، هرب به في العام 250 أو أكثر أو أقل للهجرة، وأخذ الكتاب ودخل به السرداب وهو معه في السرداب. ونحن منذ ذلك اليوم إلى يومنا نعمل بلا قرآن ونحكم بلا قرآن، لأن القرآن في السرداب، وكأن الأمة ضايعة على عقيدتهم في غواية، ونسى هؤلاء قول الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقد تولى الله تعالى حفظ كتابه العزيز سبحانه، فحفظه الله تعالى في السطور، أي في سطور الكتب، وحفظه الله تعالى في الصدور، فهو محفوظ بحفظ الله في جانبي السطور، والصدور بفضل الله تبارك وتعالى. فيجب أيها الإخوة أن نحذر من هذه الأفكار الدخيلة علينا، وأن نحذر من هذه المعتقدات الغريبة التي تريد أن تفسد معتقداتنا وتفسد بلادنا والعياذ بالله. نحن أيها الإخوة من زمان نعيش نحن والزيدية، ما بيننا وبينهم مشاكل حول حي على خير العمل، حول الضم، حول السربلة، نتزوج منهم يتزوجون منا، ما يحصل بيننا وبينهم مشاكل مثل هذا. لكن هذه مشاكل دواهي، وهذه المشاكل لا تأتي إلا من عقائد دواهي والعياذ بالله.
ولهذا ينبغي الحذر من مثل هذه الأفكار والنصح بالحكمة وبيان الحق للناس حتى يبتعدوا عن مثل هذا. لأن بعض الناس الآن لا يزال يقول والله ما احنا داري الحوثي على حق ولا على باطل. يا أخي اذهب أنت وستجد أخبار، أنا عندي ملازم من ملازمه وعندي بعض مقالاته وأنا أسمع الأخبار وأشاهد وأقرأ الأشياء العجيبة جدا من الأفكار الدخيلة علينا وعلى بلادنا والعياذ بالله. والدولة وفقها الله سارية في بيان، يعني كلامنا الآن كلام سهل لكن الدولة وفقها الله تفضحهم وتعريهم أكثر منا، ففي شاشات التلفزيونات وفي المجلات الدولة تعريهم تعرية عجيبة جدا. ولهذا سمعتم ذلك الرجل، لعلكم سمعتم أو شاهدتم، الذي قال سيدي حسين والرسول سوا. السيدي حسين والرسول كلهم واحد، لا إله إلا الله، يعني ما حبش فرق بين هذا المجرم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم سمعتم هذا. والدولة وفقها الله سارية لتوضيح وبيان، وإذا سمعت الدولة بأشخاص يحاولون الدفاع عن الحوثي فإنها وفقها الله تقوم بواجبها في إسكات مثل هؤلاء أو إيداعهم السجون حتى يعقلوا، ونحن معها 100%. وهي أيضا يعني وفقها الله في هذه الفتنة مصيبة 100%. لا يفهم بعض الناس من الأحزاب وكذا يقولوا شفتوا أبناني احنا قلنا لكم على الأمن السياسي، والله إذا جاءت الفتنة وخشينا على بلادنا وخشينا على أمننا فسنكون أمن سياسي وسنكون بحث جنائي وسنكون حرس جمهوري وسنكون أمن مركزي وسنكون كأننا رئيس الجمهورية نحمل هم البلاد والعباد. يا أخي أنت يمني، أنت من بلاد الإيمان، يجب أن تحمل هم الأمن والاستقرار. إخوانك يقتلون وانت جالس انتوا الكلام الفارغ هذا والعياذ بالله. يجب أن نسعى جميعا لنمي شملنا ووحدة كلمتنا وإبعاد بلادنا عن الفتن. يكفي ما يحصل في العراق، يكفي ما يحصل في الصومال، يكفي ما يحصل في أفغانستان، يكفي ما يحصل في لبنان، يكفي ما يحصل في فلسطين، يكفي ما يحصل في هذه البلدان. نحن في أمن واستقرار الحمد لله، في معاصي، في سيئات، في معاصي، في مخالفات، نتناصح بالحكمة، نتناصح باللين، بعقل راشد، بعقل الرصين حتى نزيح. ليس عيبا أن تنتقد الفساد بالأساليب الشرعية، لكن العيب أن تتخذ الفساد سلم لك لتشوه بالبلاد والعباد وتعجن البلاد والعباد. هذا هو الخطأ، وهذا هو الذي نحذر منه، وهذا هو الذي نراقب الناس في أن يبتعدوا عنه والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم البلاء.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أسر إخوانكم في تسجيلات محمد بن عبد الوهاب السلفية بكريم أن يقدم لإخوانهم تسجيلا لخطبة الجمعة من مسجد السنة بكريم للشيخ الفاضل أبي عبد الله محمد بن عبد الله بجمال حفظه الله.
2: ومن تعلق قلبه بالله الصمد فقد نال كل خير وسلم من كل شر وضير، وإن أصابه ما أصابه فلن يضره. الذي يتعلق بالله عز وجل لا كالصوفية الغلاة منهم، ولا كالرافضة والحوثية الذين يتعلقون بغير الله عز وجل يعظمون ساداتهم.
1: والتي كانت عن تفسير سورة الإخلاص، وفيها بيان ثبات أهل السنة في جهاد الحوثيين إلى آخر الأنفاس.
2: فيا معاشر المسلمين تعلقوا بالله سبحانه وتعالى، واعلموا أنه لن يصيب المرء إلا ما كتب له، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطاه لم يكن ليصيبه، وإن من تعلق قلبه بالله ازداد يقينه وقوي إيمانه ولم يخف من إرجاف المجرفين ولا من كيد الكائدين، لأنه متعلق قلبه بالله وهو ماض على شرع الله. إن أصابه ما أصابه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. ولهذا أهل السنة والجماعة قاموا في قتال الفجرة من الحوثيين ولم يبالوا بترخيم الإعلام لهم ولا بقوتهم ولا بعتادهم ولا بعددهم ولا بخبرتهم. فلما فشلوا لجوا إلى المصالحة واستخدموا طريق الاغتيالات. فليعلموا أن هذا بإذن الله عز وجل لن يثني أهل الحق عما هم عليه. ولو ذهبوا كلهم، والله ولو ذهبوا كلهم، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ذلك، إن من سلك هذا المنهج يخاف الموت فليس أهلا له. إن هذا الموت يحتاج إلى شجاعة، يحتاج إلى إقدام وعدم مبالاة بإرجاف المسرفين، وإن الموت نازل لا محالة. فليكن على شهادة، وليكن على خير، وليكن على جهاد، وليكن على عمل صالح. أهل السنة والجماعة جمعوا بين جهاد القلم وجهاد اللسان وجهاد النفس ووصلوا إلى أعلى الرتب. وإنما يحصل لأهل السنة يعتبر تمهيدا، ولا نقوله غلوا ولا مجازفة، يعتبر تمهيدا للخلافة الإسلامية التي ستحرر المسجد الأقصى من اليهود وغيرهم. فيا أهل السنة إياكم والخوف، إياكم والجبن، فإن من تاج هذا المنهج لا بد أن يكون سالكا على ما كان عليه الأنبياء وعلى ما كان عليه الصحابة وعلى ما كان عليه علماء المسلمين وأئمة الدين.
1: سجلت هذه المادة في السادس من شهر شوال لعام 1433 من الهجرة. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. وأما الآن سمع الخطبة المذكورة.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث

0: كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة. عباد الله, إن من سور القرآن التي لها من الفضائل ولها من المزايا, إن من سور القرآن ما فيها من بيان صفة الله عز وجل, إنها لسورة عظيمة, ألا وهي سورة الإخلاص. هذه السورة التي عدد آياتها أربع لا تزيد على ذلك, لكنها اشتملت على معاني عظيمة, لكنها تضمنت صفة رب العالمين سبحانه وتعالى, فيها الرد على المشركين والرد على اليهود والرد على النصارى, فيها تحذير المسلمين من التعلق بغير الله, من التعلق بالأموات أو التعلق بالأنبياء أو التعلق بالصالحين أو شد الرحل إليهم أو غير ذلك مما عليه دعاة القبورية. هذه السورة العظيمة جاء في سبب نزولها ما خرجه أحمد والترمذي وابن جرير من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه, أن المشركين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا انسب لنا ربك, فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه يدل عليه ويؤيد معناه ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال, قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك, وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني, وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. هذه السورة العظيمة تعدل ثلث القرآن, كما في حديث أبي سعيد وقتادة بن النعمان في صحيح البخاري, وجاء من حديث أبي الدرداء وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن. واختلف أهل العلم في معنى هذا الحديث, فقال بعضهم تعدل ثلث القرآن أي في الأجر والثواب, وقال بعضهم أنها تعدل ثلث القرآن لأن القرآن ثلاثة أجزاء, جزء أحكام وجزء توحيد وجزء قصص, وقال بعضهم وعد ووعيد. والصواب أنها تعدل ثلث القرآن لهذين المعنيين. أما المعنى الأول لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد في صحيح البخاري وحديث أبي الدرداء في مسلم, أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. هذا يدل على أنها في الأجر والثواب. وأما على المعنى الثاني ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. من فضائل هذه السورة أنها سبب من أسباب محبة الله عز وجل. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أخبروه أن الله يحبه. هذه السورة قراءتها من أسباب دخول الجنة جاء عند مالك وأحمد والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند حسن أنه قال: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال: وجبت؟ قلت: وما وجبت يا رسول الله؟ قال: الجنة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في الركعة الثانية من راتبة الفجر وراتبة المغرب، ويقرأ بها في الركعة الأخيرة من الوتر، ويقرأ بها في ركعتي الطواف. هذه سورة عظيمة ينبغي أن نعتني بها وأن نجعلها حجة على كل داع إلى الشرك وكل داع إلى الباطل وكل داع إلى الفساد والرذيلة والشر. الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام: قل هو الله أحد. وهذا رد على الشاتمين لرب العالمين أن الله عز وجل هو الأحد، الأحد في ذاته، الأحد في أسمائه، الأحد في صفاته، الأحد في أفعاله، لا نظير له ولا مثيل ولا ند له ولا عديل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا تمعن المسلم هذه الآية انقطع تعلقه بشيء غير الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الأحد، فكيف تتعلق بالأموات؟ كيف تتعلق بالأنبياء والصالحين؟ كيف تتعلق بالأولياء؟ كيف تتعلق بقوتك، بجندك، وبجيشك، وبعقلك، وبذكائك؟ وإنما يكون تعلقك بالله الأحد سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الأحد. ثم قال: الله الصمد. وقوله الصمد أي الكامل في جميع صفاته وأفعاله. وقد اختلف المفسرون في معنى الصمد على أقوال، فمنهم من قال هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجهم، ومنهم من قال هو المقصود في الرغائب والمستغاث به عند المصائب، وقال بعضهم هو المصمت الذي لا جوف له، وقال بعضهم هو الذي لا فوقه أحد، وقال بعضهم هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الباقي بعد خلقه. وقال بعضهم هو الذي لا يأكل ولا يشرب، وقال بعضهم هو نور يتلألأ، وقال بعضهم تفسيرها ما بعده لم يلد ولم يولد. قال ابن جرير رحمه الله بعد ذكر هذه الأقوال: الصمد عند العرب هو الذي لا فوقه أحد. وقال أبو القاسم الطبري في كتابه السنة بعد ذكر هذه الأقوال أن هذه الأقوال كلها صحيحة في الله سبحانه وتعالى. وبهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فحاصل هذه الأقوال أن الصمد هو الكامل في صفاته وأفعاله. والله سبحانه هو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، الذي تفتقر إليه الناس، الذي يحتاج إليه العباد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. وفي حديث أبي ذر في صحيح مسلم الحديث القدسي قال الله عز وجل: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. فيا عباد الله، الله هو الصمد الذي نصمد إليه ونرجع إليه ونفتقر إليه ونلجأ إليه ونتضرع بين يديه سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ ومن تعلق قلبه بالله الصمد فقد نال كل خير وسلم من كل شر وضير. وإن أصابه ما أصابه فلن يضره. الذي يتعلق بالله عز وجل لا كالصوفية الغلاة منهم ولا كالرافضة والحوثية الذين يتعلقون بغير الله عز وجل يعظمون ساداتهم ويغلون في أصحابهم وكبرائهم ويدعون لهم التصرف في الكون ومعرفة الغيب وأن الواحد منهم قطب ووتد ولغو وله إلى غير ذلك من الشركيات والكفريات. فيا معاشر المسلمين تعلقوا بالله سبحانه وتعالى واعلموا أنه لن يصيب المرأة إلا ما كتب له، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطاه لم يكن ليصيبه. وإن من تعلق قلبه بالله ازداد يقينه وقوي إيمانه ولم يخف من إرجاف المرجفين ولا من كيد الكائدين، لأنه متعلق قلبه بالله وهو ماض على شرع الله. هذا أهل السنة والجماعة قاموا في قتال الفجرة من الحوثيين ولم يبالوا بتضخيم الإعلام لهم ولا بقوتهم ولا بعتادهم ولا بعددهم ولا بخبرتهم. فلما فشلوا لجأوا إلى المصالحة واستخدموا طريق الاغتيالات. فليألموا أن هذا بإذن الله عز وجل لن يثني أهل الحق عما هم عليه ولو ذهبوا كلهم. والله ولو ذهبوا كلهم. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ذلك. إن من سلك هذا المنهج يخاف الموت فليس أهلا له. إن هذا الموت يحتاج إلى شجاعة، يحتاج إلى إقدام وعدم مبالاة بإرجاف المسرفين. وإن الموت نازل لا محالة فليكن على شهادة، وليكن على خير، وليكن على جهاد، وليكن على عمل صالح. أهل السنة والجماعة جمعوا بين جهاد القلم وجهاد اللسان وجهاد النفس ووصلوا إلى أعلى الرتب. وإنما يحصل لأهل السنة يعتبر تمهيدا، ولا نقوله غلوا ولا مجاذبة، يعتبر تمهيدا للخلافة الإسلامية التي ستحرر المسجد الأقصى من اليهود وغيرهم. وما ذلك على الله بعزيز.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي الاسم الأول من أسماء الله.
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، ثم قال سبحانه وتعالى: لم يلد ولم يولد. وهذا رد على ثلاث طوائف، رد على المشركين الذين زعموا أن الملائكة بنات الله، ورد على اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، ورد على النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله. فهذه الآية رد عليهم وتزييف لباطلهم ولأقوالهم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، وخلقوا له بنين وبنات بغير علم، سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإن هذا من الزور والبهتان ومن الكذب والطغيان. ما سلم رب العالمين أن يكذب عليه وأن يفترى عليه، فكيف بمن عبده وأخلص دينه له واتبع هدي نبيه عليه الصلاة والسلام وسلك هذا المسلك. فإذا لم يسلم رب العالمين من الكفار والمشركين والمبطلين، فمن كان تبعا لكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لا شك أن يصيبه حظ من ذلك بقدر إيمانه ويقينه وصلاحه وتقواه وصلابته في الدين. ثم قال سبحانه وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد. والكفو هو المساوي والنظير والمثيل والند. فالله سبحانه وتعالى نفى ولم يكن له كفوا أحد، وقرئ كفوا أحد، وقرئ كفءا أحد. والله سبحانه وتعالى يقول: هل تعلم له سميا؟ ويقول: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول: ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فيا عباد الله، علينا بالحذر من العقائد الفاسدة، من عقائد الرافضة، ومن عقائد الصوفية، ومن عقائد الخوارج ومن نزل تحتهم كالقاعدة، ومن عقائد المرجئة والجامية والمعتزلة. علينا أن نكون على عقيدة نبينا عليه الصلاة والسلام، على عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فإن أهل هذه العقيدة هم الغرباء، وإن أهل هذه العقيدة هم الطائفة المنصورة، وإن أهل هذه العقيدة هم الجماعة الذين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والحمد لله رب العالمين.

0: لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله

منكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداً

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التحريض على القتال. وقول الله عز وجل: حرض المؤمنين على القتال. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وقال رحمه الله: باب حفر الخندق. حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة، وينقلون التراب على متونهم، ويقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويقول: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل ويقول: لولا أنت ما اهتدينا. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب، وقد وار التراب بياض بطنه، وهو يقول: لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. هذان بابان في كتاب الجهاد والسير: باب التحريض على القتال، حرض المؤمنين على القتال. والتحريض معناه الحث على القتال والترغيب فيه بذكر فضائله وثمراته وما يترتب عليه. فالتحريض على الشيء أي الحث عليه والترغيب فيه. وقد أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، وقال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرض المؤمن بقوله وبفعله، امتثل ذلك حرضهم بفعله، فإنهم إذا رأوه مقاتلا مجاهدا مجتهدا في ذلك احتثوا على ذلك ورغبوا فيه وسارعوا إليه. وهكذا كان يحرضهم بقوله. ذكر حديث أنس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، وكان في ناحية من المدينة، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، الغداء أول النهار أي شديدة البرد، وهم على جوع وتعب، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة. فيجيبون بقولهم: نحن الذين بايعوا محمدا على القتال ما بقينا أبدا. قال الحافظ: قال: وانتزاع الترجمة أي الشاهد منه للباب، من جهة أن في مباشرته صلى الله عليه وسلم الحفر بنفسه تحريضا للمسلمين على العمل ليتأسوا به في ذلك، وليس في هذه الرواية أنه كان يحفر معهم، لكن بين في رواية أخرى أنه كان يحفر. وأيضا هناك شاهد أظهر من هذا في هذه الرواية، قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجر، هذا تحريض، دعاؤه لهم بالمغفرة. وهكذا إخباره صلى الله عليه وسلم أن العيش الحقيقي هو عيش الآخرة، وأن عيش الدنيا لا يساوي ذلك ولا يدانيه، فهم في ذلك يتحرضون على القتال ويحتثون عليه. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الحفر والعمل في سبيل الله هو من ضمن الجهاد، وفاعله مأجور كما أن المجاهد والمقاتل مأجور، كما سيأتي في الباب الذي يليه. أيضا في هذا الحديث من الفوائد شرعية تحصن المقاتل، أنه يتحصن، فإنه إذا تحصن لا يتضرر بإذن الله إذا فعل هذا السبب، وأيضا إذا تحصن يثبت في القتال ويستمر فيه، بخلاف إذا لم يكن متحصنا لا يثبت، إما أن يقتل وإما أن يفر، لا سيما القتال في هذه الأزمنة الذي فيه ضرب من بعيد. فإذا لم يتخذ له مكانا يتحصن به ومحجى يحتجي به، فإنه إما أن يقتل دون أن يحدث ويفعل نفعا وثمرة، وإما أن يفر ويترك القتال، لكن المتحصن يثبت ويستعين بذلك على القتال، فهذا أمر شرعي، تحصن المقاتل في سبيل الله عز وجل، وأن هذا من ضمن الجهاد. وكما يؤجر على القتال يؤجر على الحفر والبناء والتحصن الذي يتحصن به. أيضا في هذا الحديث من الفوائد قول الشعر وإنشاده في الجهاد، إذا كان مما يقوي النفوس يبعث عندها العزيمة ينشطها على القتال، وهذا كثير في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في جهاده، منها هذا الحديث ومن الحديث الذي يليه، وإن كان ليس شعرا موزونا متقنا بعضه، لكن من باب إنشاد الشعر الذي فيه تحميس للمقاتلين وتحريض لهم، الذي يبعث عندهم النشاط والقوة. وإذا كان الإنسان يستعمل ذلك في جهاده فلا يكون هذا الأمر غالبا عليه مطغيا له، لا يحتاج إلى التحريض بكلام الله جل وعلا الذي هو أعظم التحريض، بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا رأى في إنشاد الشعر في القتال تحريضا وقوة للمقاتلين، فمثل هذه الأدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يفعلونه. أيضا في هذا الحديث المجاوبة في الشعر، ويسمى بالرد، هذا الشاعر يأتي ببيت وهذا يرد أو بقصيدة. في الحديث الأول لفظ الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبدأ وهم يجيبونه، وفي الرواية التي ستأتي أنهم هم الذين يبدأون والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم، معنى أنهم يتبادلون ذلك، هذا يبدأ وهذا يرد وذاك، فمن قال إنه بدأ صدق، ومن قال إنهم بدأوا صدق. والباب الثاني في حفر الخندق، وهو كما سبق هو من ضمن التحصن في قتال الأعداء، والسبب في ذلك أن المدينة كانت محمية من عدة جهات، إلا جهة واحدة كانت سهلة الدخول منها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق لأجل لا تستطيع خيل المشركين ولا رجالتهم أن يعبروا إلى المدينة، بل يكون بينهم وبين المدينة خندق حائل لا يستطيع أحد أن ينزله ليعبر إلى المدينة، وإذا نزل أحد لا يستطيع الصعود منه فيهلك فيه. وكان خندقا عظيما ولا زالت آثاره باقية إلى أزمنة قريبة، الخندق الذي حفر في غزوة الأحزاب في السنة الخامسة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيه كما سبق شرعية تحصن المقاتل وجعل ما يحول بينه وبين عدوه ولا يستطيع أن يصل إليه. هكذا في أن الإمام إمام المسلمين يعاونهم في العمل في تحصين المسلمين وفي حمايتهم، وأن هذا مما ينشطهم ويقوي عزائمهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب حتى وار التراب بياض بطنه. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: فدافعوا عن دينكم واستعينوا بالله جل وعلا على حرب عدوكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فلا وهن ولا ضعف في وجه هذا العدو ما دمنا على الإسلام وما دمنا على الإيمان، لا وهن لا ضعف. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تهنوا في طلبهم، في متابعتهم، في قتلهم، إن تكونوا تألمون يحصل لكم ألم، يحصل لكم تعب، يحصل لكم جوع، يحصل لكم سهر، يحصل لكم جراح، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، أيضا هم يتألمون يجرحون يتعبون، ولكن الفرق بينكم وترجون من الله ما لا يرجون، أنتم ترجون من الله الجنة، أنتم ترجون من الله الثواب، أنتم تدافعون عن دينكم، عن أعراضكم، عن أموالكم، عن بيوتكم، عن بلدكم، وهم لا يرجون ذلك، هم يخدمون الكفار، هم يخدمون اليهود، يخدمون النصارى، يخدمون إيران دولة الرهن الاثني عشرية، هم بغاة معتدون نزلوا إلى بيوتكم وإلى دوركم وإلى أوطانكم، فلنستعن بالله ولنعرف أن هذه مؤامرة على الإسلام، بدلا من أن كانت أمريكا وإسرائيل يرسلون الجنود من جنودهم والغزاة من بلدانهم إلى بلاد المسلمين، أقاموا هؤلاء الناس، أقاموا هؤلاء الناس وقعدوهم في بيوتهم وبلدانهم، وأمدوا هؤلاء بكل دعم يحتاجونه من الدعم الحسي، من السلاح والعتاد والخبراء العسكريين، وأمدوهم بالدعم المعنوي من الدفاع عنهم ومناصرتهم بالرأي العام أمام العالم ومحاولة تحسين صورتهم، فهم خدم لليهود كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما اختصم خصمان في ربهم إلا كانت الرافضة ضد الإسلام. ما اختصم خصمان، أي خصمين يختصمون في ربهم، أحد من الرافضة والآخر من غيرهم، إلا كانت الرافضة ضد الإسلام. وقال شيخ الإسلام: ومعاونتهم لليهود أمر شهير، حتى جعلهم الناس لهم كالحمير، حتى يقول العلماء: الرافضة هم حمير اليهود، هم حمير اليهود، ما أراد اليهود أن يصلوا إلى بلد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من طلب الولد للجهاد. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن ابن هرمز قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99، كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، والذي نفس محمد بيده، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. وهذا الباب في كتاب الجهاد نبه به البخاري رحمه الله أن الإنسان ينوي نية صالحة في جماعه لأهله، ومن هذه النية الصالحة أن يطلب ولدا يجاهد في سبيل الله، فهذا من النية الصالحة التي يؤجر عليها الإنسان، سواء جاء كما تمنى أو لم يقع ذلك فإنه مأجور عليه. يتمنى أن يرزقه الله تعالى مثلا عالما من علماء الدين ينتفع به المسلمون، أو يتمنى أن يرزقه الله تعالى بذلك الوطن مجاهدا يجاهد في سبيل الله ينصر الله به الإسلام، فهذا من النية الصالحة التي يؤجر عليها الإنسان ولو لم يقع كما تمنى، فربما قد يكون ذلك الولد فاجرا ليس بصالح، ولكن قد سبقت له نية حسنة يأجره الله تعالى عليها. من طلب الولد للجهاد، قال الحافظ: أن ينوي عند المجامعة حصول الولد ليجاهد في سبيل الله، فيحصل له بذلك أجر، وإن لم يقع ذلك أي يؤجر على نيته. ثم ذكر في هذا الحديث معلقا وهو موصول في موضع آخر وأيضا في صحيح مسلم، قال سليمان بن داود عليه السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99. وليس في أنهن جميعا من الزوجات، محتمل أنهن من الزوجات وأن هذا كان جائزا في شريعتهم الجمع بين هذا المقدار من الزوجات، ومحتمل أنهن من الزوجات والإماء ملك اليمين. فقد كان سليمان ملكا ملك الدنيا، حتى قال العلماء إنه لم يقع ملك الدنيا بكلها إلا لسليمان وكذلك لذو القرنين أي من المسلمين. ومن الكافرين وقع للنمرود ولبختنصر الذين كانوا ملوكا على جميع الأرض. فكان سليمان ملكا، قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فمحتمل كما سبق أنهن من الإماء هذا العدد، كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. وهذا هو الشاهد من الحديث، أنه نوى في هذه المعاشرة وفي هذا الوطن أن تأتي كل امرأة منهن بفارس يجاهد في سبيل الله، وهذه نية صالحة، نية عظيمة يؤجر عليها. فقال له صاحبه، جاء في رواية في البخاري أيضا، قال له الملك، وهذا يبين أن صاحبه هو الملك، وفسر بعض الشراح أنه الملك الذي كان يأتي بالوحي، قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله أي نسي ذلك ولم ينتبه له. قال: فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، وفي رواية بنصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. وفي هذا الحديث من الفوائد ما بوب عليه البخاري شرعية النية الصالحة عند العشرة والوقاع، وأن من النية الصالحة أن يطلب الإنسان بذلك الوطء ولدا يجاهد في سبيل الله. أيضا في هذا الحديث من الفوائد بيان ما أعطاه الله تعالى لأنبيائه من القوة التي هي أمر خارق للعادة، قال ذلك وفعله، طاف على 100 امرأة، وهذا أمر خارج عن عادة الناس، إلا أن الله تعالى أعطى أنبياءه قوة. وقد قال أنس في النبي صلى الله عليه وسلم: كنا نحدث أنه أعطي قوة 30 في الأكل والشرب والجماع، رغم قلة أكله، ربما كان يمضي عليه الشهران لا يجد فيها إلا التمر والماء، وربما طاف على نساء كلهن في ليلة واحدة. وهذا أمر من آيات الأنبياء الخارقة للعادة. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد بركة الاستثناء، أن يقول الإنسان في أموره كلها إن شاء الله، فإن الأمر أولا وآخرا راجع إلى مشيئة الله. فإذا عزم الإنسان على أمر وأراد فعله وقال بذلك، يعلق ذلك الأمر بمشيئة الله، فإن الأمر أولا وآخرا لله جل وعلا. فلو قال إن شاء الله لجاءت كذلك، لحملت كل هذه النساء ولجاءت كل واحدة منهن بفارس يجاهد في سبيل الله. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد شرعية الاستكثار من الولد، وأن ذلك أمر مرغب فيه، ومن هدي أنبياء الله ورسله. فهذا سليمان تمنى 100 ولد في ليلة واحدة، وتمنى أن يكونوا صالحين مجاهدين في سبيل الله. فرب ولد من أولادك يكون مجاهدا ينصر الله تعالى به الإسلام، وذلك في ميزان حسناتك. رب ولد من أولادك يكون عالما ينفع الله تعالى به الناس. رب ولد من أولادك يكون صالحا عابدا برا تقيا، أفضل منك وخيرا منك وأعبد لله منك وأكثر طاعة لله تعالى منك، وذلك في ميزان حسناتك. فهذا مما يرغب في الاستكثار من الولد، وأن الإنسان ينال بذلك الخير في الدنيا وفي الآخرة. والشاهد منه كما سبق النية الصالحة في الوطأ، ومن النية الصالحة أن يطلب ولدا يجاهد في سبيل الله. أخوان يقول هل يقام الليلة درس في المغرب؟ إن شاء الله نعم، نواصل في أحكام الأضاحي هذا الأسبوع إلى نهايته إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
2: أقول تنبيها بارك الله فيكم على هذا الإرجاف، أنه سيكون مثلا باسم الدولة، الدولة وفقها الله نحن وإياها أصحاب وإخوان وهم دولتنا ونحن رعاياها، نحن رعاياها وتحت مسؤوليتها أمام الله سبحانه وتعالى، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر عنه أنه قال لو أن بعيرا هلك في شعب كذا وكذا لخشيت أن يسألني الله عنه. والدولة مشكورة على جهودها التي تقوم بها ضد الفتن، الرئيس وفقه الله ومن دونه، نحن شاكر لهم جهودهم، وليعتبروا ويعتبرون إخوانهم أهل السنة عضدا لكل خير يقومون به. وليس من أهل السنة أي سوء في أي زمان ولا في أي مكان، وقد عرفوا ذلك وجربوه منذ سنين، دعاة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يفقهون المجتمع ويحرصون على الأمن والأمان ويحرصون على السلم من الفتن، السلام من الفتن، مع طاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر منكم، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهكذا معروف لبلادنا اليمنية حكمتها كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والفقه والحكمة يمانية والفقه يمان، سواء كان مسؤول أو كان عالم أو كان من ذوي الرأي والرشد. والبعد عن ما يضر بلدها وإخوانها وأبنائها المؤمنين. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والعدو يريد أن يضرب الدين ويضرب المسلمين بعضهم ببعض ويجعل الناس في هلكة، في هلكة. هذا مع شكرنا لله سبحانه وتعالى، ثم لحكومة بلادنا، ثم لرئيس البلاد وفقه الله، ثم لكل من له جهود خير في نصرة هذا الخير وهذه الدعوة الخيرة المباركة. والله من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. هذا الذي نحن نتواصى به وننصح به، نشكرهم ونشكر جهودهم ونحب لهم الخير والنفع، ونسأل الله أن يمكن لهم في الأرض الحكومة، نسأل الله عز وجل حكومة أن يوفقها وأن يمكن لها ويثبت قدمها وأن يعينها على القيام بمهامها الشرعية والبعد وإبعاد المجتمع عن الفتن وعن الشر. فهذه مهام عظيمة القيام بها، من قام بذلك يرجى، لا سيما الحماية للمؤمنين المسلمين وقيام بالعدل، يرجى له أن يكون في ظل عرش الله إن احتسب ذلك عند الله عز وجل. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فاضت عيناه. لا بد من ذكر الفضل وأهله، فأهل السنة حفظهم الله أهل خير وأهل بعد عن الفتن وبعد عن الشر دائما وأبدا. ولقد أصيبوا وأصيبت البلاد وأصيبت الجيوش وفقها الله وحرص وحرصها وأثابها وأصلحها، أصيبت الجيوش يعني ماذا بما قد تعلمونه من بغي الرافضة، وأصيب كثير من الناس البلاد من بغي الرافضة ومن مكايد الشيطان. فلنحرص وفقكم الله على الأخوة الإيمانية الإسلامية ومضافرة الجهود على طاعة الله، على إقامة الخير في البلاد، على التعاون على البر والتقوى، على صد عدوان الباغي الظالم أيا كان. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولا يظن أبدا بدولتنا حفظها الله ووفقها لا من قرب ولا من بعد ممالعة الرافضة بإذن الله عز وجل. هذا شيء إن شاء الله عز وجل نحن يعني عارفون له ونأمله، أبدا ما نرى هذا، ما نعتقد أبدا فيها، بل هي ترى أن الرافض معتدي وأنه باغي وأنه ظالم وأنه فعل وفعل وأنه ما إلى ذلك من الأشياء، ولكن لله حكمة، نسأل الله أن يقوي عزيمتها على دفع هذا الشر عن رعاياها ومواطنيها جيوشا وأفرادا ودولة وحكومة وسائرهم في صعدة وفي غيرها. نحب والله لهم التمكن، نحب والله لهم يعني ماذا الخير، ونحب لهم يعني ماذا لا أن يجنبوا البلاد من سائر المساوئ بفضل الله سبحانه وتوفيقه، ونسأل الله ذلك. هذه تنبيهة على أنه إن جاء إلينا أو إلى متارس إخواننا من يلبس الميري فيعني للهجوم عليهم في ليل أو نهار، ونحن براء إلى الله عز وجل من فعله، لأن دولتنا حفظها الله ما تفعل ذلك، وإنما هذا رافضي يلبس الميري يهجم علينا، هكذا ولا لا يا إخوان؟ نعم، لا نحب، لا نعتقد في دولتنا وفقها الله وحفظها أنها تأتي تهجم، هي الآن تريد لنا الخير وتريد رفع الشر عنا ودفع البلاء عن البلاد والشر، لا على أنها تجمع جيوشها وتأتي تهجم على طلاب علم المساكين الصالحين العباد الزهاد، على ناس عزل وتدمرهم وتطحنهم بجيوشها أو دباباتها شيء، هذا بعيد هذا، ولله الحمد والمنة. هذا للتنبيه أنه إنما يحصل ذلك من أناس حوثيين رافضيين أو موالين لهم أو من يدفع بهم ممن يلقطونهم من الجيوش. وأنتم تعرفون أن العساكر الرافض في صعدة، الرافض العساكر باسم يعني على أنه عسكري ورافضي كثير، ممكن يجمع مثلا أبو علي أو غيره أو يجمع من هنا ومن هنا وقال باسم الدولة، هذا ما هو صحيح. هذا أريد أن أنبه عليه. دولتنا حفظها الله ووفقها وأيدها بنصره وجعلها مفتاح خير لسلامة البلاد والعباد. نعم أنبه على هذا، وأنبه إخواني أنها ما تقوم بهذا أبدا من طرفها، لأنهم رأوا البارحة إخواننا عساكر يحومون حول متارسنا حول أماكننا وحول مواقعنا وحول بيوتنا، وعلى أن هذا ما يصلح. ولا شك أنهم روافض وأن الدولة أبعد ما يكون عن ذلك. فمن قدم من ليل أو نهار بس بصورة ميري أو حميري إلى المتارس اخبطوه وجزاكم الله خيرا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ودولتنا المسلمة أبعد ما يكون عن ذلك وأنزه ما يكون عن ذلك وأشرف ما يكون عن ذلك، ونحن شاكرون لها جهودها، وهي نصرة لرعاياها لا حطم عليهم، وجزى الله الجميع خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله.
0: وأخ يقول: أيهما أعظم عند الله تعالى، الجهاد أو طلب العلم؟ كلاهما في وقته عبادة عظيمة وكل من الطاعة ولا تنافي بينها، ولكن قد يكون في بعض الأحيان في بعض الأزمنة في بعض الأماكن لا يجد الإنسان جهادا شرعيا فيقبل على العلم، وإذا وجد الجهاد احتيج إليه فيه، فالجهاد من العبادات العظيمة، فكل عبادة من هذه العبادات في وقته عظيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. قال رحمه الله: ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، أي بالأقوال والأفعال، وذلك بالقيام بدين الله والحرص على تنفيذه على الغير وجهاد من عانده ونابذه بالأبدان والأموال، ومن نصر الباطل بما يزعمه من العلم ورد الحق بدحض حجته وإقامة الحجة عليه والتحذير منه ومن نصر دين الله تعلم كتاب الله وسنة رسوله وتعليمه والحث على ذلك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم هيج الله المؤمنين بالاقتداء بمن قبلهم من الصالحين بقوله: كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ أي قال لهم منبها: من يعاونني ويقوم معي في نصر دين الله ويدخل مدخلي ويخرج مخرجي. فابتدر الحواريون فقالوا: نحن أنصار الله. فمضى عيسى عليه السلام على أمر الله ونصر دين الله هو ومن معه من الحواريين، فآمن الطائفة من بني إسرائيل بسبب دعوة عيسى والحواريين، وكفر الطائفة منهم فلم ينقادوا لدعوتهم، فجاهد المؤمنون الكافرين. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، أي قويناهم ونصرناهم عليهم، فأصبحوا ظاهرين عليهم قاهرين لهم. فأنتم يا أمة محمد كونوا أنصار الله ودعاة دينه، ينصركم الله كما نصر من قبلكم ينصركم الله كما نصر من قبلكم ويظهركم على عدوكم. تم تفسيرها والحمد لله رب العالمين. وبعد أن ذكر في هذه السورة الجهاد وفضله وما عد الله لأهله والحث على ذلك، ختم هذه السورة أيضا بترغيبهم في هذا الأمر وتشجيعهم عليه. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، أي كونوا مناصرين لله ولدينه ولشرعه ولرسوله، فإن من فعل ذلك أيده الله تعالى ونصره وأعلاه، كما قال الله سبحانه: ولينصرن الله من ينصره. وقال الله: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فكل من سعى في نصرة دين الله بيده أو بماله أو بعلمه بلسانه وقلمه ينصره الله تعالى ويأتيه تأييد من الله جل وعلا، وإن كان عدوه أقوى منه وأشد تمكنا منه، لكن الله تعالى وعد أن ينصر من نصر دينه. إن تكلم جعل الله تعالى لكلامه القبول، وجعل الله تعالى له الثمرات العاجلة في الدنيا، وإن فعل فعلا هكذا يجعل الله تعالى فيه البركة. فهذه الآيات تحث المؤمنين أن ينصروا دين الله جل وعلا إذا أرادوا النصر. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، وقرأ بعض القراء كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم، أي اقتدوا بهؤلاء الصالحين وانصروا الدين كما نصروه، كما قال عيسى بن مريم للحواريين، والحواريون هم الخلص من أصحاب الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري. وحواري الزبير، وقال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان له من أمته حواريون وأنصار. فالحواريون هم الخلص من أصحاب الأنبياء والصفوة منهم وأقرب الناس إليهم. فعيسى بن مريم قال لهؤلاء الناس الذين كانوا من أقرب الناس إليه وأخلصهم عنده: من أنصاري إلى الله؟ قال كثير من المفسرين: إلى هنا بمعنى مع، أي من أنصاري مع الله. وقال بعض المفسرين: من أنصاري إلى الله، أي من ينصرني في الوصول إلى الله جل وعلا في نصرة دين الله وإعزازه. قال الحواريون: نحن أنصار الله، أي نحن سننصرك وننصر هذا الدين ونكون أنصارا لما جئت به. فهنالك افترقوا، فآمنت طائفة من بني إسرائيل، أي طائفة منهم آمنوا بعيسى، ومنهم هؤلاء الحواريون، وكفرت طائفة، طائفة كفرت به بل أرادوا قتله وألقى الله تعالى شبهه على رجل منهم فقتلوه، ورفع عيسى إلى السماء فكفرت به، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيدنا الذين آمنوا، هل معنى أن المؤمنين في زمن قاتلوا الكافرين فأيد الله تعالى المؤمنين؟ جاء عن ابن عباس رضي الله عنه بإسناد صحيح قال: فأيدنا الذين آمنوا، أي بمحمد حين بعث، أيدنا من كان مؤمنا بعيسى. وأما في زمن عيسى فإنهم قد أرادوا قتل نبي الله، بل ظنوا أنهم قتلوه ثم قتلوا أصحابه وشردوا بهم وقتلوا المؤمنين منهم، حتى بعث الله تعالى محمدا فأيد الله تعالى به من آمن بعيسى، أي وهو سيؤمن بمحمد وآمن بمحمد، أيد الله تعالى أولئك ببعثة رسوله، فقاتلوا بني إسرائيل وانتصروا عليهم وأصبحوا ظاهرين. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، أي ممن كفر من بني إسرائيل، فأصبحوا ظاهرين، أي عالين متمكنين. فهذه الآية تبين أن التأييد والنصرة قد يكون بعد زمن، فهؤلاء المؤمنون أيدهم الله حين بعث محمدا صلى الله عليه وسلم، فكان في بعثته تأييد لهم فأصبحوا ظاهرين على كل من ناوأهم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أخ يقول: هل الروافض والجهمية ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة التي هي داخلة في فرق الإسلام؟ نعم، ليسوا منهم، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، أن الرافضة والجهمية ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة التي هي من فرق الإسلام والتي يشملها مسمى الإسلام، بل هي فرق خارج عن الإسلام. ولا يلتبس على إنسان أنه قد يجد بعض كلام أهل العلم لا يكفر الشيعة. نعم، الشيعة منهم غلاة وصلوا إلى الرفض وهؤلاء كفار، ومنهم من ليسوا بغلاة، والتشيع كان عند السلف معناه تقديم علي على عثمان، إما تقديمه عليه في الفضل، وقد وجد فيه خلاف حتى بين بعض أهل السنة قديما ثم انقرض هذا الخلاف، أو تقديمه عليه في استحقاق الخلافة، وهذا شأن الشيعة. أما من قدمه على الشيخين وطعن في الشيخين وفي الصحابة فهذا رافضي، كيف إذا كان عقيدة الرفض اليوم العقيدة الاثني عشرية، تكفير الصحابة عموما إلا نفرا يسيرا، الطعن في القرآن وأنه محرف، الطعن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها غير صحيحة، وهكذا تكفير المسلمين تكفيرا سحيقا، وغير ذلك من العقائد الخبيثة التي عندهم، هذا لا يشك إنسان أبدا في كفر هؤلاء. ولذا قال السمعاني رحمه الله قال: وقد أجمعت الأمة على كفر الرافضة الاثني عشرية. إجماع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على كفر الرافضة الاثني عشرية، بل في بعض عقائدهم وأمورهم يقول شيخ الإسلام: وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى. وأما الجهمية فكذلك، نقل الإجماع على كفرهم، حتى قال ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، أي كفرهم 500 عالم من علماء السلف. حتى قال ابن المبارك حين سئل عن جهم قال: عجبت لشيطان أتى الناس داعيا إلى النار واشتق اسمه من جهنم. وأعرابي سمع الجهم يتكلم في بعض الصفات فقال الأعرابي: قال ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، إلى آخر الأبيات المشهورة. وهو أعرابي ولكن سمعه يتكلم بكلام يحيله العقل، فحكم هذا الأعرابي أنه كافر، ومن قال بقوله فهو كافر.
3: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فقد خلق الله جل وعلا الناس وجعلهم شعوبا وقبائل، والشعوب هي مصطلح أوسع من القبيلة، فالقبيلة تكون في الشعب والشعب أوسع منها. فجعل الله تعالى الناس شعوبا كثيرة متفرقة في بلدان الأرض، وجعلهم قبائل يعرف كل واحد منهم نسبه وصلته وقرابته. ثم قال الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فليس الفضل لشعب على شعب، وليس لقبيلة على قبيلة، وإنما الفضل بتقوى الله جل وعلا. فأكرم الناس عند الله جل وعلا أتقاهم، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، فمن كان لله أتقى فهو أفضل. ومن حكمة الله سبحانه حين جعل الناس شعوبا وقبائل ليتعاونوا على الخير ويتناصروا عليه، وقد كان للقبائل في الجزيرة

هم يتذكر قبائل اليمن ما كان لأسلافهم من الفضل ومن النصرة للدين فيقتدون بهم، وإن لم يقتدوا بهم فإنهم لا ينالون من فضلهم وشرفهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قصر به أو من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من أخره العمل لا يسرع به النسب مهما كان. فما يذكر من فضل هذه القبائل، وقد ذكرنا في الجمعة الماضية نصرة أهل اليمن للدين وما حازوه من الفضل العظيم في ذلك، وفي هذا المقام نذكر وباختصار ما جاء في السنة من فضل القبائل اليمنية وما كان لهم من دور عظيم في نصرة الإسلام، لعل من جاء بعدهم من سلفهم يقتدي بهم ويسير بسيرهم. فأول هذه القبائل وهي القبيلة التي تشتمل عليها أغلب البلدان اليمنية قبيلة حمير، وقد ورد فيها فضائل كثيرة، وحمير تشمل أغلب اليمن، فحمير يدخل فيه صنعاء وذمار وإب وبلاد الضالع ويافع وبلاد لحج وعدن وبعض من بلاد شبوة وأبين وحضرموت والمهرة. وهذه القبيلة قد ورد في فضلها الأحاديث الكثيرة، وكان لها دور عظيم في نصرة الدين وتقوية المسلمين، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جل وعلا أعطاني فارس وأموالهم ونساءهم وأبناءهم وسلاحهم، أي غنيمة وسبي، وأعطاني الروم وأبناءهم وأموالهم ونساءهم وسلاحهم، وأمدني بحمير، أمدني بحمير نصرة للدين. وهكذا جاء في معجم الطبراني وغيره عن رجل من خثعم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في غزوة تبوك، فاجتمع إليه أصحابه فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطاني في هذه الليلة كنزين، كنز فارس وكنز الروم، وأمدني بملوك من ملوك حمير يقاتلون في سبيل الله ويأخذون من مال الله. كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وهكذا في حديث عبد الله بن عمرو عند الطبراني وغيره حين كانوا يحفرون الخندق، فعرضت لهم صخرة وصفات شديدة لم يستطيعوا لها، فأتوا الرسول عليه الصلاة والسلام فقام إليها فجعل يضرب تلك الصخرة، قال: فضرب ضربة فسمعت هدة، فقال: الله أكبر، فتحت فارس. ثم ضرب ضربة، قال عبد الله بن عمرو: فسمعت هدة أكبر من الأولى، فقال: الله أكبر، فتحت بلاد الروم. ثم ضرب ضربة ثالثة، قال: فسمعت هدة أكبر من التي قبلها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: جاء الله بحمير أعوانا وأنصارا، جاء الله بحمير. في رواية قال: إني لأرى قصور صنعاء، فبشرهم بفتحها وفتح فارس وفتح الروم، وأخبر أن الله جل وعلا أتاه بحمير أعوانا وأنصارا.

0: أخرج الأزدي وابن عساكر في تاريخه بسند جيد عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدمت حمير ومعهم أبناؤهم ونساؤهم، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ألم نكن نتحدث أنه إذا أقبلت حمير بنسائهم وأولادهم كتب الله النصر للمسلمين؟ قال: فأبشروا يا معشر المسلمين، أتاكم النصر. أبشروا يا معشر المسلمين، أتاكم النصر، أي بمن جاء الله جل وعلا بهم من رجال هذه القبيلة الذين قاتلوا عن الإسلام ودافعوا عنه. هم الذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله جعل لي ما أمامي، أي الشام، مدى غنيمة، وجعل لي ما خلفي، أي اليمن، مددا. هم الذين أشار إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: إني أجد نفس الرحمن منها هنا. ونفس الرحمن أي تنفيسه سبحانه وتفريجه عن المؤمنين منها هنا، وأشار بيده إلى اليمن. هكذا جاء في مسند الإمام أحمد عن ذي مخبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الملك في حمير فنزعه الله منهم وجعله في قريش وسيعود إليهم، سيعود إليهم في آخر الزمان، كما جعل الله تعالى الملك في قريش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وما بعده، وما ذاك إلا إذا ساروا على طريق سلفهم وجاهدوا في سبيل الله سيكتب الله جل وعلا لهم الخير. هذه القبيلة هم الذين يخرج منهم 12,000 في آخر الزمان، فإنهم يخرجون من عدن، وعدن حميرية. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس عند الإمام أحمد: يخرج 12,000 من عدن أبيا ينصرون الله ورسوله، هم خير من بيني وبينهم. خير من بيني وبينهم، أي خير أناس بعد جيل الصحابة، هؤلاء الذين يخرجون من هذه القبيلة ينصرون الله ورسوله. من القبائل اليمنية التي ورد فضلها في السنة النبوية قبيلة همدان، وهمدان تشتمل على محافظة عمران والجوف وكثير من بلاد حجة. جاء في صحيح البخاري، أصله في البخاري وفي زيادات عند الطبري وغيره، عن البراء بن عازب قال: بعث الرسول عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد إلى همدان يدعوهم إلى الإسلام، ولم يأمره بقتالهم، فبقي فيهم 6 أشهر ولم يجيبوه. قال: ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث علي رضي الله عنه وبعث معه كتابا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى همدان. قال: فلما سمعوا بذلك تهيأوا له، فقدم علي رضي الله عنه وأمر خالدا أن يرجع إلى المدينة، ومن كان معه ومن أحب أن يبقى مع علي رضي الله عنه فليبقى. قال البراء: فكنت في من بقي وعقب مع علي، فصلى بنا علي صلاة الفجر، ثم قام بعد الصلاة وجمع الناس فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام. قال: فأسلمت همدان كلها. فبعث علي رضي الله عنه بكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن همدان أسلمت، فخر ساجدا حين وصله الكتاب، وجعل يقول: السلام على همدان، السلام على همدان. وهكذا في حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف على الناس في القباء يطوف على الناس في الموسم أي في الحج فيقول من يؤويني من ينصرني إن قريشا منعوني أن أبلغ دين ربي. قال فأتاه رجل من همدان قال نحن نؤويك يا رسول الله. قال أولقومك منعه هل لهم قوة ومنعه ينصرونني؟ قال نعم ولكن إني أخشى أن يغفرني قومي أي ألا يفولي بالعهد ولكن سأذهب إليهم وأشاورهم وأوافيك في العام القابل. قال جابر رضي الله عنه فسبقت الأنصار وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في رجب قبل أن يأتي موسم الحج من العام الثاني. أراد أهل همدان نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام وإيواءه هكذا من القبائل التي ورد فضلها في السنة وفضل عظيم قبيلة مذحج. ومذحج تشتمل على كثير من بلاد شبوة وعلى بلاد البيضاء وهي أصل مذحج وعلى بلاد مأرب وبلدان من بلدان أبين. جاء في حديث معاذ رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض الخيل فدخل عليه عيينة ابن حصن قال يا رسول الله أنت أعلم بالخيل مني وأنا أعلم بالرجال منك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فمن خير الرجال؟ قال رجال. قال خير الرجال رجال يتقلدون سيوفهم ويضعون رماحهم على خيولهم يلبسون البرود من أرض نجد. قال النبي عليه الصلاة والسلام بل خير الرجال رجال ذي يمن وأكثر قبائل الجنة مذحج. أكثر من يدخل الجنة من القبائل أي أكثر عدد لقبيلة معينة في الجنة هم مذحج وهذا فضل عظيم. وما كان وما ذاك إلا بإيمانهم واتباعهم للرسول عليه الصلاة والسلام كانوا أكثر قبائل الجنة. من القبائل اليمنية التي ورد فضلها قبيلة النخع وهم في بلاد أبين. جاء في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل هل أحد من أصحابك يستطيع أن يقرأ كقراءتك؟ قال هذا علقمة علقمة بن قيس النخعي رضي الله عنه ورحمه أبرز تلاميذ ابن مسعود. فقال بعض أصحاب ابن مسعود أتقول إنه علقمة وهو لا يؤدي كقراءتك أو نحو ما قال؟ قال لو شئت أن أخبرك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه لأخبرتك. جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح بيان ما هو الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يثني على النخع ويدعو لهم حتى تمنيت أن أكون رجلا منهم لثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم ودعوته لهم. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس هكذا من القبائل اليمنية التي أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم الأشعريون. والأشعريون من الحديدة من بلاد تهامة وقد جاء فضلهم كثيرا في السنة. فمن ذلك أنه لما نزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال النبي عليه الصلاة والسلام وأشار إلى أبي موسى: هم هذا وقومه، هذا وقومه. جاء في رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام: هم أناس من اليمن، من كندة، ثم من السكون، ثم من تجيب. وهذه قبائل من قبائل بلاد حضرموت، كندة والسكون وتجيب كلها في بلاد حضرموت، والأشعريون في بلاد الحديدة، هم الذين نزل فيهم قول الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إلى آخر الآية. هكذا جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أرملوا أي لم يبق معهم إلا طعام قليل وهم في الغزو في الجهاد، أو قل طعام عيالهم في المدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بالسوية، فهم مني وأنا منهم. ويا له من فضل عظيم، يثني عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم منه وهو منهم. جاء في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف منازل الأشعريين بالليل بحسن أصواتهم ولو لم أرهم حين نزلوها بالنهار. إذا نزلوا في الغزو في أماكن عرف الرسول صلى الله عليه وسلم منازل الأشعريين وأماكنهم بحسن أصواتهم وقراءتهم للقرآن. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستمع لأبي موسى الأشعري ويقول: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. وهكذا مما جاء في مسند الأحمد، في مسند أحمد بإسناد صحيح، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يقدم عليكم غدا هم قوم هم أرق قلوبا وألين أفئدة. قال: فقدم وفد الأشعريين أبو موسى وأصحابه، فجعلوا يقولون وهم في طريقهم قبل أن يصلوا المدينة: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وهكذا جاء في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم كما في حديث أسماء بنت عميس: قال لكم هجرتان، أي للأشعريين هاجروا إلى الحبشة ثم هاجروا من الحبشة إلى المدينة ووصلوا والنبي عليه الصلاة والسلام يقسم غنائم خيبر، فقسم لهم من غنائم خيبر وهم لم يشهدوها، ولم يقسم لأحد لم يشهد خيبر إلا للأشعريين، إكراما لهم وبيانا لفضلهم. هكذا من القبائل اليمنية التي ورد فضلها في السنة قبيلة المعافر وهم في بلاد تعز. فقد جاء في حديث أبي ثور الفهمي أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بثياب من ثياب المعافر، فأخذها أبو سفيان قال: فلعن هذا الثوب ولعن من صنعه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنهم فإنهم مني وأنا منهم، فإنهم مني وأنا منهم. وقد كان للمعافر الجهد العظيم والأثر الكبير في كثير من الفتوحات الإسلامية، وكثير منهم شارك في فتح بلاد مصر، ولا يزال المعافر فيها العلماء والمحدثون في بلاد مصر عبر الزمان. وهكذا قبيلة السكاسك ورد فضلها في السنة، وهي أيضا من بلاد تعز مما يلي بلاد الضالع. فكل هذه البلدان تسمى السكاسك، أثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرهم. وهكذا كثير من القبائل اليمنية التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام وأثنى عليها وبين نصرتها للدين، ومنها ما لا يتسع المجال لذكره في هذا المقام، ولكن هذه كانت أمهات القبائل وأشهرها التي نصرت الإسلام وأثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم فإذا سار أحفادهم وذراريهم على سيرهم ونصروا هذا الدين وسعوا في رفعته نالهم هذا الشرف ونالهم هذا الفضل، وحق لهم أن يفرحوا بهذا الفضل العظيم. ومن لم يسر على طريقهم ولم يسلك دربهم وتخلى عن نصرة الإسلام فلا ينفعه هذا الفضل ولا تشمله هذه المناقب، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فعلى أهل اليمن أن يعرفوا أنه قد كان لهم دور كبير في نصرة هذا الدين وأعز الله تعالى بهم الإسلام، فليكونوا كذلك وليسيروا على ما سار عليه سلفهم سواء من القبائل اليمنية أو من غيرهم ممن نصر الله جل وعلا به الإسلام حتى يحوزوا هذا الفضل العظيم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم قوِّ عزائم المسلمين لجهاد الرافضة الزنادقة المعتدين. اللهم اخذل الرافضة واهزمهم شر هزيمة. اللهم اهزمهم، اللهم اضرب عليهم الذلة والمسكنة، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم وسلط عليهم عبادك المؤمنين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.
1: وأخا يقول: هل صحيح أن الحوثيين دخلوا كثيرا من مناطق بيحان، وما هي النصيحة لولاة أمر المسلمين؟ سمعنا هذا، بل تواردت الأخبار به مؤكدة أنهم دخلوا بيحان، بل دخلوا حريب وقطعوا الطريق بين شبوة ومارب. والنصيحة لنا جميعا ألا نتساهل بهذا الشر، فوالله إنه شر عظيم، شر على الدين وعلى الدنيا. فالحياة تحت وطأة الرافضة لا دين ولا دنيا. قد قال شيخ الإسلام رحمه الله: والرافضة أمة مخذولة ليس لها عقل صريح ولا نقل صحيح ولا دين مقبول ولا دنيا منصورة. فلا دين ولا دنيا لمن كان منهم، ومن كان تحت وطأتهم لا يهنى له عيش وهو على خلاف طريقتهم. كان الشوكاني رحمه الله يقول في كتاب أدب الطلب، قال: ولا أمانة لرافضي قط على من يدين بغير مذهبه ولو أظهر له كل أنواع التقية، فإنه قال يزول كل ذلك عند أول فرصة تسنح له. فلا أمانة لرافضي، والله لا يأمن المسلم على دين ولا مال ولا عرض ولا شيء من ذلك. فيجب على المسلمين أن يشعروا بهذا الخطر الشديد، يجب عليهم أن يعدوا العدة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإن معنى هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أي لا تتركوا الإعداد في سبيل الله، لا تتركوا النفق في سبيل الله. فإنكم إذا تركتم الإعداد والنفق في سبيل الله جاء العدو وأنتم غير معدين فأهلككم، وتكونون بعدم إعدادكم قد ألقيتم بأيديكم إلى التهلكة. فيجب الإعداد، يجب أخذ العدة. قال الله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم. يجب أن يعد لهم المسلمون الحكام والمحكومون المسؤولون، يجب أن يعدوا وأن يجهزوا. التجار يجب أن ينفقوا وأن يعدوا المقاتلين، وهكذا سائر الناس يجب عليهم الإعداد. براء للذمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غزا، من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق، ويقول من مات ولم يغزو أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. فلا يجوز أن يتساهل المسلم بذلك، والله إن هذا من أشد الكفر الذي يحاول التمدد في بلاد اليمن، كفر صريح. قال الشوكاني رحمه الله، الشوكاني جالسهم عايشهم، قال في كتابه نثر الجوهر بمعنى كلامه، قال ومن قدر على الوقوف في وجه الرافضة وإنكار صنيعهم ولم يفعل فقد رضي أن تنتهك حرمة الإسلام ورضي بما هو كفر متضاعف. من قدر على إنكار صنيع الرافضة والوقوف لهم ولم يفعل فقد رضي أن تنتهك حرمة الإسلام ورضي بما هو كفر متضاعف. كفر متضاعف، طعن في القرآن الذي هو أصل دين المسلمين، القرآن مطعون فيه، صرحوا في قنواتهم أن هذا القرآن عمى وأن هذا القرآن ناقص وأن هذا القرآن لا يصلح هداية للأمة. السنة كذبوا فيها، قالوا هي كذب، لا نقبل من السنة إلا ما وافق القرآن، كذبا وزورا، وإلا كل السنة موافقة للقرآن ولا تخالف بين السنة والقرآن. هكذا كفروا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، طعنوا في أم المؤمنين واتهموها بما برأها الله منه، وبإجماع العلماء أن هذه كلها كفر، كل هذه الأمور كفر بإجماع أهل العلم، طعن في القرآن أو التكذيب بالسنة أو تكفير الصحابة أو الطعن في أم المؤمنين بما برأها الله منه بعد نزول القرآن، كلها كفر إجماعا. فكيف يشك بعد ذلك في أناس كهؤلاء؟ إضافة إلى ذلك أناس أفسدوا في الأرض، كم قتلوا من أبرياء، كم دمروا من بيوت، جعلوا المناطق التي تحت سيطرتهم كزريبة فيها بهائم، يقتلون من شاءوا، يسجنون من شاءوا، يأسرون من شاءوا أمام الناس. وسمعتم قبل يوم أو يومين قتلوا 9 أشخاص، وقبلها دمروا البيوت وقتلوا ناس في بيوتهم. كان يدخل الحوثي إلى بيوت بعض الذين هم يقاتلون في بعض الأماكن، يقاتلون في الساحل الغربي أو في بعض الحدود كما أخبرنا إخوة بذلك، يدخل الحوثي إلى بيته في المناطق الذي هو مسيطر عليها، يتصل بهذا الرجل من جوال زوجته، يقول أنا عن زوجتك، إما تروح من الجبهة وإلا أنا في بيتك. أي حياة هذا؟ من يطيب له ذلك؟ يطلع الخطيب على المنبر يخطب، يقتل على المنبر، وقد قتل كثير من الخطباء، قتل كثير من الأئمة. فوالله إنه لا يجوز السكوت على ذلك، بل واجب على المسلمين أن يعدوا العدة وأن يتجهزوا لذلك حتى يقضي الله أمره، لا يعتمدوا على تحالف ولا يعتمد على شيء، يعتمد على الله سبحانه وتعالى، يعتمدون على الله جل وعلا ويثقون به ويتوكلون عليه. وهنا يأتي النصر، إذا تعلقت القلوب بالله يأتي النصر. كان بعض الخلفاء في بعض الغزوات، وكان معه في الغزوة رجل من العلماء قتيبة بن مسلم، فتفقد الجيش وصفهم وجهزهم، قال أين قتيبة؟ فالتفتوا فوجدوا في مؤخرة الجيش أو في طرف الجيش جاثيا على ركبتيه رافعا يديه إلى السماء يدعو. قال هذا الخليفة، ونسيت اسمه، القصة في سير النبلاء الذهبي، قال والله لتلك الأصبع، أصبع قتيبة بن مسلم المرفوعة إلى السماء، أحب إلي من 100,000 سيف شهير وشاب طرير. تلك الأصبع المرفوعة إلى السماء أحب إلي من 100,000 شاب معهم سيوف. فالقلوب تعلق بالله سبحانه وتعالى ويكون الاعتماد عليه، وهكذا يبذل الناس. واجب على التاجر القادر على البذل أن يبذل في تجهيز الغزاة. هذا المال إن لم يبذل ربما أخذه العدو، فيبذل للغزاة وتجهيزهم. وهكذا واجب على من له أمر من الحكام من المسؤولين، واجب عليهم أن يقووا الناس وأن يقفوا إلى جانبهم للتصدي إلى هذا العدو. والعون من الله جل وعلا، العون من الله. وكلما تعلقت القلوب بالله نزل النصر على قدر تعلقها بالله. كلما وثق الناس بالله جل وعلا كلما نصرهم الله سبحانه وتعالى، وكلما كان الصدق كلما جاء النصر. وتذكرون في الحرب الأولى قبل 7 سنوات كان الحوثي مطوق هذه البلاد، كل هذه الجبال التي ترونها كان فيها مواقع للحوثي. خرج الناس بالسلاح العادي، صدق إخلاص، ما أحد يبحث عن مال ولا أحد يريد راتب ولا أحد يبحث عن مصاريف، بل الإنسان يأتي بأكله وتغذيته وسلاحه من بيته. حصل نصر عظيم، وكسر الرافضة كسرة لم يكسر مثلها في كثير من الأماكن، وصار قتلاهم بالمئات من القتلى. وأيضا هذا قتال واضح، سبحان الله، قتال تحت راية ولي الأمر دعا إليه. هذا ديننا، نرى الجهاد مع كل بر وفاجر من أئمة المسلمين. هذه عقيدة ندرسها من 20 سنة وأكثر، أن الجهاد مع كل بر وفاجر من الأمر. هذا جهاد تحت راية ولي الأمر، جهاد شرعي لا لبس فيه. فنحث أنفسنا وإخواننا جميعا على ذلك. أيضا إنسان يأخذ له ما استطاع، إذا استطاع يشتري سلاحا اشترى، أو يتدرب عليه يتدرب حتى يقضي الله أمره. فتنة، أن نترك ديننا، أن نترك بلدنا المسلم يعبث به الرافضة، أن نترك المسلمين مئات الآلاف بل ملايين من المسلمين نتركهم للرافضة يلقنونهم الكفر، أن نترك المنابر لتدنس بسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعنهم، بل نصبر حتى يقضي الله أمره. ووالله أن الموت خير من العيش تحت ظل الرافضة، لا طيبة للعيش ولا رغبة في العيش تحت ظل الرافضة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل نصره على المسلمين. اللهم أنزل علينا نصرك يا رب العالمين. اللهم أنزل على الرافضة بأسك ونقمتك التي لا ترد عن القوم المجرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والحمد لله رب العالمين.
2: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن شاء الله كلمة بما يسر الله عز وجل تصبرون أنفسكم في دقائق معدودة. أيها الإخوة، اعلموا رحمكم الله أن ما أنتم فيه من هذا العمل الجليل لهو توفيق من الله تبارك وتعالى وتسديد منه جل وعلا، يفوق كثيرا من العبادات والطاعات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة وجاء من حديث عمران بن حصين بنحوه، قال: إن مقام أحدكم ساعة في الصف، وفي رواية في سبيل الله، خير من عبادة 60 سنة، وفي رواية عمران بن حصين قال: خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. مقام أحدكم في الصف، أي في الجهاد والرباط في سبيل الله عز وجل، خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. حديث صححه العلامة الألباني رحمه الله. وفي حديث سلمان في صحيح الإمام مسلم قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإذا مات المرابط أجري عليه عمله الذي كان يعمل، وأمن الفتان، أي في قبره، وأمن الفتان. فمن وفق للرباط في سبيل الله عز وجل والجهاد ومواجهة الأعداء فقد وفق لعبادة عظيمة جليلة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله، بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ومع هذا فالمجاهد في سبيل الله عز وجل يحتاج إلى أمور كثيرة حتى يؤهل للنصر والتمكين والثبات والصبر، يحتاج إلى أمور كثيرة. ولهذا فإننا ننصح أنفسنا وإياكم بنصائح متعددة في هذا المقام نحتاج إليها جميعا، المرابط وغير المرابط. نصرنا على الأعداء منوط بها ومرتبط بها، إن نحن ضيعناها كان من أعظم أسباب الهزيمة، وهي كثيرة جدا. ولكن أذكر ما ذكر الله عز وجل في بعض الآيات من سورة الأنفال، حيث قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. ذكر الله عز وجل في هذه الآيات جملة من أسباب النصر والتمكين، إن حافظ عليها أهل الإيمان المرابطون المجاهدون نصرهم الله عز وجل، وإن ضيعوها عوقبوا بقدر التضييع. أول ما ذكر الله في هذه الآيات الإقبال على ذكر الله. إياك يا عبد الله أن تكون في مثل هذه المواطن وأنت مصاب بالغفلة. الإقبال على ذكر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الفلاح مرتبط بذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت المرابط والمجاهد كثير الغفلة، كثير السب، كثير المزاح، بعيد عن قراءة القرآن وعن ذكر الله عز وجل، فهذه علامة الحرمان. لا يقرأ أذكار الصباح ولا أذكار المساء. إذا جلس في مترسه ربما ساعات لا يذكر الله ولا يسبح الله ولا يمجد الله ولا يعظم الله، أنى يأتيه النصر إذا كان في غفلة؟ إنما يتحدث عن السياسة الفارغة والكلام الذي لا يعود عليه بالنفع. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالله الله عباد الله، فإن في ذكر الله عز وجل ثباتا للقلوب وطمأنينة للنفوس وراحة لها، وثبات عند ملاقاة الأعداء. ولهذا قرن الثبات بالذكر، فاثبتوا واذكروا الله، أي واستعينوا على هذا الثبات بذكر الله. فالذي يلاقي الأعداء وهو في غفلة سرعان ما ينكسر وسرعان ما يتحطم ويضعف، وأما إذا كان مقبلا على ذكر الله عز وجل فإن هذا من أسباب ثباته وتمكينه. فلو سأل كل واحد من الحاضرين، وأنا أخاطب الحاضرين، هل قرأ أذكار الصباح في هذا اليوم؟ هل صلى صلاة الفجر في وقتها؟ هل سبح الله؟ هل مجد الله؟ إذن فذكر الله عز وجل من أعظم أسباب الثبات والنصر، ذكر الله. فلا نغفل عباد الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ قد يقول قائل ما السبب الذي يجعل بعض المقاتلين يفرون عند المواجهات؟ السبب قلوبهم خاوية من ذكر الله عز وجل وطاعته. ولو ملئت القلوب بذكر الله تبارك وتعالى ما تزحزحوا ولا تأرجحوا. فاحرص على ذكر الله عز وجل، فإن أعداء الله تبارك وتعالى ربما يكونون أكثر منكم عدة وعددا، ولكنكم تنصرون عليهم بطاعة الله وبذكر الله وبعبادة الله. سل نفسك يا أيها المرابط، كم تقرأ في يومك من القرآن؟ كم تراجع؟ أنتم في مكان بعيد في هذه الرياح والغبار والتعب والمشقة، فينبغي أن تستغل الأوقات في طاعة الله تبارك وتعالى. إن كان عندك فراغ ولم يكن عندك مهمة، أقبل على قراءة القرآن، أقبل على حفظ القرآن. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله، وهذا من أعظم الأسباب للنصر والتمكين والثبات. وأطيعوا الله ورسوله، لا بد من الطاعة والاستقامة. فما كان الله عز وجل لينصر من عصاه وخذل دينه وتمرد عليه، وإنما ينصر الله عز وجل أهل الطاعة وأهل الاستقامة وأهل الدين. ولو قرأت التاريخ والمشاهد التي شهدها أهل الإسلام مع أعدائهم لوجدت أن ما حصل من الضعف في بعضها والهزائم في بعضها أنه إنما هو بسبب المخالفات الشرعية. فكيف نبتغي أن ننتصر على أعدائنا ونحن نساويهم في المخالفات الشرعية؟ بل ربما بعضهم يصلي، منهم من يصلي ويحافظ على الصلاة، ومن المرابطين والمجاهدين من يضيع الصلاة. أي جهاد هذا؟ الصلاة ركن من أركان الإسلام، والجهاد واجب مستقل ليس بركن من أركان الإسلام. فكيف تضيع الركن وتحافظ بزعمك على الواجب؟ فطاعة الله وطاعة رسوله من أعظم أسباب النصر. طاعة الله في أقوالك، طاعة الله في أفعالك، طاعة الله في معتقدك، طاعة الله عز وجل في معاملتك. إذا كان المجاهد والمرابط يتقي الله في كل ما يأتي ويذر فهذا من بشارات الخير. وأما إذا كان يخبط خبط عشواء لا يبالي من أين أكل ولا من أين أخذ المال ولا إلى ما نظر من المحرمات ولا إلى ما استمع، والله إنك لتعجب أن تجد في بعض الأماكن بعض المجاهدين يستمعون الأغاني ويسمونه بالتوجيه المعنوي، هذا التحطيم المعنوي. مجاهد يجاهد الرافضة ويستمع الأغاني، هذه مصيبة، هذه مصيبة. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وأنا لا أقول أن فيكم من يفعل هذا، ولكن هذه نصيحة، فإنه قد وجد في بعض الأماكن. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. إذن نحن نتعب أنفسنا ونسهر الليل ونصعد الجبال ونحن نفعل الأسباب لهزيمتنا بمعصية الله. وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإذا أردنا النصر علينا بطاعة الله وطاعة رسوله في كل أقوالنا وأفعالنا بقدر استطاعتنا. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الجيل المبارك الذي يبشر بالجنة على الجملة ويبشر بعض أفراده بالأدلة والنصوص الشرعية، ومع ذلك في معركة أحد قتل منهم 70 من خيار الصحابة. قتل حمزة أسد الله وبقرت بطنه وأخرجت كبده، والسبب في ذلك مخالفة الشرعية وكانت عن تأويل ما كانت عن تمرد وتعمد. لما أمر الرماة أن يبقوا فوق ذلك الجبل فلما رأوا الغنيمة والنصر تركوا الجبل ونزلوا، فالتف عليهم خالد بن الوليد وحصل للصحابة ما حصل. قال الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. إذن نحن الخلل في أنفسنا إن عصينا الله تبارك وتعالى. إذا كان هذا القول يقال لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: قل هو من عند أنفسكم. الرافضة في الرمق الأخير وقد ذهبت صولتهم وقوتهم وعدتهم، ولكنهم كما يقال قابلوا أقواما حصل في أوساطهم الخلل والضعف والمعاصي، لم يكونوا أمة واحدة وقلبا واحدا ويدا واحدة، وإلا فمن هم الرافضة؟ يهربون عند اللقاء كهروب الجرذان كما هو معلوم وتعلمون ذلك، ولكن ذنوبنا مخالفاتنا معاصينا هي التي تؤخرنا وهي التي تسبب ما يحصل. قال: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. أيضا هذا من الأسباب العظيمة للنصر جمع الكلمة، توحيد الصف، فإن الخلاف شر والتنازع سبب لذهاب القوة وذهاب الريح وهي القوة وحصول الهزيمة. إذا كان المقاتلون هذا مشرع وهذا مغرب، هذا يتبع الرجل الفلاني وهذا يتبع الرجل العلاني، وكل واحد له مآرب ومقاصد ونوايا، وهذا يحفر لهذا وهذا يحفر لهذا، هذا من أسباب الهزائم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. التنازع سبب الفشل، ولهذا قال الله عز وجل عن سحرة فرعون لما أرادوا مناظرة موسى وقد جمعهم فرعون من كل مملكته، جمع كل السحرة، كان قولهم كما أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم، قال الله عز وجل: اجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قال بعضهم لبعض: اجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. علموا أن في الاجتماع قوة وفي ترك الخلاف تقدم، فلهذا قالوا ذلك وهم على باطل، على سحر وشعوذة ودجل، ومع ذلك قالوا: وأتوا ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. بل أخبر الله عز وجل أن الكافرين بشتى أصنافهم وأنواعهم ومناهجهم: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فجمع الكافرين وجعلهم عدوا واحدا، لأنهم يتكالبون ويجتمعون لضرب أهل الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. إذن فنعرض عن التنازع. كم يحصل من التنازعات في المواقع والمتارس والسرايا والكتائب؟ تحصل الخلافات وربما أدت إلى القتل، وربما أدت إلى أن يترك بعض المواقع ليتسلل منها الرافضة بسبب الخلاف، وهذه مصيبة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وهذا أيضا من أسباب النصر، بل من أعظمها الصبر. إذا كان المبطل يصبر على باطله، الرافض يصبر وهو على باطل، على عقيدة فاسدة، على شعوذة، على خنا، ومع ذلك يصبر، ربما يأتي من جبال صعدة، تلك الجبال التي ما تعرف الحر ولا يعرف أهلها شدة الحر ولا الغبار ولا شيء، ويأتي في مثل هذه الأماكن في شدة الحر ويصبر ويتحمل ويقاتل يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وسنة بعد سنة، فكيف بأهل هذه البلاد؟ واصبروا إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فأنتم وغيركم ونحن جميعا بحاجة إلى الصبر في طاعة الله عز وجل، ما دمتم في طاعة فأنتم بحاجة إلى الصبر والمضي قدما حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وأيضا قال الله عز وجل في هذه الآية: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. وهذا أيضا من الأسباب، إذا أصاب الإنسان العجب والكبر والبغي فهذا أوان هزيمته، فلا بد من التواضع، لا بد من التواضع لله ولدينه ولعباده، أن يتحلى المؤمن بالتواضع يتحلى المؤمن بالتواضع، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. مهما حصل، مهما ملكت، مهما فتحت، مهما قاتلت، إياك والكبر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذهب لاستلام مفاتيح بيت المقدس، استلام مفاتيح بيت المقدس جاء في حالة رثة، ما أتى بفخفخة ولا بأبها ولا بكبر ولا بغطرسة. فقال له أبو عبيدة بن الجراح: يا أمير المؤمنين، لو على غير هذه الهيئة، أي جئت بهيئة أحسن من هذه. فقال: يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها لأوجعته ضربا، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمن يبتغي العزة بغير الإسلام أذله الله. فالمرابط والمجاهد في سبيل الله عز وجل بحاجة إلى التواضع، بحاجة إلى التواضع في سيره، في قتاله مع إخوانه، في سفره، في حضره، في كل أحواله. بعض الناس يظن أنه إذا ذهب إلى الجبهات لا بد أن يكون عنترة بن شداد، سواء كان في سياقته لسيارته أو استعراضه في الأسواق أو بين زملائه، وهذا خطأ. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. ومما نوصي أنفسنا وإياكم به أيضا احتساب الأجر في هذه العبادة العظيمة، لا يكون همك الدنيا، فإن من كان همه الدنيا فشل. الدنيا تأتي أو لا تأتي، أنت في عبادة وأنت في طاعة. بعض الناس ربما إذا تأخرت الصرفة ربما يتكلم بكلام كفري، أي جهاد هذا؟ يسب ويلعن ويسخط وربما يتلفظ بألفاظ توصله إلى الكفر. أين الاحتساب؟ أنت في جهاد في سبيل الله عز وجل، فاحتسب الأجر عند الله. وإن حصل نقص أو ضعف أو قصور أو تأخرت أمور الدنيا فالأجر أعظم والثواب عند الله أجزل. فإياك أن تجعل أعمالك بغير احتساب، فإن العمل إن لم يكن باحتساب لا ينال صاحبه الأجر. إذا لم يكن هناك احتساب ونوايا طيبة إنما من أجل الدنيا، فهذا علامة الخراب وسبب من أسباب الهزائم. الله الله عباد الله، احتساب الأجر عند الله والصبر. وإن حصل قصور وإن حصل نقص فلا بد من صبر. كان الصحابة يخرجون في بعض الغزوات في شدة الحر في بعض الصحارى ليس معهم نعال، حتى تقطعت أقدامهم، فقيل لتلك الغزوة غزوة ذات الرقاع، من كثرة ما يلبسون على أرجلهم من الخرق والرقاع بسبب ما حصل لها من التقطع والتألم والجروح. ونحن إن لم يكن مع جهادنا الثلج البارد والعصيرات المتنوعة واللحم، ربما تركنا الجهاد في سبيل الله عز وجل. أين الصبر؟ وأين الاحتساب؟ وأين البحث عن الأجر؟ أنتم تقاتلون عدواً كفر بالله عز وجل، يريد أن يجعل الأرض مجوسية، سواء كان رافضياً أو عفاشياً، فإنه قاتل تحت رايتهم وحكمه حكمهم في القتال. فإذا كان كذلك، نحن تكون نيتنا إعلاء كلمة الله وإذهاب هذا الشر من البلاد، لا يكون همنا الدنيا. فإنه إن كان همنا الدنيا حصل الفشل وتأخر النصر وتسلط الأعداء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله وتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فكما سمعتم، لا بد من الإخلاص وصدق النوايا واحتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى، حتى تنال الأجور العظيمة التي رتبها الله للمجاهدين، بشرهم بالجنة والنعيم المقيم والرضوان الدائم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بدأ بالأنفس قبل الأموال، بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله.

إلى الله وتضرع إلى الله واعتمد على الله وتوكل على الله وأكثر من دعائه سبحانه وتعالى. فهذه طريقة الأنبياء والرسل وطريقة الصالحين من الأمم الماضين وهذه الأمة، الرجوع إلى الله واللجوء إليه سبحانه وتعالى. فهذا نبينا لما أدركه المشركون وهو في غار حراء وهو في غار ثور، قال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. فقال: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. لا بد أن تكون عندنا هذه العقيدة أن الله معنا. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. إذا كان العبد على هذا الحال فليبشر، سواء رجع غانما أو رجع مجروحا أو قتل في سبيل الله عز وجل، لا يصيبه الوهن. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. إن حصل فيكم قتل ففيهم ربما أكثر، وإن حصل فيكم جرح فجراحهم أعظم وأجركم عند الله عظيم. والله عز وجل يختار ويصطفي من شاء من عباده لهذه الدرجة الرفيعة والمقام العلي وهي الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. فالله الله عباد الله، التواصي بالحق والتواصي بالصبر والإقبال على الطاعة والمداومة عليها والاستغلال الأعمار والأوقات. أنتم أقرب إلى المنية من غيركم. أنت تذهب إلى مواقع القتال وأنت لا تدري متى منيتك، فلهذا يقبل العبد على طاعة الله، يقبل على استغلال وقته، يقبل على ذكر الله سبحانه وتعالى كما تقدم، يستغفر من ذنوبه وسيئاته، وما أكثر ذنوبنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الشهيد: يغفر له مع أول قطرة تهراق من دمه ويرى مقعده من الجنة. أول قطرة قبل أن يموت يغفر للشهيد. إذن فعلينا أن نستغل الوقت ونقبل على الطاعة ونعرض عما سوى ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه ويجنبنا ما يسخطه ويأباه، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم، وسامحونا إذا شغلناكم أو أطلنا عليكم، وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.

كلتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل

الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون

الطيبات من الرزق. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن

فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم

الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها. اسمه الواحد والأحد والهادي، فما الفرق بين الواحد والأحد؟ ذكرنا فروق من عدة أوجه. نعم، الواحد المنفرد بالذات، والأحد نعم والأحد المنفرد بذاته وصفاته وأفعاله، فهو أعم من حيث التفرد. هنا أيضا من أوجه الفرق بينهما أن الأحد أبلغ من الواحد. من أي وجه؟ أحد لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا على الله سبحانه وتعالى، لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا على الله عز وجل، وهذه بعض الفروق، سبق ذكر الفروق الأخرى. ثم أخذنا اسمه جل وعلا الهادي، وأن معرفة هذا الاسم تتبين بمعرفة أنواع الهداية التي تضاف إلى الله تعالى. فكم هي أنواع الهداية المضافة إلى الله؟ هداية، نعم، هذا نوع منها. لو ترتبها أولها الهداية، ماذا؟ الهداية العامة إلى المصالح، هداية المخلوقات إلى مصالحها، وهذه الهداية العامة، هداية كل مخلوق إلى ما يصلحه، وهذا شامل لبني آدم وللجن ولسائر المخلوقات. من أنواع الهداية أيضا التي تضاف إلى الله تعالى، الهداية في حق المكلفين. وما هي هذه الهداية؟ ماذا تسمى؟ هداية الدلالة، هداية البيان والإرشاد، أيضا هذا النوع من الهداية عام، ولكن عمومه في حق المكلفين. أيضا من الهداية المضافة إلى الله هداية التوفيق وشرح الصدر لسلوك سبيل الخير، وهذه خاصة بمن شاء الله سبحانه وتعالى. والنوع الأخير الذي ذكرنا الهداية في الآخرة إلى الجنة أو إلى النار. بمعرفة هذه الأنواع يتبين معنى اسمه جل وعلا الهادي، فهو شامل لكل ذلك. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي وردت في القرآن اسمه عز وجل الوهاب. فالوهاب من أسماء الله التي سمى بها نفسه في كتابه، قد ورد في 3 مواضع من القرآن. في سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا

أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.

الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا

0: فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.
1: ولله الحمد أن من الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين فيما نرجو إن شاء الله من أقصد من الخير، أن الله جنبنا الفتن وأسبابها والدماء وأسبابها، فلا والله من أجل كرسي نقاتل ولا من أجل دنيا، ولا والله من أجل شيء مما يقاتل عليه الناس الآن كما ترون، ولكن قتال نزيه شريف عظيم جهاد، يقتل المؤمن نفسه طيبة وهو منشرح الصدر مبتسم إن شاء الله، ويقتل وهو نفسه طيبة ودافع عن نفسه ومستريح بإذن الله عز وجل، أنه هذا من أسباب نصر الله وهزيمة الظالمين المعتدين البغاة المجرمين المفسدين في الأرض. فبين الأمرين بعد المشرقين، ذاك على دنيا وعلى شيء زائل وعلى غير طائل، وأنت على دين وعلى عرض وعلى نفس تدافع وعلى شرف، ذاك من أجل الدنيا وأنت من أجل طاعة الله، ذاك يموت معرض لهذا الوعيد وأنت تموت إن شاء الله أنك شهيد بإذن الله، ذاك في قلق والله لا تصدق حتى وإن لبسوا عليهم وأنكم يعني أنتم شهداء وأن في سبيل الله وكذا، ما طاعوا أنفسهم خاصة من عنده بصيص من المعلومات، وأنت منشرح الصدر جدا، ما عندك 1% أن ما تقوم به والله عين نصرة دين الله وعين الحق وعين الجهاد الدفاعي عن النفس والعرض والمال والعقيدة والدين والأهل وسائر ما هو من شؤون دين الله والأصول والأسس الواضحة. هذا كل الإنسان يسير على شيء واضح يرى أنه أمام الله عز وجل في موقف يقرب إلى الله، هو ما سيخلد، الإنسان ما سيخلد، سيموت اليوم أو غد، إذا كان يسير وهو على شيء طيب يلقى به الله عز وجل بريء الذمة مرتاح. هذا مهم ترى، هذا هو النظر إلى المستقبل، أن تسير وأنت تنظر إلى مستقبلك الصحيح، لا تضيع المستقبل ولا تخدش فيه بسوء، بل أنت تبنيه بطاعة الله عز وجل، ولو حصل منك بعض الجروح أو القروح ببناء مستقبلك خير كثير أو ما إلى ذلك. هذا هو
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. حرسها الله تعالى.
0: وكذا

من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين

له مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها

ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية

وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره

الدنيا وذكر به وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن

وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون

الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا

أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى

فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله

إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، لقد جرت سنة الله جل وعلا في خلقه وفي أرضه من لدن خلق آدم وأرسل الرسل، ومنذ أن وجد الشرك والباطل في الأرض والحق والباطل في صراع، والحق والباطل في مقاومة وفي مخالفة، وهذه سنة الله سبحانه في جميع أنبيائه ورسله الذين بعثهم إلى الأرض، أن وجد من الكفار ومن المشركين ومن المنافقين من يقف في وجوههم ومن يخالفهم فيما جاءوا به ودعوا إليه، ولكن الله سبحانه وتعالى قضى على نفسه أن العاقبة للمتقين وأن النصر والتمكين لهذا الدين مهما كثر الأعداء والمخالفون ومهما اشتدت الظروف ومهما صعبت الأزمات فإن الله جل وعلا ناصر دينه وناصر عباده المؤمنين وناصر من نصر هذا الدين العظيم. وهذا حق أوجبه الله جل وعلا على نفسه كما قال سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فحق على الله أن ينصر عباده المؤمنين في هذه الدنيا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذه وعود من الله سبحانه وتعالى بنصر المؤمنين، ووعد الله حق، ومن أوفى بعهده من الله؟ من هو الذي يكون أشد وفاء بالعهد من الله سبحانه وتعالى؟ وقد وعد الله المؤمنين بالنصر والتمكين في هذه الحياة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. واعلموا أن الله جل وعلا جعل للأشياء أسبابا، فجعل للنصر أسبابا وللهزيمة والخذلان أسبابا. فمن أسباب النصر ومن أعظم ذلك نصرة دين الله ونصرة عباد الله المؤمنين. فمن كان قتاله لنصرة الدين ولنصرة الإسلام والمسلمين فقد تكفل الله بنصرته وإعزازه وإعلائه. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وعد من الله بنصر من نصره
يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. وقال سبحانه ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قسم من الله سبحانه أقسم أنه سينصر من نصر دينه ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ختم الآية بقوته وعزته، ومن أعظم عزة من الله ومن أشد قوة من الله؟ فكل قوة بجانب قوة الله ضعف وخور، وكل عزة بجانب عزة الله ذل وهزيمة. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، يظهره على الدين كله كي يعليه ويجعله هو العالي وهو المنصور على جميع الأديان. فليكن نيتنا وعملنا وجهادنا لنصرة دين الله، بذلك ينصرنا الله. مما ينصرنا الله جل وعلا به عدم الضعف وعدم الخور وعدم الوهن أمام العدو، بل تظهر له العزة والقوة والشجاعة والبطولة. فالضعف أمام الأعداء والوهن غير محمود، بل المحمود هو العزة والقوة والثبات والتماسك. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فما دمتم من أهل الإيمان فلا وهن ولا حزن وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما دمتم من أهل الإيمان فلكم العلو. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. إن أصابكم القتل والجروح والشدة فقد مس القوم مثل تلك القروح ومثل ذلك القتل ومثل تلك الشدة. وقال سبحانه ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إياكم أن تضعفوا في طلبهم والجري وراءهم والسعي لقتلهم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. إن كان يصيبكم الألم والسهر والجوع والتعب والجروح والقتل فكذلك هم يصيبهم ذلك ويحصل لهم مثل ما يحصل لكم، ولكن أنتم امتزتم عنهم بأمر ليس عندهم وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون الجنة، ترجون المغفرة، ترجون النجاة، ترجون الشهادة أو النصر، وهم لا يرجون ذلك. هم يريدون الدنيا، يريدون المناصب، يريدون العلو، يريدون الفساد في الأرض. وأما أنتم فترجون من الله ما لا يرجون. ولا تهنوا، هذه وصية الله للمؤمنين، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. وقال سبحانه فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فلا تهنوا ما دمتم على الإيمان وما دمتم على الحق. ولذا كان عمر رضي الله عنه يوم الحديبية
يقول يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال فعلى من أعطي الدنية في ديننا، على من أعطي الدنية في ديننا. والنبي صلى الله عليه وسلم يصبره لكونه لم يأذن الله له. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، والله معكم. وما دام الله معك فمن الذي يقف بجانب الله؟ ومن الذي يتصدى لقوة الله؟ ومن الذي يقوم أمام عزته وجبروته ومعيته؟ والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إياك أيها المجاهد في سبيل الله، إياك والوهن، إياك والضعف، إياك والخور، بل كن في عزة وفي صلابة وفي ثبات. ولذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة يتبختر في مشيته في بعض الغزوات، والتبختر محرم بل من كبائر الذنوب، ولكنه في المعارك جائز بل أمر مطلوب. رأى النبي عليه الصلاة والسلام أبا دجانة يتبختر في مشيته، فقال عليه الصلاة والسلام إن هذه مشية، إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، في موضع الحرب وأمام العدو الذي يكون المطلوب إظهار العزة وإظهار القوة وإظهار الشجاعة وعدم الوهن، وعدم الوهن وعدم الضعف وعدم الخور. مما يكون به النصر ما أرشد الله إليه المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. تأمل هذه التوجيهات وهذه التوصيات من رب الأرض والسماوات، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. هذه الوصية الأولى بالثبات، لا تتزحزح ولا تتحرك ولا تتقهقر. هو رجل وأنت رجل، عنده السلاح وعندك السلاح، وربما عندك الإيمان وليس عنده الإيمان، وعندك الثقة بالله والتوكل عليه ورجاء جنة الله ليس عنده ذلك. فعلى ما الضعف وعلى ما عدم الثبات اثبت في موقعك واصبر. إذا ثبتت أرهبت العدو، إذا تزعزعت ضعف فرر استغلها فرصة ونكل بك وعرف ضعفك وانهزامك وعدم قدرتك على اللقاء، ولكن ثباتك يضعفه، ولكن ثباتك يزيد في قوتك وإيمانك. كلما ثبتت كلما ثبتك الله، وكلما ثبتت أرهبت العدو، وكلما ثبتت حققت النصر. فإياك أيها المجاهد وأيها المقاتل من الرجوع أو التقهقر أو الضعف وأنت قادر على المقاومة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا.

واذكر الله كثيرا، اذكر الله كثيرا. فذكرك لله من عوامل الثبات، من عوامل الشجاعة، من عوامل النصر أن تكثر ذكر الله. وأطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله ورسوله، كن على طاعة لله، أدي الصلاة في وقتها، حافظ عليها بشروطها وأركانها وما شرعه الله فيها. هكذا كن على تناصح وخير وصبر، واعمل بطاعة الله بقدر ما تستطيع، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. إياكم الاختلاف، إياكم التنازع، كونوا قلب رجل واحد. تحمل ما حصل من خطأ، تحمل ما حصل من إساءة، ما دام أنه لا يضر بالقوة ولا يضر بالقتال ولا يضر بالجيش المقاتلين. ما دمت تستطيع التحمل تحمل، وإياك أن تظهر النزاع والشقاق والضعف، فإنه خوار وإنه وزيمة وإنه ذهاب للقوة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم. واصبروا إن الله مع الصابرين. اصبر واثبت وتحمل ما حصل لك سهر، اصبر. حصل لك جوع، اصبر، أنت في سبيل الله. هم يصبرون في سبيل الشيطان وأنت لا تصبر في سبيل الله. النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أيامه التي لقي العدو قام فخطب الناس وقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. لا تتمن لقاء العدو، وأما ما دمت في معركة وفي أرض قتال وقد لقيت عدوك فالصبر الصبر، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. كم والله من خذلان ومن هزيمة ومن ضعف وتقهقر بعدم الصبر، بعدم الصبر من جهة من الجهات. الناس على مأمن أن في هذه الجهة أناس مقاتلون وأنها مؤمنة، ثم لا يصبرون ولا يثبتوا ولا يثبتون، فيجيء الضعف والخوف والهزيمة والانكسار من قبلهم. ولكن الله يقول لعباده: واصبروا إن الله مع الصابرين. إذا لم تصبر الله ليس معك، فإذا صبر وإن كان الظرف شديدا الله معك. واصبروا إن الله مع الصابرين، تصبر لحظات وتثبت فيها، تتنزل عليك معية الله وعونه وتثبيته وتسديده، لأن الله معك. وكما يقال: الشجاعة صبر ساعة. فالشجاعة كل الشجاعة هي في الصبر والثبات، ليست والله في كثرة ولا في غيرها من الأسباب، ولكنها في صبر وثبات وثقة بالله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبر في نفسك وصابر عدوك ما استطعت إلى مصابرته سبيلا. كان الواحد من المؤمنين في أول الإسلام واجب عليه أن يصابر عشرة ويقف في وجوه عشرة، إن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا. ثم خفف الله عنهم. وماذا كان التخفيف؟ كان الواحد يصابر اثنين، الآن خفف الله عنكم

0: فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. الصابرون ولو كانوا قليلا هم المنصورون، هم الذين لهم معية الله وعونه وتوفيقه وتسديده. فاجعل نصب عينك الصبر والثبات حين لقاء الأعداء. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، من أسباب النصر التي وعد الله جل وعلا بها التوكل على الله والثقة به والاعتماد عليه. ثق بالله وتوكل عليه واعتمد على الله جل وعلا سبحانه الذي بيده الأمور، والذي إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما هددهم الناس ولما تجمعوا عليهم ماذا كان ردهم وماذا كان جوابهم؟ قال الله سبحانه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. أتتهم الإرجافات، أتاهم المنافقون، أتاهم الذين يريدون زعزعة الصفوف والإرجاف بين المقاتلين. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. جاءتكم القوة، جاءكم السلاح، جاءكم المدد، فاخشوهم. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. زادهم هذا الوضع إيمانا، زادهم صلابة، زادهم ثباتا، وقالوا حسبنا الله هو كافينا، هو ناصرنا، هو مذهب عنا بأس الأعداء. قال الله: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. الله ذو فضل عظيم، ما مسهم أي سوء ولا أي ضرر. ثم قال سبحانه: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ثق بالله وتوكل عليه. ولذا تأمل قالوا لما كان مع نبي الله داود ولما ذهب مع قومه لقتال جالوت وجنوده وكانوا قليل، ولما جاوزه أي جاوز النهر هو والذين آمنوا معه، قال المؤمنون: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لا قدرة لنا على حرب جالوت وجنود جالوت. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، عندهم ثقة بالله وتوكل عليه، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده، برزوا لجالوت وجنودهم قليل العدد، التجأوا إلى الله وانصرفت قلوبهم إليه. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. تأمل ثقتهم بالله والتجاههم إليه وتوكلهم عليه. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، هزموا أولئك العدو ومكنهم الله من كبيرهم وقائدهم. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. فثق بالله وتوكل عليه واعتصم بالله جل وعلا سبحانه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل يوما مع أصحابه وينقل الحجارة ويرتجز: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. إن الأولاء أي الكفار قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا ويمد صوت أبينا أبينا. فنحن نقول كما قال نبينا: إن الأولى قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا والله، إذا أرادوا فتنة أبينا. وعلينا أن نثق بالله وأن نلتجئ إليه وأن نثق بنصره وتمكينه وإعزازه. فإن الأرض لله يورثها من يشاء، والعاقبة للمتقين. ليكن أعمالنا وقتالنا كلها لله، ثقة بالله، اعتماد عليه، لجوءا إليه، دعاء، توكلا. النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوم بدر هو الصحابة وهم نحو 317 رجلا ومعهم فرس أو فرسان، وجاء المشركون وعددهم 1000 ومعهم الفرسان ومعهم الرماح ومعهم الأتان والعدة. مكنهم الله من رقابهم. مات النبي ساترا يبكي ويرفع يديه ويناشد ربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم أناشدك نصرك، اللهم أنجز لي ما وعدتني. وأبو بكر يحتضن من ورائه ويقول: يا رسول الله كفاك مناشدة لربك، فإنه منجز لك ما وعده. فلما أصبح جعل يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذا مقتل فلان، وهذا مكان فيقتل فلان، وهذا مصرع فلان. قال راوي الحديث: والله والله ما جاوزوا تلك المواضع التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتلوا فيها وماتوا فيها. ثقة بالله واعتماد عليه وتوكل عليه. فلنكن كذلك ولنبشر بنصر الله وتمكينه. وعلينا بطاعة الله من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فليشد بيننا في مواقعنا وفي جبهاتنا إقام الصلاة والمحافظة عليها وإيتاء الزكاة وبذل الصدقات والإيثار، ويحسن بعضنا إلى بعض، وتزيد المحبة والتآلف والتقارب، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا رأينا خطأ ننبه على الخطأ، إذا رأينا تقصيرا نبهنا على التقصير. نحن شيء واحد، كلها جبهتنا في هذه المحافظة، مقصدنا واحد وعدونا واحد. جمعنا هذا الدين، جمعنا الدفاع على ديننا وأعراضنا وبلدنا وما نحن فيه. فلنكن يدا واحدة كقلب رجل واحد في وجه هذا العدو الذي هو صائل على الدين وصائل على الأعراض وعلى الأموال وعلى البلدان. فوالله إن من الخطأ ومن الغفلة أن يأتي بعض المنافقين أو بعض المندسين يريد زعزعة الثقة ببعضنا البعض، أو يريد إثارة الفوضى وإثارة الفتن والمشاكل في أوساطنا ونحن صف واحد. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. تأمل البناء، لا يمكن أن يكون بناء محكما إلا إذا ترابط. والله يحب من المؤمنين أن يكونوا كذلك في قتالهم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعجل بالنصر العاجل لنا على الروافض المعتدين. اللهم نناشدك نصرك العاجل، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم اهدنا ويسر هدانا إلينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم اجمع كلمتنا على الحق والهدى، اللهم وحد صفنا وألف بين قلوبنا، اللهم وحد صفنا وألف بين قلوبنا، اللهم نصرك العاجل يا رب العالمين، اللهم عليك بالروافض المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين، اللهم عليك بهم وبأعوانهم وأنصارهم وجواسيسهم، اللهم اقتلهم يا قوي يا عزيز، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وق المسلمين من شره، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها

إن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك

منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين

قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون. وإن

إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعون.

كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين.

وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله.

كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون.

قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون.

يعلمون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم

إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين.

وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون

وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين.

إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلم.

على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما

يقولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في

وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين

هذا أخ ذكر فائدة ترجمت من يسمى بفارس الإسلام وهو أحمد بن إسحاق السرماري منقول قال من سير النبلاء، هو أظن قرأناها قبل أو لا؟ أظن قرأناها قبل ترجمة السرماري فارس الإسلام. نقرأ ما ذكره، هي ترجمته ممتعة، كان شجاعا مجاهدا. قال الإمام الذهبي رحمه الله: هو الإمام الزاهد العابد المجاهد فارس الإسلام أبو إسحاق أحمد ابن إسحاق من أهل سرمارة من قرى بخارى، أدري بفتح السين أو ضمها، سرماري. قال: كان أحد الثقات وبشجاعته يضرب المثل، وذكر أنه حدث عنه البخاري في صحيحه. قال إبراهيم بن عفان البزاز: كنت عند أبي عبد الله البخاري فجرى ذكر بإسحاق السرماري فقال: ما نعلم في الإسلام مثله. فخرجت فإذا أحيد رئيس المطوعة فأخبرته فغضب ودخل على البخاري وسأله فقال: ما كذا قلت؟ بل ما بلغنا أنه كان في الإسلام ولا الجاهلية مثله. وقال أبو صفوان أحد أولاده: دخلت على أبي يوما وهو يأكل وحده فرأيت في مائدته عصفورا يأكل معه، فلما رآني طار. وقال أحمد بن إسحاق أي السرماري هذا الإمام: ينبغي لقائد الغزاة أن يكون فيه 10 خصال، ينبغي لقائد الغزاة أن يكون فيه 10 خصال: أن يكون في قلب الأسد لا يجبن، وفي كبر النمر لا يتواضع، أي لا يتواضع أثناء القتال، يستحب أن يتفاخر وأن يظهر في مشيته القوة ونحو ذلك. مشى رجل متبخترا بين الصفوف في بعض الغزوات من المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه مشية يكرهها الله إلا في هذا الموضع، أي أمام الأعداء، أي فهي محبوبة إلى الله. قال: ينبغي أن يكون في 10 خصال: أن يكون في قلب الأسد لا يجبن، وفي كبر النمر لا يتواضع، وفي شجاعة الدب يقتل بجوارحه كلها، وفي حملة الخنزير لا يولي دبره، وفي غارة الذئب إذا أيس من وجه أغار من وجه آخر، وفي حمل السلاح كالنملة تحمل أكثر من وزنها، وفي الثبات كالصخر، وفي الصبر كالحمار، يصبر يتحمل، وفي الوقاحة كالكلب لو دخل صيده النار لدخل خلفه، وفي التماس الفرصة كالديك. يعني جمع خصال القوة كلها. وقال إبراهيم بن شماس: كنت أكاتب أحمد بن إسحاق السرماري فكتب إلي: إذا أردت الخروج إلى بلاد الغزية في شراء الأسرى فاكتب إلي. فكتبت إليه فقدم سمرقند فخرجنا، فلما علم جعبوي استقبلنا في عدة من جيوشه فأقمنا عنده، فعرض يوما جيشه فمر رجل فعظمه وخلى عليه، أي عظم هذا القائد من جيوشه. فسألني عنه السرماري فقلت: هذا رجل مبارز يعد بألف فارس،
قال أنا أبارز. فسكت. فقال جعبوي ما يقول هذا؟ قلت يقول كذا وكذا. قال لعله سكران لا يشعر، أي كيف يبارز هذا البطل. ولكن غدا نركب. فلما كان الغد ركبوا، فركب السرماري معه عمود في كمه، فقام بإزاء المبارز أي مقابله، فقصده فهرب أحمد أي السرماري حتى بعد من الجيش، ثم كر وضربه بالعمود قتله. وتبع إبراهيم بن شماس أنه كان سبق فلحق وعلم جعبوي، فجهز في طلبه 50 فارسا نقاوه انتقاهم، فأدركوه فثبت تحت تل مختفيا حتى مروا كلهم واحدا بعد واحد، وجعل يضرب بعموده من ورائه إلى أن قتل 49. وأمسك واحدا فقطع أنفه وأذنيه وأطلقه ليخبر. ثم بعد عامين توفي أحمد، وذهب ابن شماس في الفداء، فقال جعبويه من ذاك الذي قتل فرساننا؟ قال ذاك أحمد السرماري. قال فلما لم تحمله معك؟ قلت توفي. فصك في وجهي وقال لو أعلمتني أنه هو لكنت أعطيه 500 بردون. بردون هو نوع من الخيول العجمية ليست العربية. 10,000 شاه. وعن بكر بن منير قال رأيت السرماري أبيض الرأس واللحية ضخما، مات بقريتي فبلغ كراء الدابة إليها 10 دراهم، وخلف ديونا كثيرة إلى آخره. وقال عبيد بن واصل سمعت أحمد السرماري يقول وأخرج سيفه فقال أعلم يقينا أني قتلت به 1,000 تركي، وإن عشت قتلت به 1,000 أخرى، ولولا خوفي أن يكون بدعة لأمرت أن يدفن معي. وعن محمود بن سهل الكاتب قال كانوا في بعض الحروب يحاصرون مكانا ورئيس العدو قاعد على صفة، فرمى السرماري سهما فغرزه في الصفة فأومأ الرئيس لينزعه، فرماه بسهم آخر خاط يده أي ثبت يده في الأرض، فتطاول الكافر لينزعه من يده فرماه بسهم ثالث في نحره فانهزم العدو وكان الفتح. قال الذهبي أخبار هذا الغازي تسر قلب المسلم، فإنه كان مع فرط شجاعته من العلماء العاملين العباد. قال ولده أبو صفوان وهب المأمون لأبي 30,000 10 أفراس وجارية فلم يقبلها رحمه الله. فارس الإسلام كان يلقب أحمد ابن إسحاق السرماري. أيضا يذكرون الشجاعة الكثيرة عن إمام آخر من الأئمة هو الدمياطي صاحب كتاب مشارع الأشواق الذي كنا نقرأ فيه في الدرس بين وربشة قبل 2 سنين أكثر، مشارع الأشواق ومصارع العشاق في الجهاد وفضائله. قالوا ألف هذا الكتاب فلما جاء بعض الغزاة على بلاد مصر خرج وأبلى بلاء عظيما وقتل شهيدا في تلك المعركة. وهكذا شيخ الإسلام رحمه الله ذكر عنه ابن القيم شيئا عجبا في حرب التتار الذين أفسدوا في الأرض، وكان شيخ الإسلام رحمه الله أشد الناس ثباتا، فلما دخلوا إلى دمشق جاءوا إلى دمشق يريدون الدخول إليها، جاء شيخ الإسلام إلى الوالي وقال انظر أخطر مكان في الجيش فضعني فيه، قال ضعني موضع الموت، قال فأتى به إلى موضع الموت فقال له هذا موضع الموت، فجثى شيخ الإسلام على ركبتيه ورفع يديه يدعو ثم كبر ورفع صوته بالتكبير
وقوى عزائم الناس، وكان يحلف بالله لا يستثني أنهم منصورون. قال: قوى قلب الخليفة، يحلف بالله ولا يستثني أنهم منصورون. قال: فتقدم وهو يكبر، فهزم الله تعالى العدو، وقتل منهم أعداد كثيرة في بلاد الشام. ذكر هذا ليس ابن القيم، ذكره ابن عبد الهادي في ترجمة شيخ الإسلام رحمه الله، كتاب المفرد له. وكثير من العلماء، ابن المبارك كان يغزو عاما يرابط في الثغور وعاما يحج. الإمام المقدسي صاحب عمدة الأحكام وصاحب كتاب الاقتصاد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي كان من المرابطين، تقرأ عليه الأجزاء وهو مرابط في الثغر، أجزاء العلمية والكتب. وكثير من الأئمة، فنقول نسأل الله العافية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسأل الله العافية. فنسأل الله العافية ونعوذ بالله من الفتن. وإن حصل شيء من ذلك وقدر الله تعالى شيء من ذلك، فوالله إن الإنسان لا يموت قبل أجله، سواء تشجع أو جبن، أقدم وكر أو تأخر، هو أجل كتبه الله له، لا يمكن تتقدم عن هذا الأجل ولا ساعة واحدة، ولا يمكن تتأخر عنه ولا ساعة واحدة. إذن فلا داعي للإنسان أنه يخاف من شيء في هذه الدنيا، لا يخاف ولا يجبن ولا يرهب من شيء، ما يكون إلا ما قدر الله. يكون من أشجع الناس وأكرم الناس وأسخى الناس وأقوى الناس وأشد الناس استبسالا، والأمر بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالإنسان حياته وموته بيد الله. فنسأل الله تعالى العافية. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.

أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم.

وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن

فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما

فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء،

من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم

الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا

قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله

وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا

يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان

عليهم شحومهما حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم.

وقدموه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هل

تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم

أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا.

0: ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
1: والرافضة لا عند هؤلاء ولا عند هؤلاء، هم يقاضون بالإخوان المسلمين غرضهم لمن كان يظن أنه ينصرهم، ويقاضون بمن يسمى بالمؤتمر حزب المؤتمر غرضهم لمن كان ينضاف إليهم، ولا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، بل يعتبرون هؤلاء سلما للصعود على كتفه للمراد، وهؤلاء سلما للصعود على كتفه للمراد، ويركلون الجميع ليسوا بأهل أن يكونوا في صفهم إلا من كان على منوالهم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.